أصل العرب كما قيل من قحطان، وكلنا يذكر في قصص الأنبياء لما عاش إسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام في مكة، تزوج امرأة جرهمية من جرهم، وجرهم ابن قحطان. فأصل العرب يرجع إلى قحطان وإسماعيل عليه السلام. عاش العرب في الجزيرة العربية زمناً طويلاً على التوحيد، على توحيد الله جل وعلا. يعبدون الله، يطوفون بالبيت، يحجون لله جل وعلا، دينهم التوحيد. عرب ويدينون بدين الله جل وعلا، حتى حصل أمر تسبب به رجل واحد. من؟ إنه عمرو ابن لحي. خرج من مكة، كانت مكة على التوحيد، قاصداً الشام وبالتحديد البلقاء، فوجد فيها قوماً يسمون العماليق، ووجدهم يعبدون أصناماً. فاستغرب، ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا هذه أصنام. قال ما تصنعون لها؟ قالوا نعبدها. قال ولم؟ قالوا له نستنصرها فتنصرنا، ونستمطرها فتمطرنا. قال هذه تمطركم؟ هذه تنصركم؟ قالوا نعم، جربناها سنين طويلة. قال هل تعطوني منها؟ فأعطوه صنما، فأخذ صنما معه عمرو بن لحي، أخذ صنما من الشام وذهب به إلى مكة. استغرب أهل مكة، ما هذا الذي تفعل يا عمرو؟ قال هذا صنم جئت به من الشام، نعبده، نستمطره فيمطرنا، ونستنصره فينصرنا. ماذا؟ صنم يمطركم وينصركم؟ قال نعم. فإذا به يقنع أهل قريش، وقريش وكانوا على التوحيد، واقتنعت القبائل حوله فصنعت أصناما، وكل منها عبد من دون الله جل وعلا. حتى التلبية، التلبية التي كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانت العرب تحج إلى البيت وتلبي، غيروا حتى التلبية. شيطان أدخل عليهم عبادة الأصنام بسبب عمرو، وغير حتى التلبية، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بدأوا بالتوحيد وختموا بالشرك. فقال الله عز وجل فيهم، قال الله جل وعلا فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، دب الشرك بينهم، انتشر الشرك بين العرب. كانوا على التوحيد، لكن بدأت الأصنام تنتشر بسبب من؟ بسبب رجل واحد اسمه عمرو ابن لحي، أدخل الشرك في جزيرة العرب، ورآه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجر في النار بسبب إدخاله الشرك للعرب وإلى جزيرة العرب.

قبيلة جرهم فعل الفاحشة في جوف الكعبة، فمسخهما الرب عز وجل حجرين، فجعلت قريش لها صنمين يعبدانهما من دون الله عز وجل، عبدا مع أن الله عز وجل عذبهما. انتشرت الأصنام في كل دار من دور العرب، حتى أن الواحد منهم كان يتمسح بالأصنام قبل أن يسافر أي سفر، وإذا عاد من سفره بدأ بالأصنام يتمسح بها، يطوفون حولها، يستغيثون بها، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تعبد من دون الله عز وجل. وكان أحدهم ربما صنع الصنم من تمر فيأخذه معه في السفر، فإذا جاع أكله، يأكل إلهه الذي يعبده. أصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، تعبد من دون الله جل وعلا. وكان أهل قريش يأتون بالذبائح والقرابين يذبحونها عند هذه الأصنام، يذبحونها، يتقربون بها إلى هذه الأصنام، ذبائح تذبح لغير الله عز وجل.

انتشرت الأصنام في مكة وفي العرب وأحيائها. كان هناك رجل اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة،

وكانوا لجهلهم يذبحون الذبائح، يقولون هذه لله كما يزعمون، وهذه لأصنامنا وآلهتنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وقالوا هذه لله بزعمهم وهذه لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. هكذا كانوا يصنعون كفار قريش، بل العرب بدأت تكثر من صناعة وعبادة الأصنام، بل وجعلوا لهم بيوتاً طواغيت يطاف حولها غير الكعبة. فهذه اللات عبدتها ثقيف، وجعلت عليها السدنة والحجاب، تقرب إليها القرابين وتزار وتشد إليها الرحال. اللات في ثقيف، ومنات عند الأوس والخزرج في يثرب، وكذلك العزة في منطقة تسمى نخلة، هذه التي حكى الله عنها: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سموها بأسماء وعبدوها من دون الله جل وعلا. هكذا انتشر الشرك، والشيطان يؤزهم أزا، فالشيطان أغلى غاية عنده أن ينشر الشرك في الأرض. الذبح لغير الله، دعاء غير الله، الطواف بغير الكعبة، العبادة لغير الله، السجود لغير الله، والركوع لغير الله جل وعلا، هذه انتشرت في مكة وما حولها من البلاد. وإذا بالشيطان يعشعش في بيوتهم وفي أسواقهم وفي نواديهم، بل كان كفار قريش يتشاءمون، فإذا أرادوا أن يسافروا سفرا طيروا طائرا ينظرون أين يطير، إلى اليمين أم إلى الشمال، فإذا كان إلى اليمين سلكوا هذا الطريق، وإذا كان إلى الشمال لم يسلكوا هذا الطريق، يتشاءمون حتى من الأسماء، حتى من الأصوات، حتى من الأيام، حتى من كل شيء انتشر بينهم التشاؤم. كثر العرافون، كثر السحرة والكهنة والمنجمون بينهم، لأنهم على غير هدي وعلى غير صراط. بل وصل الأمر في كفار قريش أنهم إذا نزلوا بواد من الوديان كانوا يستعيذون بالجن والشياطين، بسيد هذا الوادي من الجن من الشياطين، فإذا نزلوا في واد يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي ومن شر الشياطين. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عبدوا الأصنام، عبدوا الطواغيت، عبدوا الشياطين، ذبحوا لغير الله، استعاذوا بغير الله، استعانوا بغير الله، دعوا غير الله عز وجل. كل مظهر من مظاهر الشرك كان منتشرا في مكة وما حولها. هذه بعض أحوالهم.

كانت العرب تعيش حياة جاهلية، حياة تعيسة على كل المستويات. أما الحياة الدينية كما ذكرنا فكانت تعبد الأصنام، بل كانوا ينسبون الشرك وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام إلى إبراهيم الخليل عليه السلام وإلى ابنه إسماعيل عليه السلام، وكانوا يعلقون صورتيهما داخل الكعبة يستقسمان بالأزلام. بل كانت قريش وسائر العرب تعيش حياة تحرم الحلال وتحلل الحرام اتباعا للشياطين. حتى الناقة، الناقة التي تلد 10 من البنات سيبوها وحرموها، حتى أنزل الرب عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنواع من الإبل كانوا يقطعون آذانها وكانوا يسيبونها ويقلدونها ويضعون عليها علامات فلا تؤكل ولا تمس ولا تقرب. من الذي حرمها عليهم؟ الشياطين. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وهكذا حرمت عليهم الشياطين أشياء ما حرمها الرب عليهم، وأحلت لهم الشياطين أشياء حرمها الرب عز وجل عليهم. أما اليهود والنصارى فلم يكونوا أحسن حالا. اليهود لم يكن همهم إلا جمع الأموال والسلاح وإثارة الحروب بين الناس والترأس عليهم، وهكذا حال النصارى. لهم رهبان يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. تلك عبادتهم. هكذا كانت الحياة. بل إن القبائل بينها وبين بعض كانت تتقاتل على أتفه الأسباب. ربما ناقة رعت في أرض ليست لها قامت بينهم حروب لسنوات طوال، وربما لسبب أتفه من هذا قامت بين القبائل حروب ومعارك طاحنة راحت من أجلها نفوس وأزهقت أرواح. هكذا كانت تعيش العرب. أما الزنا، أما العفة، فقد كانت في طبقة الأشراف فقط. أما أوساط الناس فالزنا عندهم مباح، وكان عندهم النكاح 4 أنواع. النوع الأول كنكاح الناس اليوم، المرأة تنكح بوليها بإذن وليها. أما النكاح الثاني فإن الزوجة كان يقول لزوجته إذا طهرت: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، أي احملي منه، فتنام معه أياما حتى تحمل، ثم يأتيها زوجها بإذن وأمر زوجها. أما الثالث فكانت المرأة تختار 10 من الرجال يأتونها، فإذا حملت اختارت من شاءت منهم ويجبر أن يكون أبا له. أما النكاح الرابع نكاح البغايا المنتشر، أن تضع المرأة العاهرة تضع راية عند باب بيتها فيأتيها من شاء من الرجال، فإذا ولدت جاء أهل القافة فيلحقون الولد بأبيه، حتى أنزل القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أي الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بل كان الرجل يتزوج المرأة وأختها، بل كان يتزوج زوجة أبيه، حتى حرمه القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هكذا كانت العرب تعيش حياة بهيمية. بل كان الرجل ينصر أخاه وابن عمه نصرة جاهلية، ظالما أو مظلوما، وكان شعارهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، حتى جاء الإسلام وعدل: الظالم أن تأخذ على يديه. أما في الجاهلية ظالم أو مظلوم ما يهمني، أهم شيء أن يكون من قبيلتي فأقاتل الناس دونه. أما المرأة فكانت مهانة، كانت ذليلة. حصل أن في قوم ربيعة قاتلوا قرية وقوما آخرين. قبيلة ربيعة قاتلت قبيلة أخرى، وكانت العرب إذا حصل قتال وأخذوا السبايا فإنهم يخيروهن بين الرجوع إلى أزواجهن أو البقاء مع من سباهن. في قوم ربيعة ابنة الحاكم، ابنة أمير القبيلة، لما خيرت اختارت من سباها، فألحقت العار بأبيها
وقومها. فأقسم أبوها أمير القبيلة أنه إذا جاءته بنت أن يقتلها. فجاءه أكثر من 10 بنات فوأدهن جميعهن، فصارت عادة في القبيلة، ثم صارت عادة بين القبائل. انتشرت هذه العادة القبيحة، وأد البنات. وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب، بأي ذنب قتلت. حتى أن رجلا من الصحابة يقص قصته قبل الإسلام في الجاهلية، يقول: ولدت زوجتي أنثى فمسكتها على هون حتى إذا كبرت وصارت جارية تلعب وبدأ الخطاب يخطبونها، أتتني الحمية والغيرة، فقلت لزوجتي: زينيها وألبسيها وجهزيها. قالت: لما؟ قال: أريد أن أزور بها أقربائي تزور أقرباءها. ففرحت زوجته وألبستها وزينت البنت الصغيرة. يقول: وأخذت زوجتي علي العهود والمواثيق ألا أمسها بسوء فأعطيتها. يقول: فأخذت بنتي الجارية وفي الطريق رأيت بئرا. يقول: فنظرت في البئر السحيق ونظرت ابنتي معي. يقول: فأحست ابنتي بأمر سوء. يقول: فقالت لي ابنتي، قالت لي: أسألك بالله يا أبي ألا تخون عهد أمي، ألا تخون أمانة أمي. يقول: فلما نظرت إلى وجهها وإلى بكائها رحمتها. يقول: لكنني لما نظرت إلى البئر أخذتني الحمية والغيرة مرة أخرى. يقول: فإذا نظرت إلى وجه ابنتي تبكي رحمتها، فإذا نظرت إلى البئر تذكرت الغيرة والحمية. يقول: فأخذتني الغيرة والحمية فحملت ابنتي ورميتها على رأسها في البئر. يقول: فسمعتها تستغيث حتى ماتت وخرجت روحها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب، بأي ذنب قتلت. بل كانت العرب إذا أراد الواحد منهم أن يبقي على ابنته حية يتوارى من القوم، يخبئ نفسه من الذل والهوان. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه

هكذا كانت المرأة مهانة في مكة وما حولها، ليس فقط في الجزيرة العربية بل حتى في الحضارات الأخرى، فلم تكن الروم ولا فارس ولا غيرها من الحضارات تكرم المرأة وليست بأحسن حالا من جزيرة العرب. كانت المرأة أحيانا إذا توفي زوجها فإن أولاده يرثونها حالها حال الميراث، وكانت تباع وتشترى في الأسواق، جواري يبعن ويشترين، هكذا كان حال المرأة، ذل وهوان حتى جاء الإسلام وكرمها. كانت تذل إن كانت حرة وتذل إن كانت أمة، في كل أحوالها ذليلة. كانت الخمرة تشتهر في قريش، بل كانوا يشربونها أكثر من شربهم للماء، وهكذا كانوا يسكرون وبعد السكر يفعلون ما يشاءون. هذه حياتهم وهذه أحوالهم حتى جاء الإسلام وحرم الخمر. كانت قريش والعرب والقبائل تعيش حالة من الفوضى، فالحروب الدائمة وسفك الدماء والغصب والاغتصاب والقتل ونهب الأموال، هذه أحوالهم وهذه حياتهم. نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا بقوا على التوحيد، نظر الله إليهم نظر الرحمة. هل كانت قريش وما حولها من

كانوا يتصفون بالكرم، بل كانت العرب تشتهر بالكرم، وكان الرجل ربما لا يملك في بيته إلا ناقة، ناقة يعيش عليها وعلى لبنها هو وزوجته وأطفاله. ومع هذا كان ربما أتاه الضيف من بعيد لا يعرفه، غريبا عنه، ينزل عنده في بيته فيذبح ناقته التي عليها اعتماده وحياته، يذبح ناقته إكراما لضيفه. تميز العرب بالكرم، وقالوا في ذلك الأشعار تلو الأشعار، واشتهر الكرماء من العرب كحاتم الطائي وعبد الله بن جدعان. أما عبد الله بن جدعان فكان يذبح الذبائح الكثيرة إذا جاء الناس للحج، فيطعمهم ويسقيهم ولا يبالي، ينفق من حر ماله فقط، لأنه يتصف بصفة الكرم. وكانت قريش تمتاز بعادة اسمها الرفادة، والرفادة أن تذبح الذبائح، وكان يتكفل بهذا الأمر قصي بن كلاب، كان يجمع خرجا أموالا مثل الضريبة من أهل قريش وأهل مكة، يجمعون له الأموال، فإذا جاء الناس في الحج من شتى القبائل والبلاد ذبح لهم الذبائح وصنع لهم الطعام، فيأكل الناس بالمجان. وهذه الرفادة والسقاية والإطعام الذي ذكره الله في القرآن كان يفتخرون فيه أهل قريش، فقال الله لهم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، أي لا تجعلوا أعمالكم هذه الطيبة كمن آمن بالله عز وجل واليوم الآخر. تصف العرب في ذلك الزمان مع كفرهم وشركهم وأخلاقهم الذميمة، اتصفوا ببعض الأخلاق، منها مثلا الالتزام بالعهد والمواثيق، فكان الواحد منهم إذا عاهد غيره، أو قبيلة عاهدت أخرى، أو قوم عاهدوا آخرين، أو أجار رجل رجلا آخر، كانوا يلتزمون بالعهد ولو على حساب أولادهم، ولو على حساب ذرياتهم، ولو على حساب أموالهم وأرواحهم. العهد عندهم والكلمة عندهم يلتزمون بها. هذه من الأخلاق الفاضلة التي تميز بها العرب في ذلك الزمان. كذلك كان عندهم شيء اسمه عزة نفس، فالواحد منهم ما كان يرضى بالذل ولا بالهوان، وربما قالوا في هذا شعرا وذبح من هذه الأمور ونحروا من أجلها، وربما سفكت من أجلها دماء كثيرة لأجل عزة النفس. فالعربي لم يكن يرضى أبدا أن يذل ولو على حساب نفسه وأهل بيته وأولاده وأمواله. هذه بعض صفاتهم. وكانت في مكة كما كان سابقا من أيام نبينا إسماعيل عليه السلام، كانت جرهم تحكم هذه البلاد، تحكم مكة، واستمر الحال على هذا زمنا طويلا، إلا أن جرهم تخلت عن الحفاظ على الحرم وهيبة الحرم، فإذا بها تنتهك الحرمات وتفعل المحرمات وتعتدي على المظلوم، فجاءت كنانة وخزاعة، وحصل بينها وبين جرهم مقتلة عظيمة وحرب طاحنة، طردوا على إثرها جرهم من حكم بيت الله الحرام، وحكمت كنانة وخزاعة بلد الله مكة، بلد الله الحرام.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مبتدأ دروسنا بمشيئة الله تعالى في هذه السلسلة في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، مما ذكره الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن ثور الترمذي في كتابه المسمى بالشمائل المحمدية، وقد ساق فيه رحمه الله تعالى من الأحاديث في هذا الباب العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه، لأنه في الحقيقة صفة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والشمائل جمع شمال بمعنى الطبيعة والسجية، وكتب الشمائل التي يذكر فيها خلقة محمد صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة التي هي أجمل الحلى وأبهاها، وما جاء في أخلاقه الكريمة الزكية، وهي أعظم الأخلاق التي طهرها الله وزكاها. وكتاب الإمام الترمذي رحمه الله وهو الشمائل المحمدية من أعظم الكتب التي اعتنت بهذا الباب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن هذا العلم وهو الشمائل المحمدية: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. قال فيه رحمه الله تعالى: أولا، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالخلق صورة الإنسان الظاهرة كالبياض والطول، وأما الخلق بضم الخاء واللام فهي الصورة الباطنة كالحلم والأنا والإخلاص والعلم ونحو ذلك. وإنما قدم رحمه الله الكلام على الأوصاف الظاهرة التي هي صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، مع أن الأوصاف الباطنة أشرف أعظم وعليها مدار النجاة، وذلك لأن الأوصاف الظاهرة هي أول ما يظهر من الإنسان، وهي كالدليل على الصفات الباطنة. ولذلك بدأ بالصفات الظاهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في خلقته قبل أن يتكلم عن أخلاقه، والظاهر هو عنوان الباطن. قال في الحديث الأول عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القططي ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وهذا الوصف الآن للنبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه، وصف دقيق جدا في هذا الحديث وما بعده من الأحاديث. يقول: لم يكن بالطويل البائن، أي ليس طولا ظاهرا بينا خارجا عن الاعتدال مع اضطراب في القامة، هذا الطول البائن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، فكان عليه الصلاة والسلام في قده طول لكن ليس طولا بائنا، وكان عليه الصلاة والسلام مربوعا، والمربوع من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، مائلا إلى الطول بالنسبة إلى القصر، وهذا هو الممدوح. وقوله ولا بالأبيض الأمهق، المهق البياض الشديد كلون الجص، وهو كريه المنظر، العرب تكره هذه الصفة الأبيض الشديد، ليس عند العرب ممدوحا. فالأبيض الأمهق الذي لم يخالط بياضه لون آخر، وإنما هو بياض شديد حتى ربما يخاله الناظر برصا، فلم يكن عليه الصلاة والسلام بياضه بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم. ما هي الأدمة؟ السمرة. فلم يكن أسمرا عليه الصلاة والسلام، لم يكن بأسمر صلى الله عليه وسلم، على أن بعض العلماء قالوا الآدم فوق الأسمر، ففيه شيء من السواد. قوله ولا بالجعد القطط، الجعد التواء الشعر وانقباضه، والقطط شعر الزنج. ولا بالسبط المسترسل، ليس بالمسترسل. فلم يكن شعره صلى الله عليه وسلم في نهاية الجعودة ولا في نهاية السبوطة، بل كان وسطا بينهما، وخير الأمور الوسط. قال بعض أهل البلاغة الغالب على العرب جعودة الشعر، والغالب على العجم سبوطة الشعر، فجمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره من الفضائل، فكان بين الجعودة وبين السبوطة. وقوله بعثه الله على رأس 40 سنة، هذا يتم على قول من قال إنه بعث في الشهر الذي ولد فيه. ففي أي شهر ولد عليه الصلاة والسلام؟ في ربيع الأول. لكن المشهور عند جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم متى بعث؟ متى بعث؟ في رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن المشهور أنه بعث في رمضان، ولد في ربيع الأول. فقول الراوي بعثه الله على رأس 40 سنة لا بد أن يكون فيه إما جبرا الكسر أو إيش؟ إلغاء الكسر. فإذا كان بعث في رمضان من السنة التي ولد فيها، فيكون بعث بعد 40 ونصف، فيكون الراوي ماذا فعل؟ ألغى الكسر. إذا بعث في رمضان قبل ربيع الأول من السنة التي بعدها، فيكون بعث بعد 39 سنة ونصف، فيكون الراوي لما قال 40 ماذا فعل؟ جبر الكسر. قوله فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام عاش 63، وهو موافق لحديث عائشة، وبه قال الجمهور. فعلى أي شيء تحمل رواية أنه توفي على رأس 60 سنة؟ على إلغاء الكسر، إلغاء. لكن بالدقة عاش 63 سنة. وقوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني فيها لكن أقل من 20، ويقصد الراوي بذلك تقليل شيبه عليه الصلاة والسلام. ولإسحاق بن راهوية وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمه. وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال ما كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 17 أو 18، فهي أقل من 20، 17 أو 18 شعرة بيضاء. وجاء عند ابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس لم يكن في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى تكفأ. إذا مشى يتكفأ حديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا. ومعنى ربعة يعني الرجل المربوع بين الطويل والقصير المتوسط. وجاء في الزهريات بإسناد الحسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب. فإذا المربوع لا بالطويل ولا بالقصير، لكن إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. وقول أسمر اللون يعارض ما سبق، يعارض ما سبق، ولكن كما قال ابن حجر رحمه الله لما جمع الروايات، يعني جمع بين حديث أسمر اللون وليس بأبيض أمهق، وفي رواية أنه كان أزهر اللون، فلم يكن بأسمر وكان أزهر، وليس بأبيض أمهق، وفي رواية بياضه إلى السمرة، وفي لفظ أسمر إلى البياض، أخرجه أحمد وسنده حسن، جمع ابن حجر بين الروايات فقال: وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه حمرة، والمنفي ما لا يخالطه حمرة. فإذا رأيت رواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض فاعلم بأن هذا البياض المثبت الذي خالطه ماذا؟ حمرة. وإذا رأيت رواية ما كان أبيض فالمقصود به البياض الخالص الذي لم يخالطه حمرة، فإذا ماذا كان لونه؟ أبيض مشربا بالحمرة صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجمل الألوان، وهذا معنى أزهر اللون عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا من حديث محرش الكعبي في عمرة الجعرانة أنه قال: فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، وصححه الألباني في صحيح النسائي. ونحمل حديث كان شديد البياض على البياض المشرب بالحمرة، وقد وصفه بالبياض دون السمرة 15 صحابيا كما قال الحافظ العراقي رحمه الله. ووصف لونه بشدة البياض محمول على البريق واللمعان، فإذا أردنا أن نقول إنه كان شديد البياض هو أبيض مشرب بالحمرة، إذن ما معنى شديد البياض؟ لا نقصد به البياض الذي مثل البرص ومثل الثلج ومثل القطن، وإنما نقصد البريق واللمعان. طيب، إذا خلصنا أنه كان أبيض مشرب بالحمرة وأنه كان فيه بريق ولمعان. قوله إذا مشى يتكفأ يعني يتمايل إلى قدام كالسفينة في جريها. كيف تجري السفينة؟ هكذا. إذا مشى يتكفأ، مشية مشية نشاط، مشيته مشية نشاط عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة، إلى شحمة أذنيه عليه حلة، ثوبان إزار ورداء، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. حديث صحيح ورواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وقوله في الحديث كان رجلا أو رجلا، هذا وصف لشعره عليه الصلاة والسلام. ورجل الشعر أو رجل الشعر يعني ليس شديد الجعودة ولا بشديد السبوطة، ولكن بينهما بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، عريض ما بين المنكبين وهو أعلى الظهر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية رحب الصدر عليه الصلاة والسلام، كان رحب الصدر بعيدة أو بعيدة، تقليل البعد، إيماء إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن منافيا للاعتدال، يعني ليس البعد المفرط، وإنما قول الراوي بعيد ما بين المنكبين يعني أن فيهما عرض ولكن ليس منافيا للاعتدال. قالوا: وذلك آية النجابة. وأما ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وصف شعره فسيأتي أيضا. رابعا، وعن علي رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، كأن من حط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. تقدم ما يتعلق بصفة الطول. أما قول الراوي شثن الكفين والقدمين، قال ابن الأثير في النهاية أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم، فتكون القبضة قوية إذا كانت بهذه الصفة، وتذم هذه الصفة في النساء عند العرب. فإذا شثنا الكفين غليظ الأصابع والراحة. والشثن أو الشثن بفتح الثاء أيضا الغلظ عموما من غير قيد قصر ولا خشونة كما قال القاضي عياض. طيب، هل هذه الصفة تنافي حديث البخاري عن أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن اللين في الجلد، يعني يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله، أن اللين في الجلد والغلظ في العظام، أن اللين في الجلد والغلظ في العظام، فاجتمع له القوة مع نعومة البدن عليه الصلاة والسلام. ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني والبزار من حديث معاذ رضي الله عنه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في سفر فما مسست شيئا قط ألين من جلده عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بطال: كان كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئا لحما، كان كفه ممتلئا لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة، كما في حديث أنس: ما مسست حريرا ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير تسليم ما فسر الأصمعي به الشثن، يعني الغلظ مع الخشونة، يحتمل أن يكون أنس وصف حالتي كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله كان خشنا، وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعومة. هكذا قال بعض العلماء في الجمع بين هذه الروايات. وقوله ضخم الرأس عليه الصلاة والسلام يعني عظيم الرأس، عظيم الهامة، وهذا دليل على كمال القوة الدماغية، وهو من آيات النجابة. وعند العرب في الأشكال والفراسة يقولون صفات معينة في أهل النجابة. وقوله ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام، جمع كردوس، وملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين يسمى كردوسا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الأعضاء بالجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الأعضاء بالجملة، وطويل المسربة، الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة، من الصدر إلى السرة، كان عليه الصلاة والسلام طويل شعر المسربة. وأما مشيته عليه الصلاة والسلام فسيأتي مزيد عنها بإذن الله. الحديث الخامس عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم. قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. رواه مسلم. وضليع الفم، عظيم الفم، هذا قول الأكثرين وهو الأظهر، والعرب تمدح بعظم الفم وتذم بصغره. وأما قول أشكل العين فقد قال بعضهم إن هذا من أوهام سماك رحمه الله باتفاق العلماء، وهو غلط ظاهر. والشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، وأما الشهلة حمرة في سواد العين، هكذا نقل أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب. فإذا عياض القاضي رحمه الله جعلها من أوهام سماك، أما أبو عبيد رحمه الله قال الشكلة حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة حمرة في سواد العين. فإذا لم يكن أشهل وإنما كان أشكل. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة مضيئة مقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر. حديث صحيح. ليلة إضحيان مكمرة من أولها إلى آخرها مضيئة فتسمى إضحيان. قوله فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، يعني جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وإلى القمر مرة، أنظر إليه عليه الصلاة والسلام تارة وإلى القمر تارة، لأجل الترجيح ترجيح ما بينهما في الحسن الصوري، في الحسن الصوري. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فظهر عليه مزيد الحسن في هذه الحال، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، فرآه أجمل من القمر. وعن أبي إسحاق قال، وهو الحديث السابع، سأل رجل البراء بن عازب: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. حديث صحيح ورواه البخاري. كأن السائل سأل: هل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني هل هو مثل السيف في الطول؟ سؤال السائل لما قال: هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني يقصد أنه طويل، أن الوجه طويل. فالبراء رد عليه ردا جميلا، قال: بل مثل القمر. ما معنى ذلك؟ يعني في التدوير، فليس مثل السيف طويل، لكن مثل القمر في التدوير عليه الصلاة والسلام. فجمع بين التدوير واللمعان، ولذلك قال: مثل القمر في التدوير والإضاءة واللمعان. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال له رجل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين. والتشبيه بالشمس يراد به غالبا الإشراق، والتشبيه بالقمر يراد به الملاحة والجمال، هذا هو الغالب. وقد جمع عليه الصلاة والسلام إذن ما بين الحسن والاستدارة، إذن كان وجهه عليه الصلاة والسلام مستديرا. إن معرفة هذه الصفات مهمة، خصوصا إذا قال واحد: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقل صفه لنا، فإذا وصفه على هذا النعت فهو هو، وإذا وصفه على غير هذا النعت فليس هو. ثامنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر. حديث صحيح. وعن جابر تاسعا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، يعني نوع من الرجال، كأنه من رجال شنوءة، وهي قبيلة يمنية، ورجال هذه القبيلة متوسطون بين الخفة والسمن. فموسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، يعني الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ثم أسلم رضي الله عنه في السنة التاسعة للهجرة، وهو أحد الرجلين اللذين قالت فيهما قريش وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فعروة إذن أسلم، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم بعروة بن مسعود الثقفي. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه. ورأيت جبريل، ورأيت جبرائيل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وهو دحية بن خليفة الكلبي أحد الصحابة رضي الله عنهم، كان جميلا جدا. وقوله عرض علي في المسجد الأقصى ليلة الإسراء أو في السماوات، وهذا هو الأرجح كما يدل عليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم، وذكر الحديث. وأكثر الروايات كما قال القاضي عياض في وصفهم تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة أسري به، وقد وقع ذلك مبينا في رواية أبي العالية عن ابن عباس وغيره. عاشرا، وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وكذلك رواه مسلم رحمه الله. ما معنى أبيض مليحا مقصدا؟ قال النووي: ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وقد تضمنت أحاديث هذا الباب بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القوام واللون وغير ذلك، وحاصل صورته صلى الله عليه وسلم هو الجمال والملاحة، جمع الله له من ذلك أوفى نصيب، وألبسه من البهاء أوفى حلة. فقد قيل في تعريف الجمال: إنه تناسب الخلقة واعتدالها واستواؤها. ومن لطيف الإشارات قال ابن القيم رحمه الله: وكمل الله سبحانه مراتب الجمال ظاهرا وباطنا، وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا، وأجملهم صورة ومعنى. ومن لطيف الإشارات وجميل اختيار الله لنبي صلى الله عليه وسلم أن خلقته عليه الصلاة والسلام كانت مثالا لأخلاقه واعتدال صورته في كل شيء، كالمثال لملته الوسط بين الملل. أليس ديننا دينا وسطا وبين الأديان؟ وكذلك عليه الصلاة والسلام كان خلقه وخلقه وسطا وسطا صلى الله عليه وسلم. واختيار الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة وإكرامه لحبيبه من تمام رحمة الله بخلقه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسله على هذه الصورة المحبوبة للنفوس. قال ابن القيم: ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب، لم يبعث الله نبيا إلا حسن الصورة، لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة، حسن الوجه، كريم الحسب والنسب، حسن الصوت، كذا قال علي رضي الله تعالى عنه. وسنتابع من مشيئة الله في شرح الشمائل المحمدية والصفات النبوية من كلام الإمام الترمذي رحمه الله في الروايات التي ساقها في كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد عرفنا في الدرس الماضي صفة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من أحاديث جمعها الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية. وكان وجهه عليه الصلاة والسلام أملح أبيض مشربا بالحمرة، جميلا براقا مستديرا. وكان وجهه أيضا يعرف فيه الصدق، ومما يدل على ذلك ما وقع في سنن الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبتت، وفي رواية تبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. حديث صحيح. ومعنى انجفل الناس إليه أي ذهبوا إليه مسرعين. وقوله استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبان الشيء أي ظهر وتبين له. قال استبنته أي عرفته، تبينته. ماذا عرف؟ عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب. فإذا هذا وجه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والظاهر عنوان الباطن. وكان عبد الله بن سلام يقول: قال زيد بن سعية: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. فهؤلاء اليهود، يعني عبد الله بن سلام وزيد من اليهود، وعندهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة، ما من علامة عندهم مكتوبة إلا وقد رأوها في النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل السير أن بعض الصحابة لقي راهبا فقال: صف لي محمدا كأني أنظر إليه، فإني رأيت صفته في التوراة والإنجيل. الراهب يقول للصحابي: صف لي محمدا كأني أنظر إليه، لأن وصفه عندي، فأنت إذا أخبرتني بالخبر إذا كان هو أعرفه لأن وصفه مكتوب عندنا. قال: لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، إلى آخر الصفات. قال: فأسلم الراهب، أسلم الراهب مع أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من الوصف، أسلم الراهب. ذكر القصة ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، وفي صحيح ابن حبان عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: هذا الذي من خلفه الذي يرميه بالحجارة يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذب. فقلت، طارق بن عبد الله المحاربي يقول: فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام عبد المطلب، يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فمن الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة أبو لهب. فلما أظهر الإسلام خرجنا في ركب حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا امرأة، فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه بردان أبيضان فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الردة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعوني جملكم هذا؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فأخذه ولم يستنقصنا، ما قال: نزلوا لي من السعر، نقصوا لي من التمر. قال: قد أخذته. ثم توارى بحيطان المدينة فتلاومنا بيننا: كيف أعطيناه الجمل ما أخذنا الثمن بهذه السهولة؟ وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة، المرأة التي معهم شهدت من هي منهم، فقالت الضعينة: لا تلاوموا، فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليخفركم. هذا وجه، وجه صدق، هذا ليس بوجه غدر ولا خيانة ولا يمكن أن يخدعكم، هذا الوجه ليس بوجه خداع ولا مكر ولا احتيال. ما رأيت أحدا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، تقول المرأة. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا، كلوا حتى تشبعوا، وخذوا ثمن جملكم بالكيل، اكتالوا من التمر حتى تأخذوا كل الثمن. قال: فأكلنا حتى شبعنا وكلنا حتى استوفينا. وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يخرج من هذا التمر ما أشبع القوم وما اكتالوا منه الثمن كاملا. ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا قتلانا في الجاهلية، فخذ لنا ثأرنا منهم. فخذ لنا ثأرنا منهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال: ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. وحسنه في دلائل النبوة الشيخ القبري رحمه الله.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

أبرهة الحبشي رجل له قصة. لما رأى هذا الرجل أن الناس كلهم يحجون إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، لم يقبل بهذا الأمر ولم يرضى به. حاول أن يصرف الناس عن الكعبة لكنه ما استطاع، فقرر أن يبني كنيسة عظيمة كبيرة ليحج الناس إليها. وما درى ذلك المسكين أن هذه الكعبة ليست أي بناء، هذه الكعبة بنيت بأمر الله جل وعلا، بناها إبراهيم الخليل ليكون أول بيت لعبادة الله.

غاض أبرهة ما رأى من حج الناس من كل الدنيا إلى هذه الكعبة، فبنى كنيسة كبيرة عظيمة سميت القليس. وهذه الكنيسة لما بناها هذا البناء الذي ما بني قبله مثله، أرسل إلى النجاشي الذي يحكم ذلك المكان، قال: أيها الملك، إني قد بنيت لك كنيسة لم يبنى قبلها لملك قط مثلها، وإن هذه الكنيسة سوف أدعو الناس لحجها. وفعلا أرسل في الأمصار أن الناس يحج إلى هذه الكنيسة في كل واد، في كل قرية، في كل مدينة، أرسل رسولا يدعو الناس للحج ولزيارة هذه الكنيسة. وإبراهيم الخليل لم يكن معه أحد، قام في مكة لوحده يؤذن، لكن أسمع الله عز وجل الناس والنطف في الأرحام لآلاف السنين إلى اليوم، والناس تحج إلى الكعبة. أما ذلك الرجل الملقب بإبرهة لما بنى الكنيسة وأرسل الناس ينادون بالحج إليها وصرفهم عن الكعبة، غضب العرب من هذا، فأرسل أحدهم، ذهب أحدهم إلى تلك الكنيسة ودخلها ليلا إذ لم يكن أحد يحرسها، تسلل إليها، فلما دخل إلى هذه الكنيسة لوثها، أي فعل فيها النجاسات، قضى حاجته داخل هذه الكنيسة فقط من باب الحقد على هذا الرجل وما يفعله في العرب ودين العرب. فلما وصل الأمر إلى أبرهة غضب، كيف يجرؤ واحد من الرعية، أحد العرب، أن يلوث هذه الكنيسة التي بنيتها؟ غضب غضبا شديدا، فأرسل في جيشه أنه عازم على هدم الكعبة. كيف يتجرؤون؟ أولا لا يزورونها ويزورون الكعبة، ثانيا يجرؤ واحد من العرب أن يأتي ويلوثها؟ فأرسل في الناس أن أبرهة عازم على هدم الكعبة، وجيش الجيوش وعبأها، واستعد أبرهة لذلك الفعل العظيم الذي ما كان يدري ما عاقبته.

خرج أبرهة بجيش عظيم عرمرم قاصدا مكة لهدم بيت الله عز وجل الكعبة. سمعت القبائل والعرب بهذا، قام في وجهه رجل من ملوك اليمن اسمه ذو نفر، واجتمعت معه بعض القبائل ليقاوموا أبرهة وجيشه، لكن أبرهة هزمه وانتصر عليه وأسره. فقال له ذو نفر: يا أبرهة، أتقتلني؟ فلعله يكون لك خير مني، أبقني عندك. فأحكم وثاقه وأسره، وانطلق أبرهة يسير في الجزيرة إلى الشمال قاصداً مكة المكرمة. فنزل في مكان يسمى خثعم، فقام إليه نوفيل الخثعمي وجمع بعض القبائل يقاومونه. فالعرب لم تكن ترضى أحد يقترب من مكة أو يعترض للكعبة، فقام إليه نوفيل الخثعمي في بعض القبائل فهزم وانكسر. فمسكه أبرهة يريد قتله، قال: لا تقتلني، فلعلي أكون دليلك إلى مكة، وهذه القبائل ستسمع لك وتطيع. فأسره أيضا أبرهة وانطلق بالجيش حتى وصل إلى ثقيف. فلما وصل ثقيف خرجت له ثقيف تبايعه، قالوا له: نحن عبيدك ولك علينا السمع والطاعة، نسمع لك ونطيع. وهذا البيت الذي عندنا ليس هو الكعبة، إنما هو بيت اللات، وكان صنما يعبد، فإن أردت كنا لك طائعين ونرسل لك ومعك من يدلك إلى الكعبة وإلى مكة. فتجاوز عنهم أبرهة وأرسلوا معه رجلا يسمى أبو رغال، فوصل إلى مكة. وفي الطريق نزلوا في منطقة تسمى المغمس قبل مكة، فلما نزلوا فيها أنزل الله عذابه على أبي رغال وهلك، وكانت العرب ترجم قبره الدليل إلى مكة. ثم بعدها أرسل أبرهة رجلا يسمى الأسود ابن مقصود، أرسله إلى مكة يستطلع الأخبار، فخرج ببعض الخيل، فلما وصل مكة سلبهم بعض أموالهم وأخذ 200 بعير كان يملكها سيد قريش وكبير قريش إنه عبد المطلب ابن حاشم، وجاء بالإبل إلى أبرهة. فاجتمعت هذيل وكنانة وقريش يريدون قتال أبرهة، فلما عرفوا قدر قوته وقدر جيشه تراجعوا، ولم يطق أحد بقتال أبرهة.

الحميري إلى قريش وسأل عن سيدها عبد المطلب، فجلس عنده وأخبره بالخبر. فقال له عبد المطلب: ونحن لا حاجة لنا بحرب أبرهة، أما هذا البيت سنخلي بينه وبينه. قال: فإنه يريد أن يكلمك. فخرج عبد المطلب وتوجه إلى معسكر أبرهة. سأل أول ما دخل عن رجل اسمه ذو نفر الذي اعتقل، الذي أسر، وكان صديقا لعبد المطلب، فجلس معه. فقال: يا ذي نفر، هل لك أن تشفع لنا عند أبرهة؟ قال: وما يغني رجل أسير مثلي، ماذا أصنع؟ أنا رجل أسير، قد يقتلني اليوم أو يقتلني غدا، لكن عندي صديق هو سائس الفيل. وكان أبرهة قد أخرج فيلا ومعه سائس، وهذا السائس اسمه أنيس. قال: سوف أكلمه ليشفع لك عند أبرهة. فذهب ذو نفر إلى سائس الفيل وأخبره أن عبد المطلب رجل شريف في قومه، يطعم الناس والمساكين في السهل والجبال، فاشفع له عند أبرهة. فذهب أنيس إلى أبرهة وأخبره بالخبر وشفع له أن سيد قريش يريد أن يكلمك، وهو يطعم الناس في السهل والوحش والجبال، وهو يريد أن يدخل عليك، فأذن أبرهة أن يدخل عليه عبد المطلب.

دخل عبد المطلب على جيشي وعلى خيمة أبرهة، وكان أبرهة جالسا على كرسيه وحوله الحاشية. فلما رآه أبرهة استعظمه وأعطاه هيبته ووقاره، فكره أبرهة أن يكون جالسا على الكرسي وعبد المطلب يجلس على الأرض على البساط تحته. فقام أبرهة من كرسيه وجلس على البساط مع عبد المطلب والهيبة تعلوه، فهو سيد قريش وهو كبيرهم. وكان بين أبرهة وعبد المطلب ترجمان، فلا أحد يعرف لغة الآخر. قال أبرهة للترجمان: سله ما حاجته. قال: إن أبرهة يسألك ما حاجتك؟ قال: إن لي 200 من الإبل أصابها صاحبك، فسل الملك يرجعها إلي. فقال الترجمان لأبرهة: طلب عبد المطلب. فقالت أبرهة للترجمان: قل له إنني عندما رأيته أعجبت به وأعطيته قدره وهيبته، ولكنه لما طلب مني طلبه زهدت فيه. قال عبد المطلب: ولما زهدت بي؟ قال: جئت تسألني وتطلبني 200 من الإبل وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك لا تكلمني فيه؟ تسألني 200 من الإبل وتترك بيتا أريد هدمه؟ قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه ويمنعه. فقال أبرهة: ومن يمنعني من البيت؟ قال عبد المطلب: أنت وذاك إن منعك شأنك وربنا جل وعلا. فإذا بعبد المطلب يأخذ الإبل ويرجع وأسرع إلى قريش يقول لهم: اخرجوا، فإن الرجل عازم على هدم الكعبة واستباحة الحرم. فخرج الناس يهربون إلى شعف الجبال وإلى الشعاب، يهربون بنسائهم وأطفالهم، وجلس عبد المطلب ماسكا حلقة الكعبة يدعو الله جل وعلا أن يحمي بيته. لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم فمحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم أمر الرجال أن يخرجوا، وخرج الناس من مكة وفرغت مكة والكعبة حولها من الناس ينتظرون قدوم أبرهة.

وانطلق أهل مكة إلى الجبال. انطلقت قريش، كل منها ذهب بأهله وصبيانه إلى الشعاب والجبال يستغيثون الله عز وجل أن يحمي بيته وحرمه. وخلي الحرم ولم يبق أحد يحمي بيت الله جل وعلا. في صبيحة ذلك اليوم انطلق أبرهة بعد أن عبأ جيشه وعده لهدم بيت الله الحرام، معهم الفيل الذي أتوا به ليهدم البيت، واسم هذا الفيل محمود. وانطلق الجيش، جيش أبرهة، باتجاه الحرم، وفيهم نفيل الخثعمي الذي كان قد أسر وهو يعرف حق الحرم وعظم الحرم، فجاء إلى الفيل وتكلم في أذنه وقال: يا محمود، أبرك أبرك أو ارجع من حيث جئت راشدا، فإن هذا حرم الله، فإن هذا حرم الله. ثم فر نفيل إلى الجبال مع أهل قريش وهم ينظرون ما الذي سيحل بأبرهة وبجيشه. إنهم ينطلقون لهدم بيت الله الحرام، أول بيت وضع للناس، أعظم بقعة في الأرض هذه البقعة التي حرمها الرب عز وجل. انطلق أبرهة بغروره وكبريائه، معه الجيش ومعه الفيل، لكن الفيل برك في مكانه. حاولوا أن يقيموه فلم يستطيعوا، ضربوه، صاحوا عليه لكنه لم يقم. وجهوه باتجاه اليمن فتحرك، باتجاه الشام فانطلق، باتجاه المشرق فتوجه. وكلما وجهوه إلى الحرم، إلى الكعبة، إذا به يبرك ولا يتحرك من مكانه. بدأ الرعب يدب في الجيش، ما بال هذا الفيل يتوجه إلى أي مكان إلا إلى بيت الله الحرام؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فجأة أظلمت السماء، نظر الناس والجيش حتى الذين في الجبال إلى السماء فرأوا مجموعات عظيمة كبيرة تغطي السماء، مجموعات من الطيور، طيرا أبابيل غطت السماء كلها. ففزع أبرهة وفزع جيشه، ما الذي جاء بهذه الطيور وبهذه الكميات الكبيرة وبهذا القدر العظيم الهائل؟ من الذي أرسلها؟ كل طير بمنقاره حجر من سجيل، حجر صلب جاهز لأن يفضخ الرؤوس، وبرجليه حجرين. فإذا بالسماء فجأة تمطر، لكن أي مطر، إنها أمطار من حجارة تتساقط من السماء.

بدأ الجيش يتساقط والحجارة تتنزل من السماء. كل من أراد الهروب تبعته الطيور ففضخته بالحجارة وثلغت رأسه، والناس يهربون ويتصايحون. الآن بدأ أبرهة يتساقط، بدأ جيشه يهرب يمنة ويسرى، وأهل مكة ينظرون ويدعون الله أن ينجيهم وأن ينجي بيته. وأبرهة يهرب من تلك الساحة لا يعرف أين الخلاص. هرب أبرهة، هرب بعض الناس، ومن مات مات، ومن قتل قتل، ومن هرب هرب، حتى أن أبرهة في الطريق وهو في طريقه هاربا راجعا إلى بلده بدأ جسمه يتساقط شيئا فشيئا، أصابعه تتساقط من على يديه، جسمه يتقطع. وما إن وصل إلى بلده حتى هلك صريعا، أهلك الله عز وجل أبرهة وجيشه، ومن بقي كان عبرة لمن مات ومن بقي. وهكذا دمر الله عز وجل أبرهة وجيشه، كما قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل.

فجعلهم كعصف مأكول. فضخت رؤوسهم وتقطعت أجسادهم وفر منهم من فر هاربا. هكذا يحمي الله عز وجل بيته وحرمه. نعم للبيت رب يحميه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هكذا كان الأمر عبرة لأهل مكة ومن حولهم ليعرفوا قدر حرمة هذا البيت الذي شرفه الله عز وجل.

حفظ الله عز وجل الحرم وأهل الحرم، مع أن الأمم حولهم والقرى حولها كان يصيبها ما يصيبها من الهلاك والدمار، إلا مكة، إلا الحرم فإن الرب عز وجل يحفظه. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سيد مكة عبد المطلب ابن هاشم كان عنده 10 من الأولاد وستة من البنات، نذر نذرا أنه إذا أعطاه الله عز وجل 10 من الذكور يمنعونه، أي يبلغون قوة ومنعة يمنعونه ويعينونه، فقد نذر لله أن يذبح واحدا للآلهة. انظروا للنذر كيف أوصلتهم الشياطين إلى هذا، أن ينذر للآلهة أن يذبح واحدا من أولاده، وهذه مصيبة وهذه كارثة، أن يذبح الإنسان ولده للآلهة. وفعلا أعطاه الله 10 من الأولاد، منهم حمزة والعباس، منهم أبو لهب، منهم أبو طالب، منهم ضرار، منهم الحارث، منهم الزبير، وأصغرهم اسمه عبد الله، وعنده 6 من البنات، منهم صفية وعاتكة وأروى وأميمة وغيرها. فلما بلغ 10 مبلغهم جمع أبو أو عبد المطلب أولاده، فقال عبد المطلب لأولاده، قال يا بني إني قد نذرت نذرا أن أذبح واحدا منكم للآلهة. تخيلوا أن يقول الأب لأبنائه سأذبح واحدا منكم، من وقعت عليه القرعة سوف يقرب للآلهة. أما الأبناء فقد وافقوا جميعا على طلب أبيهم، افعل ما تؤمر، افعل نذرك، افعل ما تريد، فإننا لك يا أبانا. هذا الأمر حصل مع من؟ مع إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل الرب عز وجل أمره. أما عبد المطلب فإنه نذر نذرا للآلهة، الشيطان هو الذي أوحى إليه. فإذا بالعشرة يجتمعون، فطلب منهم عبد المطلب أن يكتب كل واحد منهم اسمه في قدح ويدخل به إلى الكعبة، وكان داخل الكعبة صنم يقال له هبل، وعند هذا الصنم قداح، وكان هناك رجل يسمى صاحب القداح. دخل إليه عبد المطلب وأخبره بنذره بأنه سيذبح أحد أولاده، وكل منهم قرب قدحه لهبل ولصاحب القداح ليضرب القدح بالقدح، فخرج القدح على من؟ على أصغر أبناء عبد المطلب وأحبهم إليه، وهو عبد الله ابن عبد المطلب. لقد حزن عبد المطلب أن خرج القدح على هذا الابن، فإنه أكثر ابن كان يحبه وهو أصغرهم سنا، وكان عبد المطلب عند ضرب القداح يدعو هبل داخل الكعبة. فلما استقر الأمر على ابنه عبد الله لم يكن هناك بد إلا أن ينفذ نذره، أخذ السكين وجر ابنه عبد الله ليذبحه، فإذا بأهل قريش ينظرون وقاموا من نواديهم وفزعوا ونظروا إلى عبد المطلب، قالوا ماذا تصنع؟ قال أوفي بنذري. قالوا وأي نذر هذا؟ قال أذبح عبد الله فإن القدح وقعت عليه وهذا نذري. قالوا إن فعلت هذا لا يزال الناس تفعل مثل ما تفعل، فألحوا عليه ألا يفعل، قال سأفعل، ومشى لينحر ابنه، فقام إليه الأشراف وقام إليه سادة قريش، بل حتى بنوه قاموا إليه يمنعونه، قالوا لا تفعل حتى تعذر فيه. قال وكيف أعذر فيه؟ قالوا هناك عرافة في الحجاز عندها تابع، يعني شيطان من الجن، اذهب إليها وسلها، فإن أمرتك أن تذبح هذا الابن فافعل، وإلا فافعل ما تأمرك به، فإن فعلت هذا أعذرت، وإلا فديناه بجميع أموالنا. فإذا بعبد المطلب يقتنع بأمرهم ورأيهم
ويسير بابنه عبد الله وبعض أهل قريش إلى الحجاز، إلى عرافة الحجاز. انطلق عبد المطلب مع ابنه عبد الله ومجموعة من النفر إلى تلك العرافة التي اشتهر صيتها، فالكل يعرفها، تتعامل مع شياطين الجن، إنها عرافة معروفة في الحجاز. وكان طوال الطريق عبد المطلب يدعو ربه أن ينجي ابنه عبد الله، فقد كان يحبه. فلما وصل عبد المطلب إلى تلك العرافة ودخل عندها وجلس، أخبرها الخبر وذكر لها القصة وما قصة النذر الذي نذره، ثم كيف وقعت القداح على ابنه عبد الله. قال: ماذا أصنع وماذا أفعل؟ فإذا بالعرافة تقول لعبد المطلب: اخرجوا من عندي الآن وأتوني غدا. لما؟ قالت: حتى يأتيني تابعي شيطانها من الجن، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فظل عبد المطلب الليل كله يدعو الله أن ينجي ابنه، وفي الصباح غدا على العرافة فدخل عليها يرجو نجاة ابنه. قال: ماذا تقولين؟ قالت: كم دية القتيل عندكم؟ قال لها: 10 من الإبل. قالت: ائتوا 10 من الإبل وأتوا بعبد الله ابنك واضربوا القداح عليهما، فإن وقعت وخرجت القداح على عبد الله فزيدوها 10، بعد 10 أضيفوا عليها 10، ثم اضربوا القداح مرة أخرى حتى تقع القداح على الإبل، فإن وقعت القداح على الإبل فانحروها، اذبحوها مهما بلغت، فإن الرب قد رضيها، أي إذا وقعت القداح على الإبل فإن الرب قد قبل منكم هذه الإبل وعفى عن صاحبكم. فخرج عبد المطلب فرحا منطلقا إلى قومه، فقد وجد فرصة لنجاة ابنه. رجع عبد المطلب من الحجاز معه ابنه عبد الله لينفذ وصية العرافة، وأخبر قريش بما أخبرته به العرافة، فجاء 10 من الإبل، وابنه عبد الله عندهم، فجاء بالقداح وضرب القدح، فإذا بالقدح يخرج على ابنه عبد الله، أي مرة أخرى لا بد من ذبحه. فجاء 10 من الإبل أخرى، صارت 20، فضرب بالقدح فخرجت على عبد الله، فجاء 30 و40 حتى أوصلها 100، فضرب بالقدح فإذا بالقداح تخرج على الإبل. هنا فرح الناس وفرح بنوه وفرح أهل قريش أن الآلهة بزعمهم رضيت 100 من الإبل. أما عبد المطلب فإنه لم يرضى. قالوا: ولما؟ قال: حتى أضرب بالقدح مرة أخرى لأتأكد ولأتأثبت أن الآلهة رضيت بهذا. فضرب بالقدح مرة أخرى فخرجت القدح على الإبل، ففرح الناس. قال: لن أرضى بهذا، حتى أضرب بالقدح مرة ثالثة. فضرب بالقدح مرة ثالثة فخرجت على الإبل، ونجى الله عز وجل عبد الله ابن عبد المطلب. ومن شدة فرح عبد المطلب بابنه عبد الله ذهب إلى سيد بني زهرة، وهو رجل اسمه وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وهو سيدها. جاء إليه فقال: أريد أن أخطب ابنتك آمنة، وكانت أشرف امرأة في مكة وسيدة نساء مكة، بنتي وهب. قال: أريد أن أخطبها. قال: لمن؟ قال: لابني عبد الله. فكان الفرح فرحين، نجى الله عز وجل عبد الله ابن عبد المطلب، ثم زوجه بسيدة نساء مكة آمنة بنت وهب، وأبوها سيد بني زهرة
لكن الزواج لم يدم كثيرا. ما إن حملت آمنة بنت وهب من زوجها عبد الله بن عبد المطلب إلا قدر الله عز وجل أن يتوفى عبد الله. مات عبد الله ولم يرى ابنه من آمنة. هكذا هو قدر الله عز وجل أن ينجي هذا الرجل حتى يتزوج هذه المرأة. فلما حملت وأدى مهمته هنا توفاه الرب عز وجل.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الباب الثاني الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية باب ما جاء في خاتم النبوة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. والحجلة طائر معروف وزرها بيضها. صحيح. والحديث قد رواه البخاري ومسلم. وقولها الخالة قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. ابن أختي من هي أختها؟ اسمها علبة بنت شريح أخت مخرمة ابن شريح. قالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني مريض، وكان يشتكي رجله كما جاء في صحيح البخاري: إن ابن أختي وقع. والوقع مرض يصيب الرجلين. فمسح برأسي. قال عطاء مولى السائب: كان مقدم رأس السائب أسود، يعني المكان الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل بقي أسود، ما جاءه الشيء. كان مقدم رأس السائب أسود، وهو الموضع الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، وشاب ما سوى ذلك. لما كبر الرجل تقدم به السن شاب، إلا الموضع الذي مسحه النبي عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي والبغوي وذكره القسطلاني. وقوله من وضوئه، يعني شربت. وقوله فشربت من وضوئه بفتح الواو، الماء المتقاطر من أعضائه عند الوضوء. وقوله فنظرت إلى الخاتم، وفي رواية البخاري إلى خاتم النبوة، بين كتفيه. وفي حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم أنه كان إلى جهة كتفه اليسرى، يعني خاتم النبوة ما هو في منتصف الكتف بالضبط بين الكتفين، مائل إلى الجهة اليسرى قليلا. وقوله مثل زر الحجلة، قال النووي رحمه الله: الحجلة واحدة الحجال، والحجال بيت كالقبة له أزرار كبار وعرى. كيف يغلقون هذا؟ مثل الناموسية فوق السرير، له أزرار. كيف يغلقونه؟ له أزرار كبار وعرى، يدخل الزر في العروة فيغلق. قال النووي في تفسير زر الحجلة، يعني خاتم النبوة قدر هذا الزر الذي يدخل في العروة في أزرار الحجال المستعملة في الحجال. قال: هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور. وقيل المراد بالحجلة الطائر المعروف، والمقصود بزرها بيضتها. وهذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله، قال الحجلة الطائر المعروف والزر البيضة، قال النووي أنكره عليه العلماء، يعني يقصد أن الراجح هو الزر وليس البيض. على أي حال، هذا موجود أيضا في كلام أهل العلم، لكنه يقول إن الجمهور والأكثر على أن هذا هو المقصود بالحجلة، زر الحجلة. والحديث فيه مشروعية الذهاب بالمريض لمن يرقيه ويدعو له. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى باب من ذهب بالمريض ليدعى له. ويؤخذ من الحديث أيضا مشروعية المسح على رأس المريض. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه. لماذا يمسح بيمينه؟ تفاؤلا بذهاب الوجع. ما فائدة المسح باليد على المريض وهو يقرأ عليه؟ التفاؤل بزوال الوجع والمرض. ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول؟ أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ودعاؤه لهم بالخير والبركة. وفي الحديث بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نفع الله السائب بدعوته. وفي البخاري عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94، هذا الذي مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الراوي رأيته ابن 94 جلدا قويا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاكٍ فادعوا الله له، قال فدعا لي. وفي الحديث تبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما تبقى من وضوئه وما استعمل من ماء وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في أحاديث كثيرة تبركهم بجسده الشريف وبعرقه وبنخامته وببساطه وبثيابه. هذه الأشياء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعيد وفاته كانت موجودة، لكن بعد ذلك لا يعرف ولا أثر الآن باقي من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. والذي زعم أن هناك شعر بتركيا وسيف بمصر والنعل في طاجكستان ويوزعون الآثار في كل مكان، فهذا هراء وكذب ولا يثبت أبدا. لا يعرف الآن أي أثر للنبي عليه الصلاة والسلام موجود باقي، لا يعرف أبدا. ولو عرفناه يقينا جاز التبرك به، لقد ثبتت السنة بالتبرك به، لكن ليس بآثار أي شخص آخر بعده. فلا يقال الآن ريق فلان مبارك وعرق الشيخ فلان نمسح به وهاتوا ثوب الشيخ فلان نكفن وكفن فيه وهات، هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. والتبرك بآثاره ثابت، لكن لم يبقى شيء من آثاره معروف اليوم. وطهارة الماء المستعمل أخذه بعض العلماء من ذلك والمتساقط عند الطهارة، وقال البخاري في صحيحه باب استعمال فضل وضوء الناس، وقال الحج ابن حجر رحمه الله أراد البخاري رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، فإذا الماء المستعمل ليس بنجس. ومن العلماء من يرى استعماله أيضا في الطهارة. قال الترمذي رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، حديث صحيح ورواه مسلم رحمه الله تعالى أيضا. وقوله غدة، الغدة القطعة من اللحم تحدث ما بين الجلد واللحم، وقيل هي كل عقدة تكون في الجسد، والمراد أن الخاتم كان شبيها بالغدة، قطعة لحم حمراء مائلة إلى اللون الأحمر مثل بيضة الحمامة في التدوير وكذلك الحجم. وفي رواية لمسلم ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني لون الخاتم يشبه لون بقية الجلد، فلا يخالف لون الخاتم لون بقية الجسد. وفيه إشارة إلى نفي أن تكون إلى نفي أن يكون لون الخاتم كالبرص مثلا. هل هناك تعارض بين بيضة الحمامة وبيضة الحجلة؟ حتى في رواية ابن حبان بيضة النعامة زر الحجلة، في رواية وفي رواية البيهقي كالتفاحة، وفي رواية ابن عساكر كالبندقة، ورواية مسلم كجمع عليه خيلان كأنها الثآلين. وفي صحيح الحاكم شعر مجتمع. ونظرا لاختلاف الروايات قال بعض العلماء باختلاف الأحوال وقالوا إنها كانت تكبر وتصغر، إنها كانت تكبر وتصغر، هذا رأي القرطبي. قال وكل شبه بما سنح له، يعني كل راوي شبه الخاتم خاتم النبوة بما سنح له، فقائل زر الحجرة، وقائل بيضة النعامة والحمامة والجمع. ما هو الجمع؟ إذا بسطت أصابع كفك ثم ضممتها، هذا جمع. فكل وصف بما سنح له، وفي النهاية تكون الأشياء متقاربة، لكن تقول في فرق بين البيضة والتفاحة والبندقة في الحجم. فمن ثم قال بعضهم إنها لم تكن ثابتة، ربما تكبر وتصغر، فرآها هذا في وقت وهذا في وقت وهذا في وقت، فكل وصف بما سنح له وعلى حسب ما رآه. ومن قال شعر فلأن الشعر حوله، يعني حول خاتم النبوة. وبالجملة فالأحاديث الثابتة تدل على أن الخاتم كان شيئا بارزا، إذا قل كان كالبندقة، وإذا كثر كان كجمع، كجمع اليد. أما رواية كأثر المحجم أو كركبة عنز أو كشامة خضراء أو سوداء ومكتوب فيها محمد رسول الله أو إنك منصور، فلم يثبت من ذلك شيء كما قال القسطلاني رحمه الله. الحديث الذي يليه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جملة اعتراضية من كلام رميثة رضي الله عنها، ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي منه لفعلت. طيب ماذا سمعته يقول؟ يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. حديث صحيح ورواه الشيخان. وقولها من قربي أي بسبب قربي، وقوله اهتز الرحمن عرش الرحمن، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في تأويله، فقال الطائفة هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد، وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا. فالله خلق في العرش تمييزا يميز به خروج روح سعد من غيره، ولما خرجت روح سعد اهتز العرش فرحا ولا مانع منه، وإن منها لما يهبط من خشية الله، الحجارة فيها خشية لله، الحجر فيه خشية، مع أن الخشية تقول من صفات العقلاء وليس من صفات الجمادات، لكن الله على كل شيء قدير. فإذا أراد أن يجعل في الحجر خشية جعل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من إيش؟ من خشية الله. وهكذا اهتز العرش لموت سعد رضي الله عنه فرحا بقدوم روحه. قال وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. فإذا القضية التأويلات هذه الفاسدة ليست بمعتبرة. قال الحاكم رحمه الله الأحاديث التي تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة في الصحيحين وليس لمعارضها في الصحيح ذكر، انتهى. قال الحافظ رحمه الله وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت في الصحيحين فلا معنى لإنكاره. وهذه الصحابية رضي الله عنها أكدت ضبطها للرواية بشدة قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إثبات خاتم النبوة وفضيلة سعد رضي الله عنه وإثبات عرش الرحمن وإثبات اهتزاز العرش فرحا بمقدم روح سعد. الحديث الرابع عشر عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. حديث صحيح. قال بعض الشراح: يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم، فأمره أن يمسح ظهره ليعرفها، يعرف العلامة ويلمس العلامة، وهذا اهتماما بشأنه وملاطفة له. وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته لأصحابه وإثبات خاتم النبوة وذكر صفته وتمكين الغير من التأكد مما يريد لزيادة علمه والوصول لليقين. وفضيلة أبي زيد الأنصاري الصحابي حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمس ظهره الشريف. وفي المسند عنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فمسح بيده على رأسه ولحيته، ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فلقد بلغ 120 سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه. هذا ما ورد للصحابي في المسند. والحديث 15 عن بريدة قال: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها، فجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا أيديكم. ثم نظر إلى الخاتم، سلمان نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. لماذا؟ لأن الراهب آخر واحد كان سلمان معه من الرهبان في الشام، علم سلمان صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الخاتم. وكان سلمان لليهود، يعني أخذ ظلما وبيع فاشتراه يهودي، انتهى الأمر به إلى يهودي، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم. يعني ثمن سلمان المدفوع لليهودي عبارة عن عدد معين من النخلات يغرسها سلمان ويتعاهدها سلمان حتى تثمر، هذا جزء من الثمن، زائد دراهم معينة. إذن الثمن الذي اشترى به سلمان نفسه من اليهودي عبارة عن دراهم، مقدار معين من الدراهم، زائد عدد معين من النخلات يزرعها سلمان ويتعاهدها حتى تطعم، وبذلك يحرر نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنفسه وغرس النخيل، نخيل اليهودي، غرسها من أجل سلمان. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها، مع أن العادة النخل ما تحمل من عامها، لكن حملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، يعني التي غرسها عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ قال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. حديث حسن. وقصة سلمان قد جاءت في المسند طويلة، وفيها أن سلمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم فقربته إليه. وسلمان كان يعلم من الراهب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. وقوله في الحديث فإنا لا نأكل الصدقة يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المقصود أيضا أهل بيته معه، ومعروف أن أهل البيت أيضا آل البيت لا يأكلون الصدقة أو لا يأخذون الزكاة، فلهم من خمس الخمس وهو سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال. ويحتمل أن يكون قوله فإنا لا نأكل الصدقة عن الأنبياء، معاشر الأنبياء كل الأنبياء لا يأكلون الصدقات، لأن هذه أوساخ الناس يعني يغسلون بها ذنوبهم فلا تليق بالأنبياء أن يأكلوا منها. الهدية ممكن، الهدية كرامة، أما الصدقة لا تليق بالأنبياء وبآل البيت تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المسألة خلاف، يعني هل بقية الأنبياء مثله في عدم الأكل من الصدقة أو هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لما جاءت الهدية أكل منها عليه الصلاة والسلام. الكلام هذا بناء على ماذا؟ علامات ثلاث أخبر بها راهب عمورية سلمان، يعني سلمان لما تنقل من راهب إلى راهب وصل في النهاية إلى راهب عمورية كان على التوحيد. قال له سلمان إلى من توصي بي لما نزل به الموت براهب عمورية وما تأمرني؟ فقال له الراهب الصالح أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ما أعرف واحد باقي على التوحيد، كل الناس غيروا بدلوا ما فيها، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. هذه وصية الراهب لسلمان، ولذلك خرج سلمان وأخذ ظلما وبيعا وانتهى الأمر به إلى المدينة، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو فيها. وأما قضية الخاتم قال ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي فألقى رداءه عن ظهري فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول تعال من وراء إلى الأمام، فتحولت فقصصت عليه حديثي. وهكذا انتهت القضية بشراء سلمان لنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير حفرة تحفر الفسيلة لتغرس فيها، وبأربعين أوقية يعني من الفضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثين ودية والودية صغار الفسيل، والرجل بعشرين، والرجل ب15، والرجل ب10، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها احفر لها مكان الغرس، فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. 300 ما ماتت ودية واحدة. ثم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من بعض المغازي مثل بيضة الدجاجة من ذهب، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. قلت: وأين تقع هذه مما علي يا رسول الله؟ علي كثير وهذه قليلة. قال: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سليمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. هذا الحديث فيه صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي نضرة العوقي الحديث 16، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، قال: كان في ظهره بضعة ناشزة، حديث حسن، يعني قطعة لحم، بضعة ناشزة يعني مرتفعة. والحديث الأخير حديث عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فجرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. قال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والحديث صحيح ورواه مسلم. والجمع بضم الجيم، الجمع جمع الكف، وخيلان جمع خال، والخال الشامة، النقطة في الجلد تضرب إلى السواد، تميل اللون الأسود. والثآليل جمع ثؤلول، كعصفور في الوزن، ثؤلول، خراج صغير كالحمصة، يظهر على الجسد، له نتوء واستدارة، معروف. على كتفيه، بين كتفيه، لكن الكتف الأيسر أقرب، كما روى عبد الله بن سرجس في صحيح مسلم الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال: ثريدا، فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآلين، والناغض العظم الرقيق على طرف الكتف. إذن خاتم النبوة كان مائلا قليلا إلى الكتف الأيسر. وهكذا صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة، وملخصها قطعة صغيرة من اللحم حمراء اللون بلون بشرة عليه الصلاة والسلام، إذا صغرت فهي كبيضة الحمامة، وإذا كبرت كجمع اليد، حولها شامات سود وشعرات مجتمعات بين كتفي عليه الصلاة والسلام، أقرب إلى الكتف الأيسر. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 للميلاد، حدث في الأرض أمر عظيم، أمر جلل، رجمت فيه الشياطين وحرست فيه السماء. قيل أنه سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى وانطفأت نار المجوس. يقول حسان بن ثابت: كنت صبيا في المدينة، وتسمى قديما يثرب، يقول: كنت ألعب مع الصبيان لكنني أعقل. يقول: في هذا اليوم نادى يهودي على أطم من الآطام: يا معشر يهود، يا معشر يهود. يقول: فاجتمع اليهود حوله، قالوا: ما الخبر؟ قال: ظهر اليوم نجم أحمد. ظهر اليوم نجم أحمد. نعم، سيحصل الآن أمر غريب، أعظم ولادة في تاريخ البشرية. إنه ميلاد من؟ إنه يوم ميلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أذن الله أن ترحم البشرية به. أعظم ميلاد ميلاده، وأسهل ولادة كانت ولادته، لما ولد محمد في ذلك اليوم. تقول أمه آمنة: لقد أضاء نور إلى السماء، رأيت في ذلك النور قصور الشام، كأن دولته وأمته ستمتد إلى الشام، رأتها أمه في ذلك اليوم. أي لحظة تلك التي تمر فيها البشرية، أي سعادة أرسلها الله للكون بولادة أحمد عليه الصلاة والسلام، أي نور سطع في كون ذلك الزمان بولادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، يوم ولد محمد ذلك اليوم هو اليوم السعيد. سمع بالخبر بعد ولادته من؟ وهو يولد برعاية الرب عز وجل وبعناية الله جل وعلا، ويصنعه الله على عينه. ولد محفوظا، ولد معصوما، ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمع بالخبر جده عبد المطلب، فأسرع وهو يسمع صوت الطفل الذي ولد للتو، النور الذي خرج للبشرية، فإذا بالطفل يعطى لجده عبد المطلب الذي مات أبوه قبل أن يولد. فإذا بالطفل يعطى لجده عبد المطلب فيأخذه ويشمه شمة ويقبله، ثم يسرع به إلى البيت يطوف به. يطوف بمن؟ يطوف بالطاهر المطهر، يطوف بالمصطفى عليه صلوات الله وسلامه، الذي تصلي عليه الملائكة في السماء، الذي يصلي عليه الرب عز وجل. فإذا بعبد المطلب يحمل هذا الطفل يطوف به حول البيت، ويدخله داخل البيت فرحا مسرورا سعيدا مستبشرا بهذا الطفل الذي ولد، ثم رجع به مرة أخرى ليدفعه إلى أمه آمنة، التي فرحت فرحا عظيما بميلاد ذلك الطفل الرضيع. إذا به يدفعه إلى أمه آمنة وهو يقول لها: سميته محمدا، سميته محمدا. فيا لسعادة البشرية في ذلك.

بدأ البحث عمن يرضع محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في تلك الفترة نسوة من بني سعد بن بكر جئنا إلى مكة يبحثنا عمن يرضعنه، وكان في الجمع امرأة اسمها حليمة السعدية، وكانت قد ركبت أتاناً لها حمار، وكانت السنة سنة قحط وجدب، سنة لم تمر عليهم مثلها، حتى أن حليمة وزوجها الحارث ابن عبد العزة كان معها ولهما طفل صغير للتو مولود. تقول حليمة: لم يكن في ثديي ما يشبع طفلي، كيف تبحث عمن ترضعه؟ تقول: حتى أن طفلي كان يبكي الليل كله، فلم نكن ننام الليل من شدة بكائه من الجوع، هذا طفلها، فكيف تبحث عمن ترضعه؟ تقول: حتى وصلنا إلى مكة، تقول: فما منا من امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترضعه، فرفضنا جميعا. لما؟ لما علمنا أنه يتيم، وماذا نصنع بطفل يتيم ليس له أب؟ وماذا يصنع جده؟ وماذا تنفع أمه؟ تقول: تركناه جميعنا وبحثنا عمن نرضع، فكل واحدة من صاحباتي وجدت من ترضعه وذهبت به، وبقيت أنا لم أجد أحدا، فقد كانت هزيلة ضعيفة حليمة. تقول: فقلت لزوجي: والله إني أكره أن أرجع إلى صاحباتي بغير طفل أرضعه، والله لأرجعن إلى اليتيم فأخذه. فقال زوجي الحارث: قال: افعلي فلعل الله أن يجعل فيه بركة. تقول: فأخذت محمدا وإني لكارهة لكني لم أجد غيره. تقول: فأخذته صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فرجعت إلى رحلي ألتحق بالقافلة بالصحبة لأرجع إلى بلدي. تقول: فما إن وضعته في حجري إلا وأقبل ثدي فشرب حتى روي. تقول: فألقمته لمن؟ لأخيه الطفل الجائع. تقول: فشرب حتى روي أخوه. تقول: فنام ولم يكن ابني قد نام منذ أيام. تقول: فلما أصبحنا قال زوجي: إن النسمة التي أخذتيها فيها بركة. فقالت حليمة: إني لأرجو الله ذلك. تقول: حتى الشاة التي كانت معنا ليس فيها قطرة من لبن. تقول: قد امتلأ ضرعها، ضرع شاتها. تقول: حتى الأتان الحمار الذي أركبه، تقول: أسرع حتى قال النسوة لحليمة: أربعي علينا يا حليمة، أين الحمار الذي جئت به؟ وين الحمار الذي جئت به إلى مكة؟ قالت: إنه هو. فقال النسوة: والله إن لهذا الحمار شأنا. القضية ليست الحمار ولا الشاة ولا اللبن، إنه أفضل من خلق الله جل وعلا، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما حل مكانا إلا وبورك فيه. تقول: فسرنا أياما حتى وصلنا إلى بلادنا، بلاد سعد بن بكر. تقول: فلما وصلنا بلادنا وكانت سنة جدباء شهباء، قد القحط أكل الأخضر كله ولم يبق لنا لبنا ولا ضرعا ولا طعاما. تقول: فما إن وصل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى امتلأت شياهنا لبنا فصارت شباعا، وكنا نسرح بها كل يوم وترجع قد امتلأت، فنحلب ونشرب وأرضع أبنائي ولا ينقصنا شيء. أما جيراني، تقول جيراني، فكانت شياههم جياعا حتى أنهم ينظرون إلي فيقول بعضهم لبعض: سرحوا غنمكم مع غنم بنت أبي ذؤيب، يقصدون حليمة. يقول: تقول حليمة: فإنهم ليسرحون الغنم مع غنمي فترجع غنمي شباعا وأغنامهم جياعا. هذا اللبن ليس لحليمة، هذا اللبن ليس لهذه الشياه، هذا اللبن ليس لهذا المكان، إنما هو ببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: مرت علينا سنتان من الخير والبركة لم نرى مثلها. وبعد أن تم فصاله سنتان، تقول: اضطررت أن أرجعه إلى أمه وإني لكارهة، ما تبي ترجع لأمه. تقول: فلما أرجعته إلى أمه آمنة وأوصلته إليها
قالت قلت لأمه ابقيه عندنا فإني أخاف عليه مرض مكة وأمراض مكة، فلم ترضى أمه فألححت عليها حتى قبلت. تقول فأرجعته أريد بركته وأحبته حليمة. تقول فلما رجع عندنا وكان يلعب مع أخيه فجأة جاء رجلان يلبسان ثيابا بيضا، فخاف أخو محمد في الرضاع فأسرع إلى أمه حليمة يناديها. تقول فرجعنا فإذا بمحمد قد أمسكه رجلان يلبسان ثيابا بيضا ليس برجلين، إنهما ملكان. تقول فأمسكاه واضطجعاه على الأرض وشق صدره وأخرج قلبه وغسلاه بماء في طست، ثم أرجعاه مكانه وإذا بصدره مرة أخرى يلتئم. تقول حليمة فلما وصلنا إليه نظرنا إليه قد انتقع لونه، تغير وجهه. تقول فضممته وأرجعته إلى الخباء وإني عليه

لما رأت حليمة أم النبي بالرضاع ما حصل لهذا الغلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شق صدره خافت، وخاف زوجها، فقال لها زوجها أبو النبي بالرضاع، قال: قد علمت ما أصابه، وربما يظهر عليه أمر يضره، فأرجعه وألحقه بأهله. فأسرعت حليمة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمه آمنة، فدخلت عليها فقالت: آمنة، ما الذي جاء بك؟ قالت: قد بلغ الله بابني، وأديت الذي علي، وخفت عليه الأحداث، فجئتك به كما تحبين. قالت أمه: قد كنت حريصة عليه يا حليمة؟ قالت: نعم. قالت: هناك أمر آخر، فأخبريني. فلم تزل بها حتى أخبرتها حليمة بحادثة شق الصدر. فقالت أمه: ما خافت؟ قالت أم النبي لحليمة: أخشيت عليه الشيطان؟ خفت عليه من الشيطان؟ قالت: نعم والله، خفت عليه. فقالت آمنة بكل ثقة، قالت: ما للشيطان عليه من سبيل، ما للشيطان عليه من سبيل، إنه سيكون لابني هذا شأن عظيم. ثم قالت لها: هل تريدين أن أخبرك بخبره؟ قالت: أخبريني. قالت: رأيت حين حملت به خرج نور أضاء لي قصور بصرى بالشام، ولم أرى ولم أسمع بحمل أسهل من حملي به، سيكون لهذا الغلام شأن عظيم. عاش نبينا في حضن أمه وكنفها ورعايتها حتى بلغ 6 سنين.

عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كنف وحضن أمه آمنة، حتى إذا بلغ 6 سنين أرادت أمه أن تفرحه، فذهبت به إلى أخواله بني عدي بن النجار في المدينة. سافرت به من مكة إلى المدينة وعمره 6 سنين. ما أجمل هذا الغلام وما أحلاه، حياته سعادة، يذهب إلى أخواله فيرونه. ما أجمل هذا النور الذي يخرج من هذا الوجه الصغير. بعد أن فرح الغلام بأخواله، رآهم ورأوه وفرحوا به، أرادت أمه أن ترجع به مرة أخرى إلى مكة. خرجوا من المدينة وفي الطريق في منطقة اسمها الأبواء، تعبت أمه ومرضت، وفي تلك اللحظات قبض الله عز وجل روحها. والغلام صغير لكنه يعقل، لم ير أباه، أبوه مات قبل ولادته، أما أمه فقد فجع بها وهو غلام لم يتجاوز 6 من العمر. أمه تموت أمام عينيه، أمه تدفن بالأبواء. يا الله، من له في هذه الدنيا؟ أبوه فارق الدنيا قبل أن يولد، وأمه تفارق الدنيا وعمره 6 سنين. أي مصيبة ألمت بهذا الغلام الصغير؟ أي كارثة حلت به؟ فقد والديه وهو في هذا العمر. يا الله، كيف كان يشعر بأبي هو وأمي وهو في هذا السن؟ الرب عز وجل يرعاه، والرب عز وجل يحفظه، لكن الألم شديد والمصيبة كبرى. دفنت أمه، فيا الله، أي حزن خيم على ذلك القلب الصغير. ثم أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرجع إلى مكة فاقدا لوالده.

بعد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام تكفل به جده وعمره 6 سنين، جده عبد المطلب ابن هاشم سيد مكة يتكفل بمحمد ذو 6 سنوات ويجعله مع أبنائه البقية أعمام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت لعبد المطلب عادة كل يوم إذا بدأ الظل في الكعبة كان أبناؤه أعمام النبي أبناء عبد المطلب كانوا يفرشون له سجادة في ظل الكعبة، لكن لا يتجرأ أحد أن يجلس عليها حتى يأتي عبد المطلب، فإذا جلس جلس أبناؤه حوله احتراما له، إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو صبي صغير كان يأتي قبل أعمامه ويجلس على السجادة قبل أن يجلس جده عليها عبد المطلب، فكان أعمامه يحاولون منعه وإبعاده عن السجادة، لكن عبد المطلب ما كان يرضى وكان يقول لأبنائه دعوه دعوه، فإن لهذا الغلام شأن عظيم فإن لهذا الغلام شأن عظيم، فكان يقرب محمدا وهو غلام صغير 6 سنوات يقربه إليه فيمسح رأسه ويمسح ظهره، هكذا كان يحبه عبد المطلب. لكن لم يظل النبي عنده إلا 2 سنين، فلما بلغ 8 سنين توفى الله عز وجل عبد المطلب. أيضا فجع النبي بجده، لم يرى أباه وفجع بأمه والآن بجده عبد المطلب، فتكفل به عمه أبو طالب. عبد المطلب كان قد تولى كفالة ورعاية زمزم، فلما توفي عبد المطلب تولى رعاية والإشراف على زمزم ابنه العباس، وظل آل العباس إلى يومنا هذا هم الذين يشرفون على زمزم وشؤونها. ظل نبينا عليه الصلاة والسلام في رعاية عمه أبي طالب إلى أن شب وكبر.

ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رعاية وعناية عمه أبي طالب، وكان أبو طالب يحبه من بين أبنائه ورعاه رعاية كبيرة، حتى أنه كان يعلمه ويدربه منذ الصغر على التجارة. ولما قرر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى تجارة إلى الشام، أخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وكان عمره 12 عاما. سارت القافلة إلى الشام ووصلت إلى منطقة تسمى بصرى في الشام. فلما وصلت تلك القافلة كان هناك دير لراهب، وما كان يخرج من ديره، كان يتفرغ للعبادة، لكنه لما رأى تلك القافلة خرج وذهب إلى تلك القافلة يترقبها وينظر إليها، حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان غلاما 12 سنة، فنظر بين كتفيه فوجد علامة، فتأكد الراهب فسأل: من الوصي على هذا الغلام؟ فدل على أبي طالب. قال: من أنت؟ قال: أنا أبوه. فقال الراهب: لا، ما كان لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. قال: إنه ابن أخي. قال: الآن صدقت، الآن صدقت. قال: وما تقول؟ قال: ما من حجر ولا شجر مررتم عليها في طريقكم إلا خروا سجدا، وما كانوا يسجدون إلا لمرور نبي. ثم قال: وقد رأيت علاماته، هذا سيكون سيدا للعالمين، هذا سيكون رحمة للعالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وأكرمهم ذلك الراهب وضيفهم، ما كان يفعلها لأي قافلة تمر. ثم بعد أن أكرمهم سأل أبا طالب: أين ستذهبون به بهذا الغلام؟ قال: إلى تلك المناطق نبيع ونشتري تجارة. فقال له الراهب: لا تفعل، لا تفعل، فإني لا آمن عليه، إن علم أحد بأمره سيكيدون له شرا. قال: وماذا أصنع؟ قال: إني ناصح لكم أن ترجعوا بهذا الغلام إلى مكة ولا تذهبوا به إلى تلك الأماكن. وأخذ أبو طالب بنصيحة هذا الراهب واسمه بحيرة، وأرجع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم برفقة بعض الرجال، أمنهم، ثم رجعوا به إلى مكة آمنا سالما حتى لا يصاب بأذى. هكذا بدأت علامات محمد صلى الله عليه وآله وسلم تظهر للناس، وبدأت الأمور تتكشف شيئا فشيئا، فهو يكبر لكن لا كغيره من أقرب

لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 من العمر حصل في قريش معركة، وسبب هذه المعركة أن قريش وكنانة وهي في طرف، رجل منهم قتل بعض الرجال من قبيلة تسمى قيس عيلان، فحصل بينهم معركة في عكاظ، وثارت المعركة وحصد كل من الفريقين قتلى من الآخر، وكان النبي في 20 من عمره وقد شارك في هذه المعركة، وكان يجهز النبل لأعمامه، وثارت هذه المعركة حتى كثر القتلى من الطرفين، والمصيبة أن المعركة حصلت في الأشهر الحرم، ولهذا سميت هذه المعركة معركة الفجار، فقد فجر الناس فيها وقاتلوا في الأشهر الحرم التي كانوا يحرمون فيها القتال، حتى إذا قرب النهار على الانتهاء اتفق الطرفان على أن يوقفوا القتال ويحسب القتلى من الطرفين، فإذا كان قتل أحد الفريقين أكثر أعطاهم الفريق الآخر دية ليسددوا ثمن قتلاهم. هذه معركة سميت معركة الفجار. بعد هذه المعركة حصل أمر أيضا في مكة، جاء رجل من زبيد ببضاعة إلى الحرم يبيعها، فاشتراها منه رجل اسمه العاص ابن وائل السهمي، فلما اشترى البضاعة لم يعطه الثمن، حاول به فلم يعطه، فذهب إلى الناس يريد من ينصره ومن يعينه على أخذ ثمن هذه البضاعة، فلم يعطه أحد أي قوة يستنصر بها على من ظلمه وهو العاص بن وائل، فذهب الرجل المظلوم الزبيدي إلى جبل أبي قبيس فعلاه وصرخ بأعلى صوته وقال شعرا يستنصر الناس، فسمعه من؟ الزبير ابن عبد المطلب. قال مالك؟ فأخبره بالخبر، فصرخ الزبير قال أيها الناس ما بالكم، رجل يأتي إلى الحرم وتأخذون أمواله ويظلم ولا ينصره أحد منكم؟ فتداعى الأشراف، أشراف القبائل، بعد معركة الفجار وبعد ما حصل من ظلم هذا الرجل تداعى الأشراف من قريش، أشراف القبائل من بني هاشم وبني عبد المطلب وزهرة وتيم وغيرهم من الأشراف، تداعوا إلى حلف سمي حلف الفضول، عقد في بيت عبد الله ابن جدعان، وهذا رجل شريف سيد من السادات، وكان بين الحاضرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحضر لأنه الصادق الأمين، يحضر لأن الناس تحب كلامه ومنطقه، يحضر لأنه أهل لأن يحضر مثل هذا الحلف. وأي حلف تعاقدوا عليه؟ تعاقدوا على أنه لا يأتي إلى الحرم مظلوم، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهلها، إلا وانتصرت له مكة، قريش وقبائلها تنتصر للمظلوم ممن كان، سواء كان من أهل قريش أو من غير أهل قريش. وهكذا يقول النبي عن هذا الحلف الذي كان من أعظم الأحلاف في ذلك الزمان، بل لم يكن أحد من العرب يفكر في حلف مثل هذا، يقول لقد دعيت إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان، يقول ما أحب أن يكون لي به حمر النعم، لو أعطيت بدل حضور هذا الحلف أموال كثيرة جدا ما رضيت وما قبلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إليه في الإسلام لقبلت، أي أقبل حضور أي حلف ممن كان إذا كان لنصرة المظلوم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالمظلوم ولا يبالي بمن يدعو لنصرة المظلوم، سواء كان مسلما أو غير مسلم، المهم أن ينصر المظلوم. فانتشر بين القبائل وانتشر بين العرب أن هذا الحرم حرم، وأن أهل مكة سيقومون مع المظلوم وينصرونه مهما كان، سواء كان منهم أو كان من غيرهم. وهكذا ارتفعت مكانة قريش وقبائلها، وارتفعت مكانة ساداتها وأشرافها بين القبائل، أي أنها تنصر المظلوم. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عاش يتيما في بدايته، فآواه الرب عز وجل. كان لا يملك شيئا من المال، وكان يرعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم. كان يرعى الغنم ويعطى قراريط يأكل منها عليه الصلاة والسلام. لما كبر شيئا ما بدأ يعمل بالتجارة، وحصل على بعض الأموال يعمل فيها، فأغناه الرب عز وجل، حفظه الرب في صغره. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فقيرا، ووجدك عائلا فأغنى. حفظه الرب عز وجل في صغره، كان يتيما فآواه الرب وحفظه، وكان عائلا فقيرا فأغناه ربنا جل وعلا. كالنور

كان كفار قريش يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، وكانت لهم أعياد يستغلونها في تقريب القرابين وذبح الذبائح لأصنامهم والطواف حولها. إلا أن هناك بعض النفر والناس في قريش ما كانوا يعبدون إلا الله جل وعلا، وهذا أمر غريب، فالنبي لم يبعث والدين ضاع، ومع هذا بعض النفر من أهل مكة دلتهم فطرتهم على توحيد الله جل وعلا. في عيد من الأعياد اجتمع 4 نفر، وهذا العيد لتقريب القرابين وذبح الأضاحي للأصنام، اجتمع 4 نفر من أهل مكة لم يكونوا يعبدون إلا الله جل وعلا. اعتزلوا الناس وابتعدوا عنهم وذموا دين المشركين وعباداتهم، زيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث، ورقة بن نوفل، عبيد الله بن جحش، 4 كانوا يوحدون الله ولا يعبدون إلا الله جل وعلا. اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: تعلمون أن هذا الدين الذي عليه أهل قريش ليس بدين إبراهيم، لقد أخطأوا دين إبراهيم، وأن المعبود بحق هو الله وحده. هكذا كانوا يتكلمون. وقال بعضهم لبعض: ما هذه الأحجار التي نطوف حولها؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، كيف نعبدها من دون الله جل وعلا؟ ثم تفرق 4، كل منهم يبحث عن دين الله الحق. أما ورقة بن نوفل فقد بحث فوجد النصرانية فتعلمها، وجدها خيرا من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة اللات والعزى وهبل، فإذا به يتمسك بهذا الدين حتى بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كبيرا بالسن حتى صار أعمى واتبع نبينا ودخل في الإسلام. أما عمرو أو زيد بن عمرو بن نفيل فإنه أخذ يظهر عداوته للأصنام وكفره بهذا الدين الذي هو عبادة الأوثان، حتى قالت أسماء بنت أبي بكر: قالت: كنت صغيرة فرأيت زيد بن عمرو ابن نفيل متوسدا الكعبة وهو يقول لكفار قريش: يا معشر قريش، كفرت باللات وكفرت بالعزى وآمنت بالله وحده. تقول أسماء: فرأيته يضع راحته على جبهته وهو يقول: يا رب، والله لا أعلم كيف أعبدك وكيف أتقرب إليك، ولو كنت أعلم لعملت، ولكنني أعبدك بقلبي. وهكذا كان يتعبد ربه جل وعلا. حتى الذبائح اللي كانت تذبحها قريش للأصنام ما كان يمسها، وكان يقول: لا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإذا رأى رجلا يريد أن يأيد ابنته تدخل واعترض وحاول أن يمنعه، حتى لو دفع له أموالا يشتري منه ابنته. زيد بن عمرو ما قرأ قرآنا ولا رأى رسولا ولا بعث إليه، ولكن قلبه دله على خالقه جل وعلا. هؤلاء 4 ظلوا على التوحيد. زيد بن عمرو عذب وضرب وأوذي لأنه كان يعبد الله ويكفر بالأصنام، فخرج من مكة، ذهب إلى الشام وإلى العراق يبحث عن دين الله جل وعلا، حتى رأى راهبا دلاه على أمر مهم. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من مكة، من بيت إبراهيم. فقال له الراهب: ارجع إلى بلدك الآن. قال: ولما؟ قال: هذا زمان يخرج فيه نبي وسوف يخرج من بلدك. في الطريق وهو عائد مسك زيد بن عمرو وقتل، لكنه قبل أن يقتل قال: اللهم إن كنت أنا حرمت من هذا الدين فلا تحرم منه ابني سعيدا. وكان عنده ابن اسمه سعيد، سعيد بن زيد. سعيد بن زيد أسلم

0: فإنه يبعث يوم القيامة أمة لوحده. هكذا مع الشرك الذي انتشر في مكة، إلا أن هناك بضعة نفر بقوا على التوحيد ودلتهم فطرتهم على الإيمان بالله جل وعلا وحده.
1: وكان في مكة امرأة نسيبة شريفة فاضلة اسمها خديجة بنت خويلد، وكانت هذه المرأة ذات نسب شريف وذات مال كثير، وكانت ترسل أموالها على أيدي التجار إلى البلاد للبيع والشراء، كانت تاجرة. وفي تلك الفترة سألت غلاما لها اسمه ميسرة: من تعرف للذهاب بالمال للبيع والشراء؟ فإذا بميسرة يخبرها عن رجل اسمه محمد ابن عبد الله، يسمى في مكة، وخديجة تسمع به، يسمى الصادق الأمين. أشار عليها بمحمد، فأرسلت ميسرة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في الذهاب بمال خديجة للبيع والشراء في الشام، فرضي النبي بهذا وقبل بعرضها على أن تكون له نسبة في البيع والشراء، فهو حاله كحال غيره. وكانت قريش تعمل بالتجارة، ومعروفة في القبائل أنها ذات تجارة. أخذ الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أموال خديجة ومعه ميسرة وسار جهة الشام. في الطريق كان ميسرة يستغرب منه، تظهر علامات على رسول الله، إلى الآن لم يعرف لم يبعث، لكن هناك علامات غريبة. ميسرة يراقبه، ما الذي يحصل؟ ما الذي يجري؟ كان في الطريق إذا اشتد الحر الغمام يتبعه، فإذا توقف توقف الغمام معه. في بعض الروايات ميسرة كان يقول: ليس ذاك بغمام، إنما هي ملائكة تظلله بأجنحتها. من هذا الرجل الذي تتبعه ملائكة تظلله من الشمس الحارة؟ بل وصل إلى قرب الشام في مكان وكانت هناك شجرة، فنزل النبي تحتها يستظل بظلها، وكان عند الشجرة دير مكان للعبادة فيه راهب. خرج الراهب من الدير فأخذ ينظر إلى هذه العير التي وصلت وإلى هذه القافلة التي وصلت، فلاحظ أمرا غريبا. لاحظ هذا الراهب أن هذه الشجرة نزل تحتها رجل، فأخذ الراهب يرقبه ويلاحظه ويدقق النظر فيه، وينظر إلى هذه العير وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما تأكد جاء إلى ميسرة، وعلم أن ميسرة صاحب لهذا المال، غلام لسيدة هذا المال، فسأل ميسرة، قال: من هذا الرجل؟ قال: إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، قريشي هاشمي من أهل الحرم. فقال الراهب لميسرة، قال: ما شأن هذا الرجل؟ قال: لا شيء، جاء يبيع بالتجارة ويشتري. فقال الراهب: والله ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي من الأنبياء. كأن الراهب بدأ الآن يبشر ويستبشر بأن هذا سيكون نبيا من الأنبياء، هذا مكان ما ينزل فيه إلا الأنبياء، تقدير من الله جل وعلا. والراهب عنده علم من الكتاب. ميسرة بعد أن انتهت التجارة وربح النبي ربحا كبيرا ليس كالعادة، رجع بالتجارة والقافلة إلى خديجة وأعطاها أموالها، فجاء ميسرة يخبر خديجة بالذي رأى وبالذي سمع، قال: والله رأيته يمشي والغمام أو الملائكة تظلله، تقف إذا وقف وتمشي إذا مشى. وأخبرها بخبر الراهب. هنا وقع شيء في قلب خديجة من إعظام محمد وإعطائه منزلته.

لما سمعت خديجة رضي الله عنها بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته، تلك الأخلاق التي انتشرت بين الناس فهو الصادق الأمين، وأخبرها ميسرة بما رأى، أحبت خديجة أن تتزوج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الآن ما بعد، لكنها سيدة النساء، هي أشرف امرأة في مكة، هي أعظمهن خلقا، بل هي سيدة نساء العالمين. إنها خديجة أرسلت إلى رسول الله أنني لقرابتي منك، فهي تجتمع برسول الله بأحد أجدادها، ولعلمي بأخلاقك وسطتك بين قومك فإنني أرغب بالزواج منك. مباشرة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعمامه يستشيرهم، إلى حمزة، إلى أبي طالب، إلى غيرهم من أعمامه، جلس معهم فرحبوا بالفكرة، فمن من الناس يرغب عن خديجة؟ بل كان سادات قريش وأشراف قريش يتمنون الزواج منها، هي الآن تعرض نفسها على رسول الله. فرحب أعمامه، وذهب معه عمه حمزة ابن عبد المطلب، وكان شريفا في قومه، سيدا من ساداتهم. ذهب إلى والد خديجة خويلد ابن أسد، وجلس عنده يخطب خديجة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوافق والدها مباشرة، من يرد محمدا سيد الناس بل سيد الخلق أجمعين. فإذا بالخطوبة تتم، وإذا بالزواج، يتفق الطرفان على مهر قدره 20 بكرة من الإبل، فيصدقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 بكرة من الإبل، وصارت وليمة وزفافا ما أحلاه من زفاف، وزواجا ما أعظمه من زواج، يتزوج فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق من سيدة نساء العالمين. فعاش معها أحلى حياة وأجمل حياة، بل ما تزوج عليها حتى ماتت، وكان يحبها حبا عظيما، ولدت له كل أولاده إلا إبراهيم، فقد جاء للنبي من مارية القبطية، أنجبت له القاسم، وكان يكنى بأبي القاسم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أنجبت له بعد القاسم الطيب الطاهر 3 من الذكور، ومن الإناث رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة، فسبعة أولاد أنجبت له خديجة أم أولاده، القاسم والطيب والطاهر رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة. أما أولاده الذكور حتى إبراهيم من مارية كلهم ماتوا صغارا قبل البعثة، أما البنات فقد بقين حتى البعثة وأسلمنا وهاجرنا معه ومتنا جميعا قبله، إلا فاطمة الزهراء سيدة النساء بقيت بعد وفاته بشهور ثم توفيت. أولاده من خديجة، حياته أجمل حياة، أكرمها وأحسن إليها وأكرمته وأحسنت إليه، كان يعيش معها أسعد لحظات عمره بسبب أنها أحب الناس إليه. خديجة التي ضحت بنفسها ومالها من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في أثناء حياتها مع رسول الله تعجبت خديجة، فهذا الإنسان له أمور غريبة، فبالإضافة إلى ما ذكر ميسرة من رحلته وما ذكره الراهب في رحلته، بل إن خديجة رأت من رسول الله خلقا عظيما لا كخلق الناس، وأمور غريبة لا تحصل لأحد الناس، فذهبت مباشرة إلى ابن عم لها ورقة بن نوفل الذي بقي على التوحيد وتعلم علم الكتاب، فقصت عليه القصص وأخبرته بالخبر. فقال ورقة، قال يا خديجة والله إنني أظن أن محمدا سيكون نبي هذه الأمة، إنني أعلم أن هذا هو زمان يخرج فيه نبي، وهذا زمانه، وإني لأظنه محمدا. فسرت خديجة بهذا واستبشرت بهذا الخبر.

لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 35 من العمر، لم تكن الكعبة كحالنا في هذه الأيام، كانت أقصر من هذا بكثير، بل لم تكن أصلاً مسقوفة هذه الكعبة، وكان في الكعبة بئر فيه كنز الكعبة. هذا البئر كان فيه كنز ثمين لا يقترب منه أحد من الناس، ولأن الكعبة غير مسقوفة ولأن ارتفاعها كان قصيراً، حصل في ذلك الزمان وعمر نبينا 35 سنة أن أتى نفر على حين غفلة من أهل مكة وتسوروا الجدار وسرقوا كنز الكعبة، وأصبح الناس في الصباح أصابهم الهم والغم، كيف يسرق كنز الكعبة ونحن سدنتها ونحن حماتها، كيف يحصل هذا؟ فقرر أهل مكة أن يعيدوا بناء الكعبة بناء أحسن من هذا حتى لا يعتدي أحد عليها. لكن كيف يصنعون هذا؟ قدر الرب عز وجل في ذلك الزمان أن تغرق سفينة في البحر لتاجر من أهل الروم، فتلقي الشواطئ هذا الخشب، خشب السفينة، إلى شاطئ البحر، فإذا بهم يجمعون الخشب ويأتون به. وماذا نصنع بهذا الخشب؟ كان هناك رجل قبطي يعيش في مكة يصنع بالبناء ويعمل بالنجارة، وكان يعمل في مهنته عملا يجيده، فاتفقوا معه أن يعينهم على بناء الكعبة، فوافق الرجل. الخشب موجود والرجل البناء موجود، لكنهم مع هذا هابوا، فقد كانت الكعبة كل يوم تخرج منها حية، يظن أهل مكة أنها تحرس الكعبة، وكان كلما أراد أحد أن يقترب منها ثغرت فاها وفتحت فاها، وكان أهل مكة يهابونها، فلم يستطيعوا أن يقتربوا من الكعبة وهذه الحية فيها. فأرسل الرب عز وجل في ذلك الزمان طائرا، فإذا به يأتي طائر غريب، منظره غريب، يأتي من السماء، فإذا به يأخذ الحية ويذهب بها. فعلمت قريش وعلم أهل مكة أن الرب عز وجل يسهل لهم الأمر لإعادة بناء الكعبة، لكنهم اتفقوا على أمر. فجاء سيد من ساداتهم وقال: يا معشر قريش، تعلمون أن هذا بيت الله الذي بناه إبراهيم، هذا بيت الله، فإذا أردتم بناءه فلا تدخلوا في بنائه إلا كسبا طيبا، لا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد. فأخذوا يجمعون المال الطيب، لكن المال الطيب لا يكفي حتى لبناء الكعبة، فقد كثر فيهم الحرام. وجاء اليوم المحدد لهدم الكعبة وإعادة بنائها، من يجرؤ؟ من يجرؤ على أن يهدم حجرا من هذه الكعبة؟ فقام الوليد بن المغيرة ورفع المعول ودعا ربه وقال، والناس ينظرون، الكل خائف، من يعتدي على الكعبة؟ من يجرؤ على هذا؟ فقال الوليد: اللهم لم ترع، اللهم إنك تعلم أننا لم نرد إلا الخير. ثم رفع المعول وأخذ يضرب في الكعبة من جهة الركنين، وأخذ يضرب في الكعبة فهدم جزءا منها، ولم يقترب أحد من الناس. الناس ينظرون إلى الوليد، ما الذي سيحصل له؟ فإذا به لما أمس المساء ذهب إلى بيته ولم يمس أحد منهم الكعبة. قالوا: ننظر ماذا يحصل له في اليوم الثاني. في اليوم الثاني فإذا بالوليد يخرج لم يصب بشيء، وذهب لإكمال هدم الكعبة، فعلم الناس أن الله عز وجل أذن لهم بهذا، فأكملوا هدم الكعبة حتى وصلوا إلى أساسها، وكان أساسها بعيدا، فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا حجارة خضراء كالسنام، كل حجر كالسنام متراصة بعضها ببعض، فقام رجل يريد أن يفرج بين الحجرين فوضع المعول، ولما حرك الأساس فإذا بمكة كلها تهتز، فخاف الناس وتراجعوا وتركوا الأساس على حاله، وأتموا بناء الكعبة، كل قبيلة أخذت جزءا من الكعبة، أتموا بناء الكعبة فقصرت بهم النفقة، فلم يكملوا البناء وتركوا جهة الحجر خاليا، وهذا بناؤها إلى اليوم،
وكان في الكعبة بابين، فإذا بهم يغلقون باباً ويفتحون باباً واحداً، ورفعوا البناء قليلاً حتى لا يدخله أحد من الناس، وسقفوا الكعبة وأحكموا إغلاقها.

لما تم بناء البيت ولم يبنى على قواعد إبراهيم عليه السلام، فقد قصرت النفقة وأخرج الحطيم أو الحجر من البيت وبني بناء آخر، أخذت كل قبيلة نصيبها من بناء البيت. لكن بقي أهم شيء في البيت الآن، ألا وهو الحجر، ذلك الركن، الحجر الذي أنزله الله عز وجل أمر بإنزاله من الجنة. يروى أنه كان أبيض لكن سودته خطايا بني آدم. هذا الموضع المهم كل قبيلة تنافست أيهم يضع هذا الحجر، فقالت كل قبيلة نحن أولى من غيرنا، فاختلفوا فيما بينهم، كاد الأمر أن يزداد والخلاف أن يشتد لولا أن كبيرهم أبو أمية ابن المغيرة، وكان أسنهم في ذلك اليوم، جلس بينهم وجمع أشراف القبائل فقال لهم إذا اختلفتم فلترضوا بأول داخل عليكم الآن، أول رجل يدخل علينا الآن هو الذي يحكم فينا. فانتظروا، وبعد قليل دخل عليهم أفضل الناس وخير البشر، من؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل قال الناس والأشراف هذا الأمين رضينا بحكمه، هذا الأمين ننزل عند حكمه، الكل رضي به، فقد كان يسمى الصادق الأمين في مكة وما حولها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرضوا عليه الخلاف بين القبائل، انظروا إلى حكمته، قال ابسطوا لي ثوبا، فبسطوا له ثوبا على الأرض، ثم وضع الحجر على الثوب، ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف لهذا الرداء، فإذا بكل قبيلة تأخذ طرفا، فحملوا الرداء وتوجهوا به إلى الركن. فلما وصلوا إلى الركن رضيت القبائل كلها أن يرفع الحجر ويضعه في مكانه، من؟ خير الخلق، الصادق الأمين الذي رضيت الناس لحكمه. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر فوضعه في مكانه، فتم بناء بيت الله عز وجل، ذلك البناء العظيم الذي قدس على مر التاريخ، الذي حفظ وجعله الله عز وجل آية من آياته في الأرض. إن أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس لعبادة الله جل وعلا هي هذه الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هدايته ليست فقط لأمة واحدة بل للعالمين جميعا، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. هذا الحجر الأسود المبارك من مسه واستلمه كان حقا أن يكون له شاهدا عند الله يوم القيامة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هكذا تم بناء بيت الله عز وجل الكعبة المشرفة.

في هذه الفترة كان علماء أهل الكتاب كانوا يتدارسون فيما بينهم أن هذا هو زمان خروج نبي من الأنبياء. كان الكل متفق أن هذا هو زمانه، بل كانوا يعرفون أوصافه، وجاء في بعض النسخ اسمه بالتحديد، فالتوراة على نسخها واختلافها، والإنجيل على اختلاف نسخه، فالكل كان يتفق أن هذا هو الزمان الذي وعدت به البشرية بخروج نبي ينقذها من الضلال ويخرجها من الظلام إلى النور. بل كان بعض أهل الكتاب يتدارس فيما بينه وبين إخوانه من أهل الكتاب أن هذا النبي سيخرج من بلاد العرب، حتى ذكر في بعض النسخ بعض النصوص التي تدل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتب في بعض نسخ التوراة: أقبل الرب من سيناء وأشرق في سعير وتجلى في جبل فاران. سيناء إشارة إلى موسى عليه السلام، وسعير إشارة إلى عيسى عليه السلام، أما جبل فاران فهو جبل مكة، وهذا كان موجودا في العهد القديم ومطبوع عندهم. بل ذكر النبي باسمه في بعض النسخ، كنسخة ذكر فيها أن الأرض ستملأ تحميدا لأحمد، وأنه سيملك بيمينه رقاب الأمم. كل هذه الكلمات كانت تذكر في نسخ التوراة ونسخ الإنجيل، وكان الأحبار والرهبان والقساوسة يتدارسون فيما بينهم خروج النبي واقتراب زمنه. بل إن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان مجوسيا، فصار من أهل الكتاب، انتقل من دين إلى دين، وجلس مع العلماء والرهبان والأحبار والقساوسة، فأخبروه أن هذا هو زمان خروج النبي. فلما سألهم وكيف أعرفه، قالوا: سيخرج في أرض بين حرتين وذات نخل. وصفوا له المدينة، حتى جبال سالع، جبل عند المدينة، فإن هذا الجبل مذكور باسمه في نسخ التوراة القديمة. فمطبوعاتهم ونسخهم ونقلهم ومأثوراتهم كلها كانت تؤكد أن هذا هو زمان خروج النبي. حتى اليهود في المدينة كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأن هذا هو زمان خروج نبي، وسوف نتبعه ونقاتلكم معه. كلها كانت تبشر. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: والان نترككم مع الشريط الثاني.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في الباب الثالث ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه. حديث صحيح ورواه مسلم أيضا. وقوله إلى أنصاف أذنيه لا ينافي الأحاديث الدالة على أن شعره كان يبلغ منكبيه، وذلك لأن شعر الرأس تتفاوت أحواله، ومن حكى له صفة معينة في الطول فإنه يحكي ما رآه أو ما ظنه الغالب على شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام النووي رحمه الله تبعا للقاضي عياض إلى أن الروايات المختلفة في طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينها بأن ما يلي الأذنين هو الذي يبلغ شحمة أذنه، الشعر القريب من الأذن يبلغ شحمة أذنه، وما خلفه الشعر الخلفي يضرب المنكبين. جمعوا بأن قالوا الشعر الذي عند الأذن يبلغ شحمة الأذن، والشعر في الخلف يضرب المنكبين. وبعضهم قال إنه عليه الصلاة والسلام كان شعره يطول وقبل ذلك يكون أقصر، فحكى كل واحد ما رأى. وكان عليه الصلاة والسلام لا يحلق رأسه إلا في العمرة والحج، وأيضا في الحجامة مثلا. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. حديث صحيح. والجمة هو الشعر النازل على المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. أيهما أطول، الجمة أم الوفرة؟ الجمة أطول من الوفرة. قال المباركفوري رحمه الله في التحفة في شرح الترمذي: وهذا بظاهره يدل على أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أمرا متوسطا بين الجمة والوفرة، ليس بجمة ولا وفرة. لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان له جمة، ولعل ذلك باعتبار اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الإشارة إلى صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طوله. وفي الحديث اغتسال الزوجين معا في إناء واحد، وفي الحديث جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر. وفيه أن اغتسال الزوجين معا أو رؤية أحدهما ما يظهر من الآخر عند الغسل لا ينافي الحياء ولا مكارم الأخلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى به. ولو كان من العيب أن تغتسل المرأة مع زوجها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأدب أن يستر الرجل عورته من زوجته عند الغسل والعكس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به. فلما نقلت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد دل ذلك على أن هذا الأمر مباح لا حرج فيه. وفي هذا بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أهله وحسن عشرته لهم، وله الذي كان يقول لها وتقول له: دعلي دعلي. وفي الحديث أن الجنب يجوز أن يمد يده إلى الإناء الذي يغتسل منه، وأن هذه المباشرة للماء في الإناء من قبل الجنب لا تنجس الماء ولا تؤثر في طهوريته ولا في صلاحيته لإزالة الحدث. وكذلك فإنه قد جاء في الصحيحين ما يبين هذا بمزيد وضوح، وهو: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف أيدينا فيه يغتسلان مما من الجنابة. وفي الحديث استحباب التقلل من الماء عند الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وزوجه عائشة من إناء واحد، وجاء في بعض الروايات من قدح يقال له الفرق. وعن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر، وفي رواية وله 4 ضفائر، والغدائر جمع غديرة والضفائر جمع ضفيرة، وكل من الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإذا كانت ملوية فتسمى عقيصة. وفي الحديث مشروعية اتخاذ الشعر وإطالته وجعله ضفائر إذا كان هذا مما يعتاده أهل بلده ولا يخرجه إلى حد الشهرة. قال ابن مفلح رحمه الله: يسن أن يغسل شعره وأن يسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو شحمتيهما، ولا بأس أن يجعله ذؤابة. قال: وينبغي أن يقال، يعني هذا الكلام يقيد، يقيد بماذا يقيد؟ يقال: إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك. يعني في أماكن، مثلا نحن نلاحظ في بعض الأماكن، مثلا بعض المناطق الجبلية، طبيعي جدا تطويل الشعر، طبيعي، هذا من عادتهم ومن طبعهم تطويل الشعر. بعض سكان المناطق الجبلية مثلا، مثل ما نجد في تهامة مثلا، طبيعي. في أماكن أخرى إذا تركت شعرك حتى ينزل إلى الأذنين أو المنكبين تتهم وفيه إزراء عليك وعلى المروءة. فلذلك قال قيدا مهما، ابن مفلح رحمه الله ذكر قيدا مهما، قال: إن لم يخرج إلى شهرة، يعني في مكان مثلا كل الناس يأخذون من شعرهم، إذا واحد ترك الشعر شهرة يلفت الأنظار، لو كان بين الناس رفع الناس أبصارهم إليه، ما بال هذا يخالف كل المجموعة، كل الناس، أكثر الناس. قال: إن لم يخرج إلى شهرة أو نقص مروءة أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك، كما قالوا في اللباس. في بعض المناطق اللباس عادي جدا، لو لبست نفس اللباس في منطقة أخرى يكون لباس شهرة وإزراء ونقص مروءة وتتهم. الآن مثلا ما رأيكم باللباس الأندلسي مثلا؟ هذه القبعة المميزة وهذا اللباس، في أندلسي هذا اللبس عادي جدا، لكن لو جاء واحد لبسه هنا، واحد من أهل البلد جاء يمشي به ويدخل ويخرج من مكان إلى مكان وفي الشوارع، ماذا يقال عنه؟ يرفع الناس أبصارهم إليه، ما هذه المخالفة لما حوله؟ ما هذه المخالفة للباس البلد؟ فيصبح هذا اللباس الذي هو عادي جدا هنا يصبح هنا لباس شهرة ومنقصة وإزراء ونقص مروءة. ولذلك لابد أن يراعي الإنسان لباس أهل بلده، ونقصد به اللباس المباح. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، حديث صحيح ورواه الشيخان. ما معنى يسدل شعره؟ يعني يتلك شعر ناصيته على جبهته، الشعر يتدلى ينزل يسدله إسدالا. قال النووي رحمه الله: إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة. وقوله ثم فرق بعد، أي ألقى شعر رأسه إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئا على جبهته، سرح هكذا وهكذا ولم يتركه ينسدل على جبهته، بل فرقه يمينا وشمالا فرقه. قوله وكان يحب موافقة أهل الكتاب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بمكة بين أهل أوثان عباد أصنام. من هم أقرب الناس إليه من أهل الأديان؟ أهل الكتاب. فكان في الأشياء التي لم يؤمر فيها بشيء يوافقهم، لعل عندهم شيء من آثار النبوة التي كانوا عليها، وهذا فيما لم يخالف شرعه، لأن أهل الكتاب في ذلك الزمن كانوا متمسكين ببقايا بعض الأشياء الباقية من شرائع الرسل، فكان أن يوافقهم وهو بمكة أحب إليه من أن يوافق عبدة الأوثان. فلما أسلم غالب عباد الأوثان أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب. قال النووي رحمه الله: قال العلماء والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق سنة، فرق الشعر، لأنه كان آخر الأمرين من طريقته عليه الصلاة والسلام في شعره. قالوا فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي، لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. معنى ذلك لما غير معناها أنه إيش؟ أمر بشيء. قال القاضي: حتى قال بعضهم نسخ السدل فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال هذا قول البعض، لكن لا يشترط أن هذا هو الراجح. قال ويحتمل أن المراد جواز الفرق لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان باجتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، وكان الفرق مستحبا، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة واتخذ اللمة آخرون. وقد جاء في الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها. قال مالك: فرق الرجل أحب إلي. هذا كلام القاضي. قال النووي: والحاصل خلاصة أن الصحيح المختار جواز الفرق والسدل، جواز الفرق والسدل، وأن الفرق أفضل. هذه الخلاصة، هذا جائز وهذا جائز والفرق أفضل. طبعا هذا الذي عنده شعر، والذي ما عنده شعر الحمد لله على كل حال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما تضمنه هذا الحديث من موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، قال: كان هذا متقدما، ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك. وفي متن هذا الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعده. قال: ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم. قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، يعني لماذا وافقهم؟ فقيل لعله استئلافا لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عباد الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم وأظهر الإسلام على الدين كله صرح بمخالفتهم في غير شيء منها صبغ الشيء، لأن أهل الكتاب لا يصبغون، فصار عليه الصلاة والسلام يصبغ وخالفهم. وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما وقال آخرون يحتمل أنه أمر باتباع شرائع فيما لم يوحى إليه بشيء، وإنما كان هذا فيما علم أنهم لم يبدلوه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة، ثم نسخ ذلك لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا بعلامة ولا غيرها، ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدى، أو في الشعار والهدي، في الشعار والهدي. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه. متى ابتدأت نصوص المخالفة لأهل الكتاب تأتي وتتوالى؟ في أول عهد المدني أو بعد أول عهد المدني؟ بعد. قال: وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم، يعني لأهل الكتاب، فلما كمل الدين وظهر وعلى سرع ذلك. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. يعني قال واحد: أنا في وسط واشنطن سألبس عمامة وخالف أهل الكتاب، يلحقه ضرر. ولذلك لو وافقهم، لو احتاج أن يذهب إليهم ولبس بدلة، بنطلون وقميص مثلا، معطف، بدلة، فرنجي، لو لبس عندهم هناك، احتاج أن يذهب إليهم ولبس هذا عندهم، ما عليه حرج. قال: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه بحسب المصلحة والغرض والهدف من القضية أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. ما هو معنى لبس صلبان، لا، ولا شرب خمور ولا اتخاذ الخنزير، لكن مثل اللباس. يقول: بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية. كيف يعني مصلحة دينية للمسلمين؟ مصلحة دينية شرعية ويوافقهم. قال: من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، يعني يذهب للتجسس عليه، فطبيعي جدا أنه سيوافقهم في الهدي الظاهر ويلبس مثلهم حتى لا يكتشفوا أمره ولا يشكوا فيه. وهذه قد يكون فيها مصلحة عظيمة، نقل أخبارهم إلى المسلمين. ولذلك قال شيخ الإسلام: بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه، إذا صار المسلمون محتاجون جدا لأخبار الكفار، يندس بينهم ويلبس مثلهم. قال: والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة لهم تختلف باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. هذا كلام رجل فقيه عالم بالأمور، عاش وجرب المسلمين والكفار، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

انتشر الشرك بالأرض انتشارا كبيرا، فالأصنام التي تعبد من دون الله والتي يطاف بها عبادة لها، والذبح الذي كان لغير الله عز وجل، ودعاء غير الله جل وعلا، والاستعانة بغير الله، الشياطين قد استحكمت في الأرض وكذلك ارتفعت إلى السماء. هذه الشياطين اتخذت مقاعد في السماء للسمع، تسترق السمع من الملائكة فتتعامل مع السحرة والكهنة والعرافين ليكفر الناس بدينهم ويكفروا بربهم جل وعلا. هذه أعظم وأفضل مرحلة للشياطين في الأرض وكذلك التي ارتفعت في السماء. لكن حصل في الأرض وفي السماء أمر غريب حكته الشياطين والجن عن نفسها، قالت كما حكى الله عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها. ما الذي حدث؟ السماء تغيرت، الكون بدأ يتغير. فوجدناها ملئت حرسا شديدا، امتلأت الملائكة في السماء تحرسها. سيحصل في الأرض أمر خطير، والأرض على موعد لتغير تتغير فيه البشرية كلها. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا. كنا في السابق نستمع ولا يتعرض لنا شيء إلا القليل، لم تكن هذه الحرس بهذه الكثرة، ولم تكن بهذه الشدة، ولم تحرس السماء على مر التاريخ مثل هذه الفترة. ما الذي يحصل؟ كأن الكون يعد لأمر عظيم، كأن الأرض تتجهز لحدث كبير، السماء تشتد حراستها، والشهب بدأت ترجم الشياطين في السماء لتمنعها من الوصول إلى السماء. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع.

شهابا يجد له شهابا رصدا. الآن سترصدكم الشياطين، هذه الشهب سترصدكم الآن وسترميكم. هذه السماء التي زينت بهذه النجوم ستبدأ الآن تحرس هذه السماء، وبدأت الشياطين تفر من السماء وبدأت تهرب من السماء. تتناقل الشياطين بعضها بين بعض، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ ما الذي سيحصل؟ انتشرت الشياطين في الأرض تبحث ما هذا الحدث الجلل الذي سيحدث في الأرض اليوم. السماء تغيرت والحراسة اشتدت والشهب ترمينا من كل مكان. إذن سيحصل أمر غريب وسيحصل أمر خطير، إنها رحمة الله ستتنزل على البشرية كلها.

بدأت تحصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمور غريبة. منها على سبيل المثال، كان ينام النومة فيرى فيها رؤيا مثل الحلم لكنها رؤيا، فإذا قام الصبح رآها كما رآها في المنام تماما، وكان الأمر غريبا مستغربا. قد يحصل الأمر مرة ومرتين، لكن الأمر تكرر كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ ليتهيأ لأمر عظيم، سيرى أمورا أكبر وأعظم من هذا. فهذه الرؤيا كانت تهيئه صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا بدأت المرحلة الأولى في حياة نبينا، حياة المعجزات، حياة التغيرات. نواميس الكون ستتغير من أجلك يا رسول الله. ثم بعدها تغيرت أمور أكثر وأكثر. كان أحيانا يبعد ويعتزل الناس ويذهب بعيدا عنهم ليقضي حاجة له أو لغيرها من الأمور، وكان لوحده يمشي في الصحراء فيسمع الأحجار تسلم عليه. الله أكبر، الحجر يسلم عليك يا رسول الله، الجمادات تعرف قدره عليه الصلاة والسلام، الأحجار التي تسبح الله جل وعلا أيضا تعرف حق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتسلم عليه. إذا كان الرب عز وجل في السماء يصلي عليه، إذا كانت الملائكة في السماء تصلي عليه، ما بال الحجارة لا تسلم على رسول الله. يمر بين الأحجار والأحجار تسلم عليه بأبي هو وأمي، هو خير من يمشي على الثرى، هو الذي اصطفاه الرب عز وجل من بين البشر جميعا. لم يخلق الله عز وجل بشرا كمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا فقط، بل كان لا يحب الشرك وأهله، ولم يكن يرضى أن يرى الناس يفعلون هذه المنكرات وهذه الفواحش وهذه الشركيات، فكان يعتزل الناس ويذهب إلى غار يسمى غار حراء، يجلس فيه الأيام والليالي. ماذا كان يصنع؟ الله أعلم. كان يتعبد ربه عز وجل بتسبيح ربما علمه الرب إياه، بتفكر في الخلق ربما ألهمه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عاش على الفطرة، لم يرتكب فاحشة ولا منكرا، ولم يفعل شركا أبدا، بل كان يعتزل الشرك وأهله ويجلس في الغار أياما وليالي، يختلي بينه وبين ربه عز وجل. هكذا كانت بدايات تغير الحياة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الخلوة والابتعاد عن الشرك وأهله، وكان يقضي شهرا كاملا كل عام في غار اسمه غار حراء، يرقى الجبل ويجلس في الغار يتعبد ربه جل وعلا. من الذي كان يأتيه بالطعام؟ زوجته خديجة رضي الله عنها، كانت تأتيه بالزاد والماء والطعام، وأحيانا كان يمر عليه المساكين والفقراء فيعطيهم شيئا من الطعام. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إلى الآن ما نزل الوحي، إلى الآن ما بدأت البعثة، ليس هناك قرآن يقرأه أو صلاة يصليها، لكنه كان يتفكر في خلق الله جل وعلا، وكان يذكر الله عز وجل بقلبه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ماذا كان يفعل النبي في هذا الغار؟ هذا سر بينه وبين ربه. ما أحلاها من جلسة يختلي فيها العبد بينه وبين الله. كل عام شهر كامل يتزود فيها من الإيمان، من اليقين بربه جل وعلا وبتوحيده. فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته يقر الشرك وأهله، بل كان يتلذذ باعتزال الشرك وأهله والجلوس في مكان موحش مظلم، لكنه مضيء بالتفكر في خلق الله وذكر الله ولو كان بقلبه. هكذا كان يقضي النبي أوقاته ويستمر في الجلوس ويتلذذ في هذا المكان في غار حراء.

إحدى السنوات وعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 عاما، وكان يتعبد الله عز وجل في ذلك الغار. فجأة إذ دخل عليه ورأى شيئا غريبا، من جاءه من ورائه فغطه، ضمه ضمة شديدة حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. هذه الكلمات هنا أذن الرب عز وجل أن ترحم البشرية، أذن الرب عز وجل بهذه الكلمة أن يتغير مجرى التاريخ، أذن الرب عز وجل أن يرحم خلقه في هذه الكلمة. هنا بدأ الوحي ينزل، هنا بدأت الرحمات تتنزل. اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. غطه الثانية فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. وكان النبي خائفا فزعا، من هذا الذي دخل علي؟ ما هذا المخلوق الذي جاءني؟ ما هذا الذي يحصل ويقول له اقرأ وما هو بقارئ؟ قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فإذا بجبريل عليه السلام الروح الأمين يبدأ تلاوة أول القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففزع، ما هذا الكلام؟ إنه كلام غريب، ليس بشعر وليس بكلام بشر. هنا النور نزل في الأرض، هنا شع رحمة الله عز وجل، شعت كالنور لتغير تاريخ البشرية كلها. هنا نظر الرب عز وجل إلى الأرض نظر رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. يوم أذن الرب عز وجل أن ينزل الوحي إلى البشر، الله أكبر. يوم أذن الرب عز وجل أن تنقذ البشرية من الضلال، من وحل الشرك والفساد، أن ترحم البشرية بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. يوم أمر الله جبريل أفضل وسيد الملائكة الروح الأمين أن ينزل على سيد خلقه وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمع النبي هذه الآيات فأراد أن يرجع إلى بيت زوجته خديجة، فإذا به بالطريق يراه جبريل مرة أخرى، ويراه النبي جهارا، يراه النبي له 600 جناح، يقول كل جناح غطى الأفق، فأخبره أنه جبريل، أنه الروح الأمين، وأنك يا محمد نبي ورسول هذه الأمة نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك.

هذه أعظم اللحظات في تاريخ هذه الأمة، بل تاريخ البشرية كلها. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، لكن الرب عز وجل الآن أذن أن يهتدي أولئك الناس الذين انغمسوا في الشرك. ما أحلاها من لحظات، وما أسعدها من ساعات، يوم يلتقي سيد الملائكة بسيد البشر، ولأول مرة يسمعها منه غضة طرية من عند ربه عز وجل. قيل أن هذه اللحظات كانت في شهر رمضان، وقيل في غيرها من الشهور، لكن هنا بدأ الوحي، وهنا بدأ القرآن ينزل، وهذا أول نزولها، سمعها النبي وأسرع قافلا إلى بيت خديجة.

أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت خديجة بعد أن رأى ما رأى، فزعا قلقا، ما هذا الذي رآه؟ يشتكي لمن إلا خديجة، إنها زوجته، إنها التي كانت رفيقة دربه. فحدثها بما رأى، قالت: أخبرني أبا القاسم، ما الذي رأيت؟ ما الذي جرى؟ فقص عليها القصص، قص عليها ما رأى، وقد كانت بشرت قبل هذا بأنه ربما يكون نبي هذه الأمة. فلما أخبرها بالخبر قالت: أبشر يا أبا القاسم، أبشر، فإن الله لن يضيع رحم، وتقري الضيف، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق، أبشر فإن الله لن يضيعك. ثم قالت له بعد أن هدأ: ما رأيك أن نذهب إلى ابن عم لي؟ ورقة بن نوفل رجل كبير بالسن، ضرير، صار أعمى، وكان قد تعلم الإنجيل والتوراة وعلم أهل الكتاب، رجل عند علم، وقد كان بشر خديجة قبل هذا بزمن أن هذا زمان خروج نبي، وأرجو أن يكون محمدا. كان قد بشرها قبل هذا. الآن تذكرت خديجة كلام من؟ ورقة بن نوفل. فإذا بها تأخذ زوجها وحبيبها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاله ما رأى وأفزعه ما رأى، فذهبت به إلى ورقة فقالت: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخيك، اسمع ما يقول. قال: قل لي ما رأيت يا محمد. فإذا بالنبي يخبره ما رأى في الغار وما حصل له في الغار وهو ذاهب إلى بيت خديجة، كل ما رأى بالدقة والتفاصيل. فقال له ورقة: أبشر يا محمد، إنه الناموس، يعني الملك الذي نزل على موسى، هذا نفسه الملك الذي نزل على موسى نزل عليك الآن. نزل على من؟ على آخر الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الأخبار، أخبار ليست بالهينة، صحيح أنه مهيئ ومؤهل لهذا، لكن الخبر عظيم. فجأة يقال له: إنك نبي هذه الأمة، الأمر ليس بالسهل. ثم قال ورقة وقد كبر بالسن: يا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت شابا إذ يخرجك قومك، لنصرتك نصرا مؤزرا. فتعجب النبي: ماذا؟ إذ يخرجك قومك؟ ولم يخرجوني؟ أنا الصادق الأمين، أنا الذي يحبني كل الناس، أنا ابن أسيادهم وساداتهم، لما يخرجني قومي؟ ماذا فعلت لهم؟ فقال له ورقة يهيئه لهذا الأمر، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به. وقد قرأ ورقة علم أهل الكتاب وقصص الأنبياء، يعرف، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي وله عدو من المجرمين، من الطواغيت، من الكفرة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. من الذي ينصر الأنبياء والرسل إلا الله عز وجل؟ أي اطمئن يا محمد، سينصرك الرب جل وعلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تلقى النبي الخبر: هذا الذي رأيت ليس شيئا من الجن، وليس رؤيا من الشيطان، وليست تهيؤات ولا أحلام. يا محمد، اعلم أنك من اليوم نبي هذه الأمة. الخبر ثقيل والأمانة ثقيلة، والأمر ليس بالهين. يفاجأ الإنسان ويخبر بأنه نبي لهذه الأمة، وأن الذي سمعه وحي من ربه جل وعلا. خديجة أرادت أن تتأكد أن هذا الأمر ملك من الملائكة. في
في يوم من الأيام سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجها: ألا زال الذي يأتيك تراه؟ قال: نعم أراه. قالت: إن رأيته فأخبرني. فجاء جبريل إلى النبي وهو جالس عند خديجة، قال: جاءني. فقالت له: اجلس عن يساري. جلس. قال: لازلت أراه.

اجلس عن يميني، قال لازلت أراه، اجلس بين يدي، قال لازلت أراه. قالت بعد أن نزعت خمارها، قالت أتراه الآن؟ قال لا والله لا أراه. قالت أبشر، هذا ملك وليس بشيطان، هذا ملك وليس بشيطان، من مثل خديجة في عقلها وحكمتها وإيمانها بدأت نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غار حراء كعادته يتعبد ربه عز وجل، كما يحكي عن نفسه في إحدى المرات كان راجعا إلى بيته وكان يمشي في الطريق لوحده إذ سمع مناد يناديه أن يا محمد، يقول فالتفت عن يميني فلم أرى أحدا، ثم التفت عن شمالي فلم أرى أحدا، نظرت أمامي نظرت من خلفي فلم أرى أحدا، سبحان الله في ذلك المكان والنبي لوحده ولا أحد معه وصوت يناديه باسمه، من هذا الذي يناديني؟ فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء فوقه فإذا به يرى جبريل عليه السلام بصورته، إنه جبريل الذي له 600 جناح كل جناح منها يغطي الأفق كله، إنه جبريل الذي نزل على إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وإسماعيل وسائر الأنبياء، إنه جبريل بنفسه أمين الوحي ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. جبريل يوحي إلى النبي بإذن الله عز وجل ما يريده الله جل وعلا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأول مرة أسرع إلى بيت خديجة يقول لها زملوني زملوني دثروني دثروني، فأنزل الرب عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الله جل وعلا سماه المدثر وسماه المزمل على حاله ووصفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. تتابع الوحي، والوحي للأنبياء والرسل على طرق أرادها الرب عز وجل، فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالرب لا يكلم البشر مباشرة إلا بطرق، إما أن يوحي إليهم مثل المنام فرؤيا الأنبياء كلها حق، أو ينفث في روعهم فيوحي بإذنه ما يشاء، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمتع بالوحي الذي يأتي إليه، لما؟ كلام الله جل وعلا، وكيف لا يتلذذ به. استمر الوحي فترة طويلة من الزمن، استمر الوحي وتتابع الوحي وحمي الوحي حتى جاء فترة فانقطع الوحي عن رسول الله، انقطع الوحي عن رسول الله أياما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يسمع به الذين حوله بين مصدق ومكذب، فجاءتهم امرأة تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول له أين شيطانك الذي ينزل عليك؟ تستهزئ على من؟ تقصد جبريل عليه السلام، جبريل الذي بطرف جناحه قلب أمة من الأمم، جبريل الذي بصيحة واحدة صعق أمة من الأمم، جبريل إنه سيد الملائكة، تصفه هذه المرأة فتقول أين شيطانك؟ ما أراه إلا قد قلاك، يعني هجرك، يعني تركك. فانتظر النبي يوما ويومين وثلاث وأربع، ينتظر جبريل لكن جبريل عليه السلام ما نزل، فإذا بالنبي يصيبه الهم عليه الصلاة والسلام، أصابه الهم والغم لأن جبريل ما نزل عليه، كان يتلذذ بالوحي يأتيه من ربه عز وجل، فإذا بالقرآن ينزل يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم الرب والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى. ما هجرك الرب عز وجل يا محمد، فأنت خير البشر، فأنت سيد الأنبياء، أنت سيد ولد آدم، أنت سيد الأولين والآخرين، كيف يهجرك الرب عز وجل؟ ما ودعك، ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أي يا محمد، سوف يعطيك الرب عز وجل. وما هجرك ومن قطع الوحي هذه الفترة إلا لحكمة علمها الرب عز وجل. وهكذا كان يستمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوحي جبريل إليه بكلام ربه عز وجل.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حديث صحيح. ومعنى أرجل أسرح شعره، تسريح الشعر المعروف، هذا هو الترجيل. وفي الحديث مشروعية ترجيل الشعر، وأنه لا ينافي الزهد الشرعي المندوب إليه، ومشروعية ترجيل الزوجة لرأس زوجها أو شعره ولو كانت حائضا، وأن هذا لا يضر. ويعني ننظر إلى طبيعة الحياة الزوجية النبوية، يعني الزوجة تسرح شعر زوجها، يعني في تقارب وفي تداخل وفي تحاب وفي هنالك خدمة من الزوجة لزوجها، وليس كل واحد وحده لا يكترث بالآخر، بل يغتسلان في إناء واحد، وترجل المرأة شعر زوجها. ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ومساكنته لزوجته مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا لا يخالطون الحائض ولا يساكنون الحائض ولا يؤكلون الحائض ولا ينامون مع الحائض في فراش واحد ولحاف واحد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الوطء للحائض لا، وبقية الأمور مع الحائض افعلوها. مخالفة لليهود، كان اليهود معهم بالمدينة، كان اليهود هم مصدر التلقي، ويتفاخرون على العرب أنهم أهل كتاب، ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا خالفه فيه. والحديث يدل على أن بدن الحائض طاهر، وعلى أن حيضها لا يمنع ملامسته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. حديث صحيح وراه الشيخان. يعجبه التيمم، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن، وأهل اليمين هم أهل الجنة، ولذا كان يحب التيمم. واليمين جهة مباركة محمودة شرعا مستحبة، هكذا الشرع فضل جهة اليمين على جهة الشمال، هذه أفضلية شرعية اكتسبت، أفضلية اليمين من استحباب الشارع لنا للتيمم. كان يعجبه التيمم في ترجله، فإذا رجل شعره، سرح شعره، دهن شعره، يبدأ باليمين، يسرح الشق الأيمن، يدهن الشق الأيمن، ينظف الشق الأيمن، يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر، وفي انتعاله إذا انتعل فيبدأ بلبس اليمنى قبل اليسرى، فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع، فتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تنزع. وذكر التنعل لتعلقه بالرجل، والترجل لتعلقه بالرأس، والطهور لأنه مفتاح العبادة، فنبه على جميع الأعضاء. يلاحظ الانتقاء الراوي للكلمات، قال الترجل هذا محله في الرأس، والانتعال في الرجل من فوق إلى تحت، والوضوء والتطهر يشمل كل البدن. وحتى لو واحد أراد أن يلبس، يلبس الكم الأيمن قبل الأيسر. وحتى المرأة إذا أرادت أن تلبس حليا، تلبس تضع القرط الأيمن قبل القرط الأيسر، والسوار الأيمن قبل السوار الأيسر مثلا. التيمم في كل أمر طيب يبدأ باليمين. قال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، لأنه قد جاء في رواية: وفي شأنه كله. يعجبه التيمم في شأنه كله، خلاص إذن الآن أنت تبدأ من اليمين في شأنك كلك من الأمور الطيبة، وهذا كما قال النووي رحمه الله محله فيما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل. يعني الآن بعض الناس إذا أراد أن يلبس السراويل بعض يدخلهم مع بعض. طيب إذا قال في سنة في الموضوع، نقول في سنة في الموضوع، سنة عليها أجر. يعني ابدأ بالسروال الأيمن، لأن السروال هذه الفردة الواحدة سروال، الثنتين سراويل، والجمع سراويلات. لكن الناس يقولون سروال، السروال كأنك قصيته بالنص، هذه الفردة الواحدة سروال، في اللغة سراويل. الاثنين للرجل اليمنى والرجل اليسرى سراويل، والجمع سراويلات. فإذا أردت السنة تبدأ باليمين، تبدأ تلبس باليمنى أولا. قال والخف ودخول المسجد والسواك. لو واحد قال كذا نقول اليمنى الجزء الشق الأيمن أولا ثم تسوك الشق الأيسر، يعني هذه فيها سنة، حتى هذه فيها سنة. قال ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار، ابدأ بأصابع اليد اليمنى، وقص الشارب، ابدأ بالشارب الأيمن، وترجيل الشعر وهو مشطه، ونتف الإبط، نتف الإبط يبدأ بالإبط الأيمن، وحلق الرأس يبدأ بالشق الأيمن، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء يبدأ بأي رجل؟ الخروج باليمنى، والدخول. قال والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، يعني كله باليمنى، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. هذا في باب إيش؟ التكريم والتشريف. قال وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. وأجمع العلماء على تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء وأنه سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وهناك من الأعضاء ما لا يستحب التيامن فيه، ما هو؟ هناك من الأعضاء ما لا يستحب التيامن فيه، ما هو؟ إيش؟ ما لا يستحب البدء فيه باليمين، لا يستحب البدء فيه باليمين. غسل الكفين في أول الوضوء، مسح الأذنين، أنت ما تمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، تمسحهما معا وتغسل يديك معا. كذلك الوجه، غسل الخدين مثلا يطهران دفعة واحدة، لكن في واحد حتى في هذه يبدأ بالشق الأيمن، من هو؟ ها؟ أيوة، أقطع اليد، إذا كانت إحدى يديه مقطوعة فهذا لا يستطيع أن يغسل الاثنين مع بعض، فلذلك يغسل الأيمن ثم الأيسر. فقالوا في حق الأقطع حتى في هذه يبدأ فيه، لأن لا يستطيع أن الأقطع اللي إحدى يديه مقطوعة ما يمكن أن يمسح الأذنين معا في وقت واحد، فهذا يمسح اليمنى ثم اليسرى. قال وعن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة. قال القاضي أصل الغب في إيراد الإبل أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما، والمراد به هنا أن يسرح شعره يوما ويترك يوما. وقال صاحب عون المعبود قيل المراد به في وقت دون وقت. والمقصود من الحديث أن الإنسان لا يجعل شعره همه ولا يكاد يغادر المرآة، وساعات أمام المرآة وساعات عند الحلاق. الآن عند الحلاقين هاي غبة، هذا يعب من دكاكين الحلاق. والمراد النهي عن المبالغة في الاهتمام في التزين والرفاهية والتهالك في التحسين والحرص البالغ على المنظر وإنفاق الأوقات والأموال، لما ثبت عن فضالة بن عبيد عند أبي داود أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. وهذا حديث يحتاج أن يعرفه اليوم الشباب. كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، فالمبالغة في الترفه والتزين هذه وضاعة الأوقات والأموال هذه منافية للسنة. قال الشيخ ولي الدين العراقي رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم، وهو حديث نهى عن الترجل إلا غبا، هو نهي تنزيه لا تحريم. والمعنى فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب، ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية. قال: ولا فرق في ذلك بين الرأس واللحية. قال: فإن قلت، روى الترمذي في الشمائل عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. قلت: لا يلزم من الإكثار، لا يلزم منه التسريح كل يوم، بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة، يفعل بحسب الحاجة يقال عنه إكثار. فإن قلت، نقل عنه أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين، قلت: لم أقف على هذا بإسناد، ولم أرى من ذكره إلا الغزالي في الإحياء، ولا يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لها. والعراقي تتبع أحاديث الإحياء وله في تخريجها كتاب مطبوع على هامش الإحياء، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الأحياء من الأحاديث والآثار. فكتاب العراقي جيد، مطبوع بحاشية كتاب الغزالي. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس من أحاديث الشمائل، وسنواصل الموضوع، وسنواصل الحديث في هذا الموضوع بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.

بعد بعثته عليه الصلاة والسلام بدأ بعرض الإسلام على أقرب الناس إليه. ومن أقرب الناس إليه؟ إنها زوجته خديجة بنت خويلد التي مكث معها ما يقارب 20 سنة، لم ير منها أمرا يسوءه، كان يحبها حبا جما. أول ما عرض عليها الإسلام أسلمت، دخلت في الدين مباشرة، فصارت نصف الإسلام، نصفه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نصفه الآخر خديجة زوجته. بل كانت لما يتعرض لما يتعرض إليه خارج بيته من أذى قريش كانت تصبره، كانت تهون عليه. إنها من؟ إنها خديجة بنت خويلد، تلك المرأة الشريفة النسيبة التي ضحت بأموالها من أجل هذا الدين، التي ضحت بوقتها وعمرها وكل شيء تملكه من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما عرض عليها الإسلام دخلت فيه، بل كانت تصبر النبي وتخفف عنه أذى كفار قريش. كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتاح مع هذه المرأة، بل إنه من شدة تعلقه بخديجة رضي الله عنها ما نسيها لآخر حياته، ما نسي خديجة التي أول من وقفت معه إلى آخر أيام حياته. بل كانت زوجته عائشة التي تزوجها بعد هذا ومكث معها إلى أن توفي كانت تقول أن رسول الله ما كان ينسى خديجة، لأنها وقفت معه وقفة ربما عجز الرجال أن يقفوا مثلها. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في بيته، بيت خديجة، إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال له: يا محمد، ستأتيك الآن خديجة، ستدخل عليك، فأقرئها من ربها السلام. الله جل وعلا يقرئ السلام ويسلم على من؟ على خديجة رضي الله عنها، فهي أول من دخلت في الإسلام. قال: وبشرها ببيت في الجنة. كيف هذا البيت؟ قال: من قصب، أي من لؤلؤة مجوفة، لا نصب فيه ولا وصب. فلما دخلت خديجة وبشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا وقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة، انظروا كيف ردت خديجة، قالت: إن الله هو السلام. ما قالت عليه السلام، قالت: هو السلام، ومنه السلام. ثم قالت: وعلى جبريل السلام. وبشرها النبي هذا البيت في الجنة. نعم، هي تستحق هذا، فقد كان النبي يعيش في كنفها وفي حياتها ويعيش معها براحة وهدوء، لم ير منها نصبا ولا صخب، ولهذا بشرت ببيت في الجنة. من كان يعيش مع النبي؟ كان يعيش معه غلام صغير عمره 10 سنين. من هو؟ ابن عمه، هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عمره 10 سنوات. ولما يعيش معه؟ لأن في سنة من السنوات أصابت قريش أزمة مالية، فذهب النبي قبل البعثة إلى عمه العباس وقال له: يا عم، إن أبا طالب كثير العيال، عند أولاد كثيرون، فلو أن كل واحد منا تكفل بواحد. فأخذ جعفر ابن أبي طالب، أخذه عمه العباس، والنبي أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخذ الإمام علي وهو صغير سن، فعاش في كنف النبي وفي رعاية النبي وبتربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة. فلما بعث النبي دخل الإمام علي في الإسلام بلا تردد، فهو أول ذكر وكان من الصبيان يدخل في الإسلام، فكان يذهب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم هذا الدين منه. دخل في الإسلام خديجة رضي الله عنها، ودخل في الإسلام أيضا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأي بيت هذا؟ أي بيت هذا؟ أما خديجة فقد رزقه النبي صلى الله عليه وسلم، رزقه الله جل وعلا بأولاده كلهم من خديجة، كل أولاد الرسول جاءه من خديجة إلا إبراهيم، فإنه رزق من ماريا القبطية.
أما أولاده جميعا فكانوا من خديجة، كيف لا يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل أولاده منها، وهي التي ضحت بحياتها من أجله، بأموالها من أجله، من أجل هذا الدين. الآن ليس في الإسلام إلا ثلاثة: محمد صلى الله عليه وآله وسلم، زوجته خديجة رضي الله عنها، ابن عمه صبي صغير عمره 10 سنين. هؤلاء الآن في بيت واحد، كلهم هم يمثلون الإسلام برمته. الإسلام ثلاثة أثلاث: ثلثه خديجة، وثلثه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. بدأ الإسلام ينتشر. زيد بن حارثة مولى في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يحبه الرسول. أول ما عرض عليه الإسلام دخل في دين الله جل وعلا. خرج النبي إلى خارج بيته، أول من بدأ به صديقه صاحبه، إنه أبو بكر الصديق، وما سمي صديقا إلا لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما عرض عليه الإسلام يقول النبي: كل الناس كانت له كبوة تردد إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه. مباشرة ما إن عرض النبي عليه الإسلام إلا وأسلم بغير سؤال، بغير تردد. ذلك لأن أبا بكر أصلا قبل الإسلام لم يسجد لصنم قط، بل حتى حرم على نفسه الخمر، وكان صادقا أمينا كريما، كان يعرفه كفار قريش كلهم بأمانته وصدقه وعفته، لم يقترب من فاحشة، لم يفعل منكرا فاحشا قط، بل كان يلازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياته عشرات السنين. فلما عرض عليه الإسلام أسلم مباشرة، وكان من أحسن الناس إسلاما. ما إن أسلم أبو بكر إلا وذهب يدعو إلى الله جل وعلا من حوله، ذهب فإذا به يرجع بعثمان بن عفان بذنورين في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر. ذهب وأتى بالزبير بن العوام حواري رسول الله في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر. ذهب وجاء بعبد الرحمن بن عوف، ذهب وجاء بطلحة بن عبيد الله، ذهب وجاء بسعد بن أبي وقاص، والخمسة كلهم مبشرون بالجنة، إنهم من العشرة المبشرين بالجنة. من الذي دعاهم؟ إنه السادس ستة، كلهم من العشرة المبشرين بالجنة. كأن الله عز وجل وهو يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. منهم أبو بكر الصديق، أول ما أسلم جاء بخمسة، كلهم مبشرين بالجنة. أي رجل هذا؟ ما إن تكلم إلا أحسن الحديث، واستمع الناس لمنطقه، وأخذ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا في مكة، وسماهم الرب عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين. أولئك لهم فضل عظيم، وأولئك الذين رضي الله عنهم. هكذا الإسلام بدأ ينتشر في الأقرب ثم الأقرب سرا، وأهل مكة لا يشعرون.

في بداية الإسلام شرعت الصلاة، لكن كيف تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج مع جبريل سيد الأنبياء، مع سيد الملائكة، خرج معا إلى أعلى مكة. فلما كان لوحدهما ضرب جبريل بجناحه الأرض فنبع ماء، فقام جبريل يتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه يتعلم كيفية الوضوء. فلما توضأ جبريل توضأ رسولنا صلى الله عليه وسلم لأول مرة، يتوضأ النبي رأى الوضوء من جبريل عليه السلام. فلما توضأ قام جبريل يصلي، ويصلي نبينا صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل، أي كما يصلي جبريل عليه السلام. فصلى الاثنان، فتعلم نبينا الوضوء والصلاة، ثم رجع إلى بيت خديجة وجلس عندها وأخذ يعلمها الوضوء فتوضأت مثله، ويعلمها الصلاة وصلت مثله رضي الله عنها. فكانت أول من تعلم الوضوء والصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة لم تكن مثل صلاتنا اليوم، كانت الصلاة كلها ركعتان، لم تكن هناك صلاة ثلاثية ولم تكن هناك صلاة رباعية، بل كانت الصلوات كلها ركعتان ركعتان. ثم زيدت بعد هذا في الحضر وأقرت في السفر ركعتان ركعتان. بعد أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه الذين بدأوا بالإسلام الوضوء والصلاة، بدأت الآن المواقيت، متى تصلى هذه الصلاة ومتى تصلى هذه الصلاة. خرج معه أيضا جبريل عليه السلام، فصلى به صلاة الظهر حين مالت الشمس، أي زالت نحو الغروب وهو وقت الظهيرة، صلى به صلاة الظهر. ثم لما صار ظل كل شيء مثله صلى به صلاة العصر، فلما غربت الشمس صلى به صلاة المغرب، فلما زال الشفق صلى به صلاة العشاء، فلما طلع الفجر في بدايته صلى به صلاة الفجر، وفي اليوم الثاني صلى به الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، يعني مثل ما صلى العصر في أول يوم، ثم صلى العصر لما صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب في نفس وقتها، وصلى العشاء بعد أن ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر حين أسفرت السماء لكن لم تشرق الشمس. ثم قال له: يا محمد، الصلاة ومواقيتها بين هذين الوقتين، يعني بين اليوم الأول وبين اليوم الثاني. هكذا علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، ثم علمه كيفية الصلاة، ثم علمه مواقيت الصلاة كلها، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، ليست فقط مفروضة، كتابا يعني مفروضة، بل فرضها مؤقت، له بداية وله نهاية أيضا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها ميقات محدد. هكذا بدأ الإسلام ببداية تشريع الصلاة، أي تعلم الصحابة في بدايتهم كيفية الوضوء وكيفية الصلاة ومواقيت الصلاة، بل كان يحرص الصحابة رضي الله عنهم ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي خرج من مكة إلى الشعاب وبين الجبال يصلي لله جل وعلا، وكان كثيرا ما يأخذ ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان فتى صغيرا في السن، يخرجان معا يذكران الله جل وعلا ويصليان، شعارهم واستعينوا بالصبر والصلاة، أي أن هذه الصلاة ستعينهم على أعباء الدعوة إلى الله جل وعلا، سجود وركوع وذكر وتسبيح واستغفار، صلاتهم لله جل وعلا، لا يراهما إلا الله جل وعلا ولا يسمعهما إلا الله جل وعلا. مرة من المرات كان عم النبي أبو طالب والد علي كان يمشي خارج مكة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنه علي يصليان، فقال يا ابن أخي، يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ما هذا الذي تصنع؟ ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال يا عم، هذا الذي بعث الله به الأنبياء والرسل وإني أدعوك إليه. قال يا ابن أخي، إنك تعلم أني لا أحب أن أفارق ديني ولا دين آبائي ولا أجدادي، ولكن امضي على ما أنت فيه فوالله لن ترى ما يكرهك وما تكره أبدا. ثم قال لابنه، وماذا تصنع أنت يا بني؟ قال أنا على دين محمد يا أبي، آمنت به وصدقته وأنا أصلي معه. فقال أبو طالب لابنه عليا، قال يا بني امضي على ما أنت عليه فوالله لا يدعوك إلا إلى الخير، فوالله لا يدعوك إلا إلى الخير. وهكذا ظل النبي مع علي بن أبي طالب 3 سنوات يصليان في شعاب مكة وبين جبالها سرا لا يعلم بهما أحد إلا الله عز وجل. بعد 3 سنوات من دعوة النبي سرا لأفراد من أهل مكة بدأت مرحلة أخرى، الدعوة الجهرية بقول الله جل وعلا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وبدأ الرب عز وجل الأمر، وأنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس إليك. فنادى قومه وأقرباءه من بني هاشم وبني عبد المطلب بن عبد مناف، فكانوا 45 رجلا، أعمامه بنو عمومته جلسوا معه لينذرهم عليه الصلاة والسلام. لكنه قبل أن يبدأ تكلم عمه أبو لهب، كان رجلا بذيئا، قال يا محمد، هؤلاء أعمامك وبنو عمومتك، دع عنك الصبا، ماذا يستطيع قومك ليواجهوا العرب قاطبة؟ ماذا يفعلون؟ ثم قال له، يا محمد، ما علمت رجلا جاء بأبناء أبيه بشر مما جئت به. ثم ذم النبي ذما وتكلم عليه وعلى دعوته، والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى أبو لهب من حديثه ما تكلم النبي، وقام وانفض المجلس. ثم جمعهم مرة أخرى فتكلم قبل أن يتكلم أحد من الناس، وحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال، يا قوم، قبيلته، أقرباؤه، أعمامه، بنو عمومته، قال، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، فإما جنة أبدا وإما أنهار أبدا. فتكلم عمه أبو طالب، قال، يا ابن أخي، والله ما أحد من الناس أحب إلى ما تقول مني، فامضي لما أمرت به، امضي على دعوتك، فوالله لنمنعنك ما بقينا، ولولا أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب لاتبعتك، يعني أنا على دين عبد المطلب، لكن لنمنعنك من الناس ونمنع الناس منك. فتكلم أبو لهب بعد أن تغير وجهه، قال، والله إنها السوءة، والله إنها السوءة، خذوه قبل أن يأخذ غيركم. فرد عليه أبو طالب، قال، والله لنمنعن الناس عنه ما بقينا أبدا. فإذا بأبي طالب يرفع صوته على أبي لهب، وأبو لهب يرفع صوته على أبي طالب،
وانفض المجلس، وعلم النبي أن عمه أبا طالب سيكون سندا له في دعوته، وانطلق النبي يدعو الناس جهرا إلى الله جل وعلا.

بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشيرته بدأ الآن بالبلاغ العام والإعلان العام لأهل مكة، يدعوهم إلى الله جل وعلا. كيف يدعوهم؟ كان عند مكة طريقة في الإعلان، كان إذا أراد أحدهم أن ينادي أهل قريش ينادي بكلمات معلومة، وكان يذهب إلى الصفا موطن تجمع الناس. فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفا، صعده جبل الصفا، ثم صاح في قريش: وصباحاه وصباحاه، كلمة نداء: يا معشر قريش يا معشر قريش. بدأ الناس يتلفتون: من الذي ينادي؟ إنه محمد، إنه الصادق الأمين، إنه سيد من سادات أهل مكة يناديهم. الأمر فيه شيء، الخطب جلل: يا معشر قريش. ثم بدأ يسميهم قبيلة قبيلة: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني فلان، يا بني فلان. بدأ يناديهم قبيلة قبيلة حتى اجتمعوا عنده عند الصفا، حتى أن الذي لم يستطع أن يذهب أرسل مكانه رجلا يستطلع الخبر: ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فلما اجتمع الناس كلهم عند الصفا قال لهم عليه الصلاة والسلام: لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، لو أخبرتكم أن جيشا سيدخل مكة الآن يغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ تصدقوني بهذا الكلام؟ الكلام خطير. قالوا: ما جربنا عليك كذبا، نصدقك. نعم يا محمد، إن قلت صدقناك. فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جئتكم أنذركم من عذاب جهنم، ماذا تقول؟ ثم استرسل: يا معشر قريش يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني زهرة، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. سمى قبيلة قبيلة حتى وصل إلى أعمامه: يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. وسمى عمن يا عباس بن عبد المطلب، أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فلان بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، سمى عمن. ثم بعدها في النهاية نظر إلى ابنته فاطمة وكانت جارية، إنها أقرب الناس إليه، إنها بضعة منه عليه الصلاة والسلام. قال: يا فاطمة يا فاطمة، سليني من مالي ما شئت، أموالي دنياي أعطيك إياها، لكن أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. يوم القيامة ما في أنساب، يوم القيامة لن ينفع رجل رجلا لأنه أباه أو ابنه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. سكت أهل مكة مذهولين مما يسمعون. من تكلم؟ عمه أبو لهب. قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الرب عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب. أي جزاء لكلمته سيصلى نارا ذات لهب. هنا بدأ الإعلان العام، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدع بالدعوة إلى الله وبصلاته أمام الناس وبجهره بالدعوة، لا يخاف في الله لومة لائم. منهجه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.

لما بدأت تنتشر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صدع بالحق، بعد أن بدأ يظهر هذا الدين وبدأ ينتشر في مكة، تضايق كفار قريش لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. والسبب أن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب كان حاجزا منيعا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين، فلم يستطيعوا أن يمسوا النبي بسوء أبدا، فهو الحصن المنيع لرسول الله. أبو طالب كان يدفع المشركين مع أنه لم يكن قد أسلم، مع أنه لم يكن قد دخل في الإسلام، إلا أن هذا هو ابن أخيه، فلم يدع أحدا يمسه بسوء. هنا تضايق كفار قريش وأرسلوا وفدا إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه. فرد عليهم ردا جميلا ورفيقا ورجعوا. ثم جاءوه مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب، لقد جئناك وطلبنا منك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل، فإنه قد رأيت ما يفعل بنا وبآلهتنا وبديننا وبآبائنا، فيا أبا طالب، إما أن تكفه عنا وإما أن نعاديك معه والحرب بيننا، إما أن نموت أو تموت. فإذا بأبي طالب ضاق ذرعا بما فعلوا وبما قالوا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بابن أخيه يجلس عنده، قال: يا ابن أخي، إن أهل قريش قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا، أخبره بما قالوا له، وإنني لا أريد أن أظهر العداوة بيني وبينهم وأفرق بيني وبينهم. فعلم النبي أن أبا طالب يطلب منه، عمه يطلب منه أن يتوقف أو يتنازل، فقال عليه الصلاة والسلام، قال: يا عم، كما يروى لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه، والله ما تركته. لو يعطوني الشمس والقمر، ليس فقط يطلب مني طلبا، لو أوصلوا إلي هذه النجوم وهذه الأقمار والشمس بنفسها على أن أتنازل عن شيء من هذا الدين، والله ما فعلت أو أموت دونه. ثم ولى النبي وعيناه تدمعان عليه الصلاة والسلام، بكى النبي ومشى. فناداه أبو طالب مرة أخرى، قال: يا ابن أخي تعال، يا ابن أخي تعال. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افعل وقل ما تحب، فوالله لن يمسك أحد بسوء، فوالله لن يمسك أحد بسوء. هنا استبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومضى يبلغ دين الله جل وعلا. الله جل وعلا يرسل له من يحميه ومن يعز دينه ومن ينصره ومن يقف بينه حاجزا وبين المشركين. ومضى النبي يبلغ دين الله جل وعلا ودعوته، لا يبالي بذلك بكيدهم ولا بمكرهم ولا بأذاهم. أبو طالب لم يكن أسلم، لكنه كان حصنا منيعا لرسول الله.

0: اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

حكمه

راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3

قريش بدأت تخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعوته الجهرية بدأت تنتشر وبدأت تؤتي ثمارها. المصيبة الكبرى بالنسبة لقريش أن الناس سيقبلون للحج بعد أيام، فإذا قدموا إلى الحج سمعوا من النبي دعوته وربما تأثروا به، ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ نادوا رجلا عندهم اسمه الوليد ابن المغيرة، قالوا: يا وليد، سمعت ما فعل محمد بنا، ورأيت ماذا فعل بالأخ وأخيه والابن وأبيه، قل فيه قولا تسمعه عنك العرب وتنقله عنك. قال: قولوا أسمع منكم، أخبروني رأيكم أولا. قالوا: ما رأيك؟ نقول بأن ما يفعله كهانة، بأنه كاهن. قال: أعرف الكهانة والكهان، أعرف زمزمة الكاهن وسجعه، والله إنه ليس بكاهن، قولوا قولا غيره. قالوا: نقول مجنون. قال: والله ليس بجنون، أعرف الجنون وخنقه ووسوسته، ليس ما يفعله جنونا. قالوا: نقول شعرا. قال: أعرف الشعر، هزجه ورجزه ومقبوضه ومبسوطه، والله ما يقوله ليس بالشعر. قالوا: نقول ساحر. قال: أعرف السحارة والسحر، نفثهم وعقدهم، والله إنما يفعله ليس بالسحر. قالوا: ما تقول أنت يا وليد، ما تقول أنت بقول محمد؟ قال: والله سمعت كلامه. قالوا: هيه، وماذا تقول؟ قال: والله إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قالوا: يا وليد، ماذا تقول؟ وكان رجلا مشركا، لكنه لما سمع القرآن عجب منه، لأنه عربي فصيح يعرف لغة العرب ويعرف كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيه هذا القول. قالوا: يا وليد، قل فيه قولا غيره، يعني أي شيء، خلاص، ولو كان كذبا، ولو لم يكن حقيقة. أخذ يفكر ويقدر وينظر ويبصر ويعبس، ثم التفت. قالوا: يا وليد، قل فيه قولا. ثم رجع إليهم فقال: قال قولوا سحر، يعني كذبوا، وقولوا سحر، وهو يعلم أنه ليس بالسحر. قال: قولوا للناس أنه سحر فرق بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والرجل وزوجته والمرء وعشيرته، فأنزل الرب عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني الوليد بن المغيرة، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

وليدا. والرب عز وجل الآن يصف الوليد وهو يتكلم ويفكر بما يتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر.

قول البشر. قال الرب عز وجل في الوليد: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. فإذا بكفار قريش يصدقون الأمر ويأخذون هذه التهمة وينشرونها بين الناس، والوفود قدمت إلى الحج والنبي يقدم إلى خيامهم، أبو بكر معه يفتح خيمة خيمة يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يؤويني أبلغ دعوة ربي؟ فإن قريشا منعتني أبلغ دعوة ربي. وخلفه أبو لهب يقول: ما عليكم منه، إنه ابن أخي، إنه مجنون. فنشرت قريش في الناس أن هذا الرجل ساحر يفرق بين الأبي وابنه والأخ وأخيه، تهمة اتهموا بها نبينا محمدا، لكن أنى لهم أن يغلبوا بتهمتهم هذه.

0: بينما كان المشركون جلوسا عند الكعبة يتكلمون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال قائلهم: ما رأينا مثل صبرنا على محمد، سب ديننا وشتم آلهتنا وسفه أحلامنا وصبرنا عليه. بينما هم يتكلمون عليه إذ طلع عليهم عليه الصلاة والسلام واتجه إلى الركن فاستلمه عند الكعبة، ركن الكعبة الحجر، ثم بدأ بالطواف لا يبالي بأصنامهم ولا يبالي بهم، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كان يعتز بدينه وبإسلامه ولا يبالي بالناس. فلما طاف الشوط الأول ومر عليهم غمزوه، سبوه وتكلموا عليه ولم يرد عليهم، تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الشوط الثاني الطواف الثاني فإذا بهم يغمزونه ويتكلمون عليه ولم يرد عليهم. فلما جاء الشوط الثالث غمزوه وسبوه فتوجه نحوهم وهم يسبونه ويشتمونه. فلما اقترب منهم سكتوا. قال: تسمعون معشر قريش؟ تسمعون؟ والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، لقد جئتكم بالذبح. سيأتي يوم بيننا وبينكم قتال في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. يقول الراوي: رأيت أشدهم عليه وصاة، يعني سبا وشتما، كأن على رؤوسهم الطير. سكنوا وجمدوا خوفا وفزعا، حتى قال قائلهم: انصرف أبا القاسم راشدا، فوالله ما كنت جهولا، فوالله ما كنت جهولا. في اليوم الثاني تداعوا مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بهم يتكلمون ويحرض بعضهم بعضا على رسول الله. فرأوا النبي عند الكعبة يمشي، فقام أشقى القوم ومسك بمجمع ردائه فلفه على رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خنقه. خنق من؟ أشرف الخلق. خنق من؟ خليل الله. خنق من؟ الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. خنقه حتى كاد أن يموت عليه الصلاة والسلام. من رآهم؟ أبو بكر الصديق. أسرع إليه فدفع الرجل، ضربه ودفعه عن رسول الله، أنقذ النبي. ثم قال أبو بكر: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فترك الناس المشركون رسول الله ثم اندفعوا إلى أبي بكر يضربونه، حتى سقط أبو بكر على الأرض صريعا والدم يسيل منه، وظن الناس أن أبا بكر مات. فحمل أبو بكر إلى بيته، وفي الليل وجد أمه ولم تكن أسلمت. قالت: يا بني كل شيئا. قال: والله لا أذوق طعاما يا أمي حتى أرى رسول الله. فاحتمل أبو بكر في آخر الليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي دار الأرقم. فلما دخل انكب أبو بكر على رسول الله يقبله ويبكي: هكذا أوذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن. والرب عز وجل يقول: إنا كفيناك، إنا كفيناك المستهزئين. يستهزأ عليه ويسب ويضرب ويشتم، كل شيء فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان صابرا، كان ثابتا، يتحمل كل الصعاب. في يوم من الأيام خرج من بيته إلى الكعبة، فازداد السب والشتم والأذى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فازداد الهم وازداد الضيق في صدره، فذهب إلى البيت.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محلول على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل قلب يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، السلام على كل بيت فاتح راديو أو حتى في سيارتك أنت، أو كل أم قاعدة تسمع فيها حاليا، وكل أب وكل شاب وكل بنت وكل إنسان قال في قلبه يا ريت نكون من الناس اللي يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. بداية دائما في كل حلقة واعتيادا في كل بداية وكل ما نبدأ هالحلقة المباركة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

أهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم مش حلقة عادية، واليوم مناسبة تخلي القلب يوقف شوية ويراجع روحه ويسأل نفسه شني درنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشني تعلمنا من رحمته، وشني اللي قعد من سنته في حياتنا، وهل حبنا للنبي

الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شين قال عليه الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين مش رحمة لفئة معينة ولا قبيلة معينة ولا لزمن معين، إلا إن هي رحمة للعالمين. واليوم في مناسبة المولد النبوي الشريف، خلونا ما نكفوش عند الاحتفال فقط، خلونا نرجع للمعنى الحقيقي، خلونا نسأل شن يعني انك انت تحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل الحب انك انت تقول نحب الرسول وبس، ولا الحب انك انت لما تغضب تتذكر حلمه، ولما تقدر تنتقم تتذكر عفو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما حد يسيء ليك تتذكر صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما حد يحتاجك تتذكر رحمته، لما تكون بينك وبين حد مشكلة تتذكر أن الإصلاح كان من هديه، لما تكون قادر أنك أنت تجرح إنسان بكلمة أو بفعل أو بتصرف أي شيء تتذكر أن الكلمة كانت عنده مسؤولية. محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد اسم نحطوه في المناسبات فقط، كان منهج حياة، وهذا المقصود بموضوع حلقتنا لليوم. كان رحمة تمشي على الأرض، كان قلبه متعلق بالله ومع هذا قلبه مليان رحمة بالناس. فموضوع حلقتنا اليوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فعلاش نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول فقرة من فقراتنا لليوم، علاش نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شن سبب حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوني أسألكم سؤال كالمعتاد، شن أكتر حاجة تحبوها في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رحمته، صدقه، تواضعه، صبره وعفوه، أو شجاعته وكرمه؟ يمكن كل واحد فينا حاليا عنده سبب يحب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أسباب هلبة باش نحبه. ربي سبحانه وتعالى وصفه في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوفوا التعبير، شوفوا تعبير الآية، حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا علينا، كان يهمه حال أمته، كان يخاف عليها، كان يدعي لها، وكان همه أن الناس تعرف طريق الله وتنجو من عقاب الآخرة. تخيل إنسان أنت أو أنت ما يعرفك شخصيا، مش متلاقي معك، ما صارش بينك وبين أي حوار، ومع هذا كان حريص عليك وحريص عليه، يعني حريص عليكم حتى اللي بعده بقرون، ومع هذا كنت داخل في دعائه وفي رحمته وفي رسالته. وهنا لازم نسأل أنفسنا دائما، هل احنا فعلا نبدلوا هذا الحب؟ ترى أسأل أرواحكم، هل احنا فعلا نبادل في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحب؟ خوفه علينا، حرصه علينا، كان يدعي لنا؟ أسألوا روحكم وجاوبوا مع أنفسكم، لأن الحب الحقيقي، رأوا الحب الحقيقي مش بالكلام، الحب الحقيقي إنك تتبع، الحب الحقيقي إنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ربي شين قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الحب له دليل، والدليل هو الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. بنجول الفقرة الثانية وهي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. في مناسبة المولد النبوي الشريف، لازم نتذكروا ونتفكروا أننا لازم نحكوا على ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام،

ونحكوا على ولادة إنسان غير وجه التاريخ ووجه الأمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ولد يتيما، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. يعني من البداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش حياة رفاهية، كانت حياة فيها مجموعة من الابتلاءات. ولد يتيم الأب، ثم فقد أمه وهو صغير، وفقد جده، وبعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنف عمه أبي طالب. ومع هذا كله طلع محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو الصادق الأمين الرحيم، الإنسان اللي الناس كلها توثق فيه وتأمن فيه. وهنا هي الرسالة الحقيقية لموضوعنا لليوم، إنك أنت لا تو تسمع فيها، سواء كنت على أثير راديو السرايا 99.3 أو أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، تو ما تقولوش إن في ظروف صعبة هي اللي تمنعك إنك أنت تكون إنسان كويس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما صنعتش منا إنسان قاسي، بالعكس تماما خلاتها أكثر رحمة وأكثر عفو على الناس. ما يجينيش حد يقول لي لا والله هي الظروف هي اللي أجبرتني وقست قلبي وقستني وغيرت من أطباعي وبدأت إنسان تاني وللأسوأ وإلى ما ذلك. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت تتبع في الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما خلاتاش أنه يتغير، ويغير من أطباعه أو يصبح إنسان قاسي، بالعكس تماما خلاته أكثر رحمة، أكثر عفو، أكثر عطف. بح، لما نجي نتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أول حاجة نتفكرها صفة من صفاته هو الصادق الأمين. يعني كنا اللي قرينا في بدايات خطوات دراستنا نعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بالصادق الأمين قبل النبوة، وقبل ما ينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام الناس كانت تعرف محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموا فيه بالصادق الأمين. يعني الأخلاق كانت موجودة قبل الرسالة، قبل أن ينزل الوحي. وهذا يعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، أن الشخصية الحقيقية تبان قبل المنصب، مش لما يجيك منصب تقول أنا محترم، مش لما تشوف الناس وتشوفك الناس تقول أنا طيب. الإنسان الحقيقي يبان هو ما عنداش أي مصلحة، وهذه من أعظم الدروس النبي صلى الله عليه وسلم، الأمانة والصدق والوفاء والتواضع. به، فاحنا نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وصف بالصادق الأمين، فاحنا توه شو بنتكلم؟ بنتكلموا على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتصف بالرحمة. وهنا خلونا نوقفوا عند صفة عظيمة جدا، ألا وهي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالصغير قبل الكبير، رحيم بالضعيف، رحيم بالفقير، رحيم حتى بالحيوان أكرمكم الله. يعني في حديث شريف، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. حديث بسيط لكن معناه كبير. انت تبي رحمة من ربي، سهل جدا عليك انك ترحم الناس، ارحم الضعيف، ارحم اي شخص غلط فيك، ارحم الشخص ما تعرفاش اساسا، مش بينك وبينه اي معرفة مسبقة، ولا تعرفه ولا حتى تعرف حتى اسمه ولا صفته ولا اللي هو. ارحم اهلك، ارحم اولادك، ارحم شريك حياتك، ارحم موظف اللي يخدم عندك، ارحم شخص اللي ظروفه صعبة. لان الرحمة روا مش ضعف ابدا، الرحمة ما كانت ضعف، القسوة هي ضعف، أما الرحمة هي قوة أخلاقية. فخلونا نقولها بصراحة، احنا مرات
نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام، لكن في تعاملاتنا، في تعاملاتنا نقول نحب ننسو في رحمته، ونقول احنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اول ما حد يختلف معنا ونتعاركوا معاه او ندخلوا معاه في خصام نجرحوه نفضحوه نحكوا عليه ونقطعوه ونحرموا اولاده منه، وين الرحمة هنا ترى؟ فهموا لي هذه، وين الاخلاق؟ وين السنة؟ ترى حكوا لي انتم بصراحة، وين هذا كله؟ وين تو؟ خاصة في مجتمعاتنا العربية، ما نبيش نوصف شيء بشيء، بالمجمل نتكلم، بالمجمل العام. احنا مرات نقول ان احنا والله نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام، لكن في تعاملاتنا الحياتية والواقعية ننسوا ان احنا نتصفوا بالرحمة هذه قولا فقط وليس فعلا. فنقولوا ان احنا نحب الرسول فقط، لكن اول ما نختلفوا مع شخص او يصير خصام بيننا وبينه او سوء فهم، شنو نديروا احنا؟ نجرحوه، نفضحوه الشخص هذا، نحكوا عليه ونقطعوه، ومرات حتى لما عنده صغار نحرم صغاره منه. فوين الرحمه؟ وين الاخلاق؟ وين السنه؟ الموضوع يحتاج تفكير صراحه. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامنا في الوقت الحالي وفي اللحظة هذه، شن كان بيشوف منا؟ هل كان بيشوف في تصرفاتنا حاجة تفرحة، ولا حاجات تخليه تقول هكي أنا ما علمتكمش؟ ترى الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان في وقتنا الحالي متواجد معانا، شن كان بيشوف؟ هل بيشوف في تصرفاتنا حاجة تفرحة، ولا للأسف يشوف حاجات تخليه يقول هكي ما علمتكمش يا أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم، وكان يتصف أيضا بالعفو. من أقوى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي العفو. الإنسان يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر إنه هو ينتقم ويسامح، شفتوا كيف؟ الإنسان يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر ينتقم هل يقدر يسامح؟ لو هو سامح هنا هي القوة الحقيقية أساسا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى، أوذي، تم سبه وشتمه، ورموه بالحجارة، افتروا عليه بالكذب، بالافتراء والكذب، وحاولوا حتى قتله، ومع هذا ما كانش الانتقام رسول عليه الصلاة والسلام هو منهج أو طريقة. وصفوه بالساحر، وصفوه بالمجنون. يعني رسول عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى بشتى أنواعه. ما يجينيش حد يقول لي ليه تعرضت، لا انت ما تعرضتش زي ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم. انا تعرض للأدى، تعرض للسب والشتم، للقذف بالحجارة، كذبوا عليه، افتروا عليه، سموه بالساحر، سموه بالكذاب، سموه بالمجنون، وحاولوا حتى قتله مرارا وتكرارا، ومع هذا ما خداش الانتقام منهج في حياته، او ما قالش لا كيف انتقم، كيف الشخص كان بيقتلني لا لازم نقتله، كيف شخص سبني وشتمني لازم نسبه ونشتمه، كيف حد اكذب علي لا انا لازم، ما قالش. الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يشوف الانتقام وسيلة، وما كانش يشوف من الانتقام انه هو يجيب له حقه ابدا. علاش؟ إن كان القرآن يعلم دائما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا لازم نسأله، من الشخص اللي محتاج إنك أنت تسامحه اليوم؟ مش شرط ترجع علاقتك كبيرة،
أنا ما أقصدش أنك أنت تسامح وترجع علاقتك به، مش شرط أنك أنت تنسى اللي داره لك في يوم من الأيام أو صار بيناتكم، لكن سامح لله في لله وخلي قلبك هو اللي يرتاح. لأن مرات أنت ما تعقبش الشخص لما تسامحه، بالعكس تماما أنت قاعد تحرر في نفسك من الأحقاد والبغض أو البغض والكبت وإلى ما ذلك. فلازم تسامح وتحرر قلبك من الأشياء هذه، باش الشيطان ما يحصلش ثغرة إنه يجرك إلى الطريق الخاطئ، ألا وهو الانتقام أو إلى ما ذلك. بكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل داخل بيته مع أهله؟ كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجمل الأشياء اللي لازم نتعلموها، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عظيم مع الناس، أي الناس اللي البرة يتواجدوا فقط، على العكس تماما كان عظيم داخل بيته. علاش قلتي هيك يا ملاك؟ لأن قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان في مهنة أهله، يعني يساعد أهله في البيت ويساعد في زوجاته، وهذا درس لكل رجل، وهذا درس عظيم لازم تتعلمه من نبيك العظيم، ودرس ليك تعلمك إن الرجولة مش صوت عالي، الرجولة عمرها ما كانت بالصوت العالي، الرجولة مش معناها إنك أنت تتحكم، الرجولة مش معناها إنك أنت تهين، مش أنا راجل وأنت لازم تسمعي كلامي بالقسوة. الرجولة عند النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي الرحمة، ألا وهي المسؤولية، ألا وهي الاحترام، ألا وهي الاحتواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، ليش؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. شفت الرجولة بشنة الحساب؟ الرجولة لو تبي معنى الرجولة، اتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الرحمة، من ناحية المسؤولية، من ناحية الاحترام، من ناحية الاحتواء، من ناحية مساعدة زوجتك مثلا أو مساعدة أمك أو أختك. بح، هذه تعاملات كان يتعامل بها الرسول عليه الصلاة والسلام داخل بيته ومع أهل بيته. فكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أضعف شريحة وأنقى شريحة، ألا وهي الأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب جدا من الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يلطفهم، وكان أقرب مثال لي هو الحسن والحسين، أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما، قريبين منه. يعني الحسن والحسين كانوا قريبين من محمد صلى الله عليه وسلم، إلا هو جدهم، يعني كان صلى الله عليه وسلم رحيم بالصغار. وهذا يعلمنا إن إحنا ما نربوش أولادنا بالخوف، ما نعلمهمش بالضرب، لا، ربوهم بعطف، بحنان، بشدة وقت اللزوم. فخلي ولدك لما يغلط يعرف إنه يقدر يرجع لك، يقدر يعترف بغلطه مش يكذب عليك. تخلي بنتك لما تخاف تعرف إن حضنك أمان واحتوائك لها أمان، مش بخوف، مش بالضرب. مش كل تربية إنك أنت لازم تقول لهم أسكت أو أسكتي، ما تحكيش أو ما تحكيش، أو أنا قلت هيك خلاص هذا قرار صارم. التربية النبوية فيها رحمة، فيها تعليم، فيها احتواء. لو في ثلاثة الأشياء هذه تيق وتأكد حتكون ذريتك صالحة. لما تكون أنت عندك رحمة وعند الأم رحمة، لما أنتم تعلموهم على القيم والمبادئ السليمة، لما أنتم تعلموهم على الاحتواء، لما يغلطوا يجوا يعترفوا بغلطهم، مش إنه يكذبوا عليكم، مش إنه يدسوا عليكم،
لو لقيت بنتك أو ولدك يكذب عليك أو يدس عليك فالخلل موجود فيك أنت مش فيه هو. أنت اللي علمته هيك، أنت اللي جريته للطريق هادي. تكلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الأطفال، وهذا يعطينا درس في التربية. بنجولي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الجيران، اللي للأسف الشديد في الوقت الحالي اندثرت الأشياء هذه، مش تعميما ولكن بعض الناس قاعدين يواصلوا في جيرانهم. فالإسلام عطى حق الجار مكانة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فشوفوا هنا مكانة الجار. ولليوم للأسف الشديد ممكن تلقى شخص يصلي ويصيم ويدير في مناسك الحج والأشياء هذه، لكن بينه وبين جاره مشاكل بسبب كلمة، بسبب موقف، بسبب سيارة درسها قدام الباب، بسبب حسد معين، بسبب سوء فهم. ونقول إن أنا والله ما نكلمش فيه جاري هذا وما نبيش نكلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك علمنا أن الجار له حق، الجار له حق. بح في الفقرة المهمة واللي هي تعتبر من النقاط المهمة لحلقتنا اليوم واللي تكلمت فيها قبل بداية الحلقة، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أكثر من الصلاة على النبي في هذا اليوم المبارك. نقص لي شوية الصوت بس الموسيقى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل الأعمال في هذه المناسبة وهي مناسبة المولد النبوي الشريف، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شن قال الله سبحانه وتعالى في آياته؟ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني صلاة واحدة تساوي عشرة عند الله سبحانه وتعالى. يعني صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم ربي صلى عليك بها عشر مرات، واحدة تعادل عشرة. وشن أجمل من هذا الفضل؟ كل ما تصلي عليه كل ما تحصل حسنات وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. فخلونا توا أي حد يسمع فيا سواء على الأثير راديو السرايا أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، خلونا نردد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، سواء في التعليقات أو سواء مع أو اسماء السؤال تسمع فيا حاليا عبر الأثير. صلوا وكثروا من الصلاة على الرسول في هاليوم المبارك من مولد النبوي الشريف. بح النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة، بح النبي هنا صلى الله عليه وسلم ما عاش حياة كلها راحة، ما كانش مرتاح ولا ما عاش حياة كلها راحة. ليش؟ مر بالحزن، مر بالفقد، مر بالحصار، مر بالطائف، مر بأيام صعبة جدا، مر بالحزن وحزن عليه السيدة عائشة وتقريبا أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام في الفقد وأبناءه وبناته، مر بالحصار لما حاصروه في عدة معارك، مر بالطائف، فمر بأيام صعبة جدا. لكن كان عنده شيء واحد ألا وهو ثقة بالله، كان واثق بالله. كل ما يحزن يكون واثق بالله إن بعد الحزن الله سبحانه وتعالى يرضيه، بعد الفقد نفس الشيء، كان واثق بالله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة لكل إنسان
قاعد يسمعني وهو تاعب أو قلبه تاعب أو يمر بظروف معينة في الحياة. لو أنت تو تمر حتى بأزمة، لو خسرت شخص عزيز عليك وفقدته، لو مشروعك فشل وخسرت كل أموالك، لو حياتك مش ماشية زي ما تبي، تفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكر إن الابتلاء مش معناها إن ربي راه نسيك أبدا. أحيانا الابتلاء هو الطريق اللي قاعد يربي فيك ويقويك ويرجعك لله سبحانه وتعالى. الابتلاء عمره ما كان إن الله سبحانه وتعالى غاضب عليك أو مثلا، لا، هو يبيك ترجع له، يبي يربيك، يبي يقويك، يبي يرجعك لطريقه، يبيك تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فاحنا اليوم تناولنا الموضوع متاع المولد النبوي وعليكم السلام ورحمة الله لكل من التحق بنا عبر التيك توك والفيسبوك. به في فقرة تقول ماذا يعني أن نحتفل بالمولد. شوفوا الكلام اللي بنقوله حاليا وإن شاء الله تفهموه. مناسبة المولد النبوي لازم تكون فرصة للتذكير بالسيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة وإطعام الناس وصلة الرحم وتعظيم قدره ومحبة سنته. هذا هو الاحتفال الحقيقي للمولد النبوي الشريف، إنك أنت أو أنتي فرصة باش تتذكروا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، الصدقة وإطعام الناس، صلة الرحم وتعظيم قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة سنته. لكن الأهم وين؟ ما نعطيكم المهم نعطيكم الأهم. نجول الأهم، الأهم إن احنا ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم موسمية فقط، نتذكره في مواسم معينة، أو نتذكره في موسم رمضان مثلا، أو نتذكره في موسم نقول احنا في السنة الهجرية، أو نتفكره مثلا في الأعياد، أو نتفكره، لا، ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالموسم معين. هو مش يوم واحد في السنة أبدا. فننبيكم تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. من وين؟ تبدو من بيتكم، في بيوتكم. لازم انكم انتم تقتنعوا ان تبدو بها من داخل البيوت، تبدو بها مع عاداتكم وانفسكم، في اخلاقكم، هذه اكثر حاجة، في كلامكم، في معاملاتكم، في تجارتكم، في زواجكم، في تربيتكم لاولادكم، في علاقتكم بجاركم، في تعاملكم مع الفقير، وفي تعاملاتكم مع اللي اختلفتوا معاهم أو تخاصمتوا معاهم في يوم من الأيام. هنا تكون المحبة الحقيقية، هنا هو الفعل الحقيقي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بناتنا اليوم، خلونا نتخيله، بس مجرد تخيل، لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيوتنا اليوم، شن بيشوف؟ هل بيشوف بيت فيه قرآن ولا تلفزيون وتليفون طول اليوم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف أولاده يتعلموا الأخلاق ولا يتعلموا السب والشتم في الإنترنت أو من الإنترنت أو من الحياة الواقعية؟ هل كان بيشوفنا احنا نصلي ويشوفنا احنا متسامحين، ولا ما يشوفنا شك، ولا يشوفنا احنا نواصلوا في الأرحام ولا نقاطعوا في الأرحام؟ هل بيشوف ان احنا نحترمه في امهاتنا وابائنا، ولا قاعدين نرد عليهم ومش محترمينهم؟ شن بيكون حالنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه اللحظه؟ شن بيشوف؟ السؤال هذا والاسئله هذه مش مجرد ان احنا باش نحزنوا، لا لا لا، السؤال هذا باش احنا نراجعوا انفسنا، نراجعوا حياتنا كيف اصبحت للاسف. هذا هو الغرض والغاية في موضوع حلقتنا اليوم.
فالرسالة الحقيقية لكل شباب بصفة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب وكان عنده قوة وكان عنده طموح، لكن عمره ما خلى القوة هذه تخليه إن إنسان ظالم، ولا الطموح يخليه إن هو يدوس على الناس. فأنتم كونوا ناجحين لكن بأخلاق، كونوا أقوياء لكن رحماء، وكونوا مشهورين لكن متواضعين، مش رافعين خشومكم يعني نقول احنا. وخلوا شعاركم دائما في الحياة ننجحوا، ولكن ما نخسروش أخلاقنا مقابل هالنجاح هذا، ما نعفسوش على الناس، ما نكلمهم مش من راس خشمنا، يعني ما نكونوش ظالمين مفسدين. هذه رسالتي لكم لكل الشباب. أما رسالتي حالية حتكون لكل الأباء والأمهات، ربي يطول في عمرهم، لكل أم ولكل أب، وانت تربي في ولدك أو بنتك، ما تعلمهمش إن الصلاة بالكلام فقط، خليه يشوفك إن هو يصلي، خليك إن يشوفك أنت تصلي أمه تصلي، ما تعلماش إن تعلماش الصدق بالكلام فقط، بالقول فقط، خليه يشوفك إنك أنت إنسان صادق، يشوفك إنك أنت إنسان صادق وإنسانة صادقة. ما تقولش احترم الناس وأنت تسب في الناس قدامه، تسب وتلعن في الناس. الأطفال يتعلموا من اللي يشوفوه مش من اللي يسمعوه. أنت تعطيه محاضرة ساعة كاملة، شنو الفايدة وأنت ما تفعلش بها كأب أو أم؟ فلو نبوا جيل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فخلونا نعيشوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم، يعني بدل ما نقول لهم محاضرات ودروس قيمة وربوهم بالكلام، خلوا يشوفوا أفعالنا كأب وأم، وإحنا نصلي وإحنا نكونوا صادقين وإحنا كذا وكذا وكذا، باش يقتدوا بالشيء هذا ويدروه على قناعة. لأن الطفل مهما كان حياخذ منك أنت شن قاعد تتصرف أمامه، لكن تقول على شيء وأنت تدير في شيء آخر هذا غير صحيح. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في هاليوم المبارك المولد النبوي الشريف، وأكثروا من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم، وما تديروش موسمي بالله عليكم، في ناس تدير فيه موسمي أبدا، ولا الأشياء اللي نشوفها فيها توا. حاولوا أنكم أنتم تستفيدوا من هاليوم هذا في أشياء تفيدكم في الدنيا وتفيدكم في الآخرة، لكن يجيني حد يقول لي ملاك راه كذا وكذا، عاداتنا تقاليدنا والأشياء هذه، عاداتكم تقاليدكم ديروها بينكم تتحاسبوا عليها، الله أعلم، كل واحد ياخذ ربي بنيته. لكن احنا لازم نستغلوا هاليوم هذا ونستغلوا أيام السنة وطول حياتنا في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونتصفوا بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملاتنا في الأمور الحياتية. أما قولا بدون فعلا هذه تبيلها أشياء أخرى. ناخذ فاصل، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب إني قد مدحت محمدا، فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالم رسول.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. وأيضا قال لي كيف حالك وكيف حال عيالك وأهلك، كلهم بخير استاذ ملاك؟ الحمد لله بخير. سلطان الزمان تقول هلا ملوكة كيف حالك؟ الحمد لله في نعمة، وقالت علي أفضل الصلاة والسلام، لهذا قلت لكم اكتروا من الصلاة على الرسول. سليمة تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا سلطان الزمان تقول أجمل ما قال عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة. وأجمل ما قال عن الحب، قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في عائشة. وأجمل ما قال رسول صلى الله عليه وسلم عن حب الأبناء، من قام بإداء فاطمة أداني. وأجمل ما قال رسول الله عن السنة واحتضان الحزين، ماذا قال؟ قال على الصبر تقريبا، يا عمر إنها أيام وتمضي فلا تحزن. وأجمل ما قال رسول عن الفقر، نظرت إلى الجنة فأكثر أهلها هم الفقراء. هذا هو الذي سيشفع لنا يوم الموقف العظيم، هذا هو الذي قال خففوا على أمتي وأثقلوا علي. هذا هو اللي في آخر ساعاته في الدنيا يقول أوصيكم بالقوارير، قال أوصيكم بحق الضعيف، المرأة أو الضعيفين، ألا وهي المرأة واليتيم. هذا هو الذي كان يقول أمتي أمتي، إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. تمام يا سميرة، تقريبا قريت تعليقك، حاضر بإذن الله. محمود يقول ليست كلمات تقال ولا أناشيد تردد، وإنما هي قلب يتبع وأخلاق تقتدي أو تقتدى عفوا، وسيرة تعاش، وصلاة وسلام لا ينقطعان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكرهم الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليك يا رسول الله، سلام على قلب كان رحمة، وعلى خلق كان قرآنه، وعلى سيرة ما زالت تعلم العالم كيف يكون الإنسان إنسانا. اللهم ارزقنا صدق محبتك ومحبة نبيك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تمام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا على 092-150-59-99 هلا، السلام عليكم. هلا، السلام عليكم.
1: السلام.
0: بنت القربولي صح؟
1: بنت القربولي.
0: ذاك الصوت تردد يا بنت القربولي اليوم، شن فيه؟
1: حاضر فيك. هاي.
0: تفضلي يا بنت القربولي، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة.
1: باهي توا الصوت ولا؟
0: لا باهي الصوت، باهي.
1: بعدت علينا شوية بس كنت قريبة ليه.
0: لا لا عادي، خدي راحتك. تفضلي يا بنت القرآن.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً الموت زي ما قلتي حضرتك أستاذة ملاك، يعني المفروض دائماً نذكره، مش في مناسبة بس. طبعاً قبل كل شيء تحياتي ليك أستاذ أنس وكادر السرايا ومستمعينا الأوفياء.
0: بارك الله فيك، تفضلي.
1: يعني الموت زي ما قلتي يعني حضرتك، يعني هي فعلاً ناس الذي يحتفل ويشرو في الألعاب ويشرو في يعني حتى المرات يأدوا أنفسهم، يعني أطفال بالمسدسات والألعاب النارية يعني ملك ومهدي فرحة الصغار والمولد وكلهم، اللي هذا بالنار يلعب وهذا كيف، ولا هي لكن أكثر قوة من صفحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يكون مديح، لكن ما بيجيش بأن احنا يعني نجر أنفسنا أو خلوها هي بنقولي بدعة زي ما يقول سودة بدعة من كثر الأشياء اللي الضر يعني. لكنش هي دائما الدكتور بالخير ونبدو نحكو حاجة في قصصة ونستفيد منها يعني. فهذه نتمنى هيك يعني من خلالك أنت أن تزيدي تنصحيهم أكثر الناس اللي يحتفلوا خاصة بالخمسة والأذهب عادي حاجات بسيطة للأطفال، لكن المالية والحاجات الثانية ويعني حاجات مش لازمة حق
0: صح.
1: فدائما يذكروا ويصلوا عليه ويذكروا ويكثروا من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله هيك الناس ربي يهديهم يا ربي جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا بنت القربولي بارك الله فيك.
1: تحياتي لك ربي يعاونك إن شاء الله. تحياتي لك في الاجتماع عليك دائما، حتى ولو لم أشارك في الحلقة الجاية لكن حنكون بإذن الله ديما في الاجتماع عليك يا أستاذ.
0: تسلمي تسلمي، شكرا.
1: تحياتي
0: تحياتي لك، شكرا بارك الله فيك على هذا الوفاء يا بنت القربولي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أم سند.
2: الله يحييك، الله يمسيك بالخير ويهنيك، كل عام تبقى بخير
0: وانت طيبه يا
2: رب. ونحيي كل عاملين بالراديو والمستمعين والمستمعات، ان شاء الله نهار مبارك وقت اليوم مبارك. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
2: اللهم بحرمه سر اليوم الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل فرحه تنحو بها كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، انك على كل شيء قدير يا رب يا رب. اللهم ببركة هذا النبي الكريم النسل تفريج لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفران لكل ذنب، ورزق لكل محتاج، ورحمة لكل ميت يا رب يا رب. يا بركة اليوم المبارك يا الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. بارك الله فيك أم سعد. نسمع فيك.
2: من قدر فوق عالي، من الرحمن مثل شوالي، سمعت الله عليك بعد الليالي، وعداد من طاف بالكعبة وسمى، فداك الروح فداك الروح أولادي ومالي، ما تنقال في قدرك مدمة. رسول الله رسول الله يا هادي الأمة، رفيع القدر ما يطولاش مدمة، ما يطولاش عيب، ما يطولاش عيب، النبي كريم والمولى حبيب، شفيع الخلق في يوم اللهيب، ويا جلائي عن مهموم همة. جماعة الناس جماعة الناس القاسي والقريب، على التوحيد وديت المهمة، رسول الله وشفيع كل حبيب. نقول يا مسك الختام، يا مسك الختام عليك صمام المولى والسلام، يا مسك الختام أذكى صمام المولى والسلام، بعد الدمام وطور الحمام. يا رسول الله يا قدرك فوق عالي، من الرحمن يطول أشوالي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحتى نأكد على كلامك يا بنتي، الإكثار من الصلاة على النبي، وهو المفروض الواحد يخليه ورد يومي، يعني زي ما بعد صلاتك وذكار الصباح والمساء أضعف الإيمان حتى 10 مرات، يعني في الصباح و10 مرات في احنا نقول في المساء، صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وخلي نقول لك صفات بعد صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، انه هو قال لك العرق متاع الغبار كان يعني لؤلؤ، العرق متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان القرآن يمشي، يعني السيدة عائشة كانت تقول لهم القرآن يمشي على الأرض راهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ختم النبوة بين كافة، وكان أكثر الناس تبسم، وكان رحيم، وكان متسامح، وكان طبعا درجة العقل متاعنا، وكان يحتوي الجميع ويحب، وكان حبيب الجميع هو، وكان على قولت الختيمة قلتها أنه هو كان يساعد أهل بيته، يعني في وكان عملهم معاملة حسنة، كان على خلق يعني عظيم، وكان متواضع، وكان يشوف فيه انت حتى لما لا اله الا الله محمد رسول الله، لما حتى صار تونا في هذا المعارك العظمات، انه في يوم من الايام من الاسرى وكلهم شيء يعني زي ما يقولوا يعني اذهب فرد بالطلقاء، يعني قد ما ادوهم وكلنا لكن او سامحهم، وان جبتي على سيرة الجار، هو حتى اللي كان عنده جارة يهودي يعني يوم من أيام، هو كان يوميا يحط في الحشاك في إحنا نقول الكنيسة قدام النبي عليه الصلاة والسلام، في يوم من أيام فقد إنه ما يلش الكنيسة حشاك وحشاك، قدركم مشى سألهم قالهم شيء، قالوا له اليهودي مريض، مشى الرسول عليه الصلاة والسلام شو من تواضع ساعة ومحسن المعاملة وبيعلمهم الإسلام، مشى اليهودي مرة يعني يسأل عليه، نقول الناس إنه يهوى عليه يسأل إيش يعني عن المرض بتاعه. وخلي إنسان فيني معلش حتى خذيت شوية حين فرصة غير، وبارك الله فيك وإن شاء الله ربي يعني يكون في اليوم الكريم ويخرج على بلادنا ويخرج على كل الضايق ويرحم كل ميت وكل من عنده ضيقة ولا شيء، هو مرينا كتب عن الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربي حيفرجها ويقفتنا ورسولنا، هو أحسن حاجة لو إحنا نتبعد سنة بها ونقض بيه ونمشي بيه والله حياتنا حتمشي كويس يعني.
0: أكيد أكيد، بارك الله فيك يا
2: سلمها يا رب، تحياتي وسلامي لكل مستمعات ومبارك، وإن شاء الله نصلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. أخر كلام
0: تنبيه، بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا على المكالمة. 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا، عاش من اسمع صوتك.
3: ايش تشوفي يا سامة؟
0: عيوش وين يا عيوش وين؟
3: والله لا نسمع من دهني، والله كل حلقة يعني كل حلقة الحلقة نسمع فيها.
0: با وشن صار يعني وين صوتك وين مشاركتك؟
3: نعم
0: وين صوتك وين مشاركتك؟
3: والله يا استاذ صوتك جيد يعني
0: صوتك وين اسمعيني
3: لا والله يا استاذ صوتي زي ما خاب معاكم، والله هذي فتاتي بنكون فتاتي مستمعة بصمت عرفتي، ولكن اليوم محبتي في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدك يا إيمان، الله نصلي وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله الكريم قدوتنا، ولكن في رسول الله أسوة حسنة.
0: أي والله أي والله
3: هو قدوتنا يعني لازم نذكر رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم عنده كمية كبيرة كبيرة وهو سيد الإنسانية. الإنسانية رسول الكريم في بعض الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية، يعني الإنسانية الإنسان قبل ما يكون إنسان لازم يكون إنساني، رسول الكريم إنسان رحيم وخيم مبتسم، رسول الكريم دائما مبتسم دون الابتسامة مرسومة عليه وجهه، عرفت رسول الكريم راهو لازم احنا نقضي حتى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي تعلمنا كيف كان رسولنا الكريم ونقدر يعني نمشي على نفس المنهج، حتى راهو الاطفال يعني في مثلا ابتدائي في المدرسه حتى في الحج لازم يتعلموا لازم يكونوا تعرفوا استاذ احنا مجتمعنا معلش مع احترام احنا مسلمين وكنا محافظين وكنا الحمد لله ونعمة الاسلام، لكن شو لازم تكون عندنا ثقافة دينية. الثقافة الدينية كويسة حتى للأطفال من صغرهم، لما الطفل عنده ثقافة دينية
0: صوتك يا عيوش صوتك هرب صوت هرب. صوتك هرب يا عيوش، شكله ما عندكش تغطية يا عيوش، شكله ما عندكش تغطية، حاولي تتصلي بينا من جديد على 092. غير اعطيني فاصل قصير، لكن خلينا نذكر الرقم واعطيني فاصل على 092-150-59-99. نمشي فاصل ونرجع بإذن الله.
4: فلانة فلانة خذ يا سيد فلانة، اللهم صل على سيدنا النبي.
5: شوف صوتك سمعنا بلا
4: ايه معك شو الناس
5: سمعك.

نرجع لموضوع حلقتنا لليوم. ما تعطينيش مكالمات، بس تذكيرا بموضوع الحلقة لكل من التحق بنا حاليا عبر أثير راديو السراية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أعذروني اليوم نمر بشوية كي ظرف صحي فتعب شوية صراحة، ممكن حتى نختم الحلقة الساعة 7:30 غير العادة طبعا، فأعذروني لو سمحتوا يعني، وأعطوني العذر فنحاول أني نعطي الحلقة ونحاول أني نكون متواجدة صراحة في هاليوم المبارك، رغم عندي صعوبة شوية في الكلام اليوم وصعوبة حتى في أني حتى نشبح الكاميرا والتواصل مع الجمهور بصفة عامة. فخلوني نحكي لكم على يومنا الكريم اللي هو مولد النبوي الشريف اللي تناولناه من جانب آخر، وقلنا في أول فقرة عفوا إن إحنا علاش نحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخلوني دائما نقول لكم إن الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أسباب كثيرة جدا باش نحبوه. ربي سبحانه وتعالى في آياته الكريمة شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فشوفوا التعبير في الآية هذه إنه هو كان حريص عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص علينا، كان يهم حال أمته، كان يخاف عليها، كان يدعي لها في كل وقت وفي كل حين، وكان همه أن الناس تعرف طريق الله وتنجو وما تقعش في طريق الهلاك ونهايتها عقاب من الله سبحانه وتعالى. فتخيل الإنسان هذا ما يعرفكش أنت شخصيا ومع هذا كان حريص عليك وخايف عليك، أنت اللي بعده بقرون ومع هذا كنت أنت داخل دعاءه ودائما يدعي لك ودائما يعني بيشفع لك حتى يوم غضوة وحتى في رحمته وحتى في رسالته. فهنا هل احنا فعلا نبادل في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحب؟ لأن الحب الحقيقي راه مش بالكلام، راه الحب الحقيقي للرسول عليه الصلاة والسلام أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى شن قال في آياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الحب له دليل، والدليل وين؟ هو الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. في الفقرة الثانية تكلمنا على مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة المولد النبوي الشريف. احنا لازم نتفكروا ونتذكروا ولادة انسان عظيم غير وجه التاريخ وغير وجه الأمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ولد يتيما، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. يعني من البداية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانتش حياة رفاهية وحياة راحة وحياة على مستوى، كانت مليئة بالابتلاءات لأن ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، بعدها فقد أمه وهو صغير، وبعدين فقد جده اللي رباه، وبعدين عاش في كنف عمه أبي طالب، وبعد هذا كل طلع محمد صلى الله عليه وسلم طلع متصف بالصادق والأمين والرحيم والإنسان اللي الناس كلها تثق فيه وتأمن فيه. وهنا هي الرسالة اللي لازم تسمعوني فيها، إن احنا لازم نقولوش إن الظروف صعبة هي اللي حولتنا إلى أناس قاسين القلب أو ناس مش كويسين، لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما صنعتش منا إنسان قاسي إنسان ظالم، بالعكس تماما خلاته إنسان أكثر رحمة وأكثر عطف على الناس. اتصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين في بداية دراستنا من أيام الابتدائي، وإحنا نقرأ أول صفة من الأخلاق الحميدة للرسول وأول صفة اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصادق الأمين. قبل النبوة وقبل ما ينزل عليه الوحي الناس كانت تعرف محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموا فيه بالصادق الأمين، يعني الأخلاق كانت موجودة قبل الرسالة وقبل البعثة. وهذا يعلمنا حاجة مهمة، أن الشخصية الحقيقية تبان قبل المنصب، مش لما يجيك منصب تقول أنا إنسان محترم، مش لما الناس تشوفك تقول أنا إنسان طيب. الإنسان الحقيقي يبان وهو ما عنداش حتى مصلحة
فيك أو مصلحة في الحياة. وهذه واحدة من أعظم الدروس النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الأمانة والصدق والوفاء والتواضع. تكلمنا أيضا على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا خلونا نوقف عن صفة عظيمة جدا ألا وهي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالصغير قبل الكبير، رحيم بالضعيف ورحيم بالفقير ورحيم حتى بالجيران. في حديث شريف شنقال قال في حديث شريف قال: من لا يرحم لا يرحم. حديث بسيط لكن معناها كبير، انك انت تبي الرحمة من ربي لازم تتعلم انك انت ترحم الناس، ترحم انسان ضعيف، ترحم الناس اللي غلطت في حقك، ترحم الناس اللي ما يعرفوكش، ترحم الناس او اهلك وشريك حياتك اولادك، ترحم الموظف اللي يشتغل عندك اساسا، ترحم الشخص اللي ظروفه صعبه او بيمر باوقات صعبه. الرحمه عمرها ما كانت ضعف، الرحمه هي عباره على قوه اخلاقيه.

اول حاجه نبدو فيها نحن نجرحوه بالكلام، نفتحوه امام الملأ، نحكوا عليه في ظهره، نقطعوه معاش نكلموه. ومرات حتى لما يكون الانسان متزوج نحرموه من اولاده او العكس. وين الرحمه؟ وين الاخلاق؟ وين سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ وينها من تعاملاتنا؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامنا في اليوم هذا، في الوقت الحالي، في اللحظه هذه، هل كان بيشوف في تصرفاتنا حاجه حلوه وتفرحه، ولا حاجات تخليه تقول هيك انا ما علمتكمش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالعفو ايضا، من اقوى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم العفو. الانسان انه يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر انه هو ينتقم هل يسامح او لا؟ اذا كان يسامح فهني القوه الحقيقيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للاذى، اوذي، تم سبه وشتمه، نعتوه بصفات انه هو ساحر، انه هو مجنون، ارموه بالحجارة، داروا له أشياء أمام بيته، كذبوا عليه، افتروا عليه، حاولوا قتله مرارا وتكرارا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر بهذه الأشياء وبشتى أنواع الأذية، وكان القرآن يعلم خذ بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا لازم تسألوا أرواحكم من الشخص اللي محتاج انك انت تسامحه اليوم. مش شرط انك انت لازم ترجع علاقتك به الشخص هذا او تنسى اللي صار بينك وبينه، لكن سامحه لله في لله ولوجه الله، وريح قلبك وريح بالك، لان مرات انت ما تعاقبش الشخص لما تسامحه، لا، انت قاعد تحرر في نفسك من الشعور بالاشياء السلبية زي الحقد والحسد والانتقام والاشياء هذه. باهي الرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك علمنا أيضا كيف نتعامل داخل بيوتنا، وهو كيف كان يتعامل. من أجمل الأشياء اللي لازم نتعلموها، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مع الناس برا بيته، فكيف كان داخل بيته؟ كان عظيم جدا داخل بيته. فقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، يعني يساعد في أهل بيته، يعاون في زوجاته. وهذا درس لكل رجل، درس لكل رجل حقيقي يبي يتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الرجولة مش صوت عالي فقط، مش تحكم، مش إهانة، مش أنا نقول أنا الراجل وأنت لازم تسمعي كلامي، لا، بالعكس تماما. لو نبي نتصف بصفات الرجولة، اتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الرحمة، من ناحية المسؤولية، من ناحية الاحترام والاحتواء. والنبي كان خير الناس لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيري لأهله. باهي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل في الأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب جدا من الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يلطفهم، وكان أقرب مثال ليهم الحسن والحسين رضي الله عنهما، كانوا قريبين جدا من جدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيم معهم. وكان أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بكل الصغار بصفة عامة، وهذا يعلمنا إن احنا ما نربوش أولادنا بالخوف، بالضرب، بالشتم، لازم نربوهم بالاحتواء، بالمحبة، نربوهم بالشدة وقت الحاجة. فلازم تخلي ولدك لما يغلط يعرف انه هو يقدر يرجع لك ويقدر يحكي لك الحقيقة، مش يكذب عليك. فيخلي بنتك لما تخاف تعرف ان احتواءك لها امان، مش احتواءك، مش انك انت تعقبها وتضربها وكذا وكذا. ولأن لما تستعمل الشيء هذا معها في كل الحالات، بطبيعة الحال حتكذب عليك ومش حتحكي الحقيقة. نفس الشيء بالنسبة للابن. لهذا مش كل تربية اسكت او اسكتي او ما تحكيش لاني قلت هكي او كذا، لا لا لا، التربية النبوية فعلا فيها رحمة، فيها تعليم، فيها احتواء. نجول الفقرة النبي صلى الله عليه وسلم والجيران. الإسلام أعطيه حق الجار مكانة عظيمة جدا وكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فشوفوا مكانة الجار في

0: في حديث الشريف. واليوم للأسف الشديد ممكن تلقى شخص يصلي ويصيم ويدير في كل شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن بينه وبين جاره مشاكل بسبب كلمة، بسبب موقف، بسبب تدريس سيارة معينة، حسد في موضوع معين، سوء تفاهم صاير في إشكالية معينة، ونقول له إن أنا والله ما نبي نكلمه، مستحيل نكلمه، مستحيل نتنزل له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن للجار له حق. والفقرة المهمة جدا اللي تكلمنا فيها هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل الأعمال في هذه المناسبة بمناسبة المولد النبوي الشريف الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يعني صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 10 صلوات يصلي عليك الله سبحانه وتعالى 10 مرات. صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل وسلم وبارك عليه تعادل 10، فما بها من حسنات وأشياء جميلة. فشن أجمل من هذا الفضل. فأكثر من الصلاة، سواء كان في التعليقات، سواء كان في المكالمات، أو سواء حتى أنت تسمع فيها توا عن طريق في السيارة أو حتى في بيتك، صلي على الرسول. تكلمنا أيضا على النبي لما يكون في وقت الشدة. النبي لما يكون في وقت الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم عاشش حياة، النبي صلى الله عليه وسلم عاشش حياة راحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشش أيام فيها راحة، بالعكس مر بحزن، مر بفقد، مر بالحصار، مر بالطائف، مر بأيام صعبة جدا. يعني في الحزن فقد السيدة عائشة، فقد ابنها وبناتها، نفس الشيء الفقد، في الحصار حاصروا في عدة معارك، ومروا عليهم أيام صعبة جدا في نشر الدعوة الإسلامية باش توصلنا في الوقت الحالي. لكن كان عنده شيء واحد، وهو الثقة بالله. كان واثق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بالله سبحانه وتعالى، وراضي بأمر الله سبحانه وتعالى، ومسلم أمره لله سبحانه وتعالى. وهذه هي الرسالة لكل شخص يسمع فيها ويقول هنا والله تعبان من الدنيا، تعبان من الظروف، أو ما تشوفيش فيها الحياة كيف يا ملاك، أو ما تشوفيش أن نمروا في البلاد بظروف معينة، أو مش عارفة شيني أو كذا. لا لا لا، لو أنت تمر بشيء معين، تمر بوضع، بأزمة معينة، بأنك أنت فقدت شخص وخسرته، سواء بفقد بموت أو عن طريق مثلا أنك أنت تخصمت مع الشخص هذا، لو مشروعك فشل وخسرت كل أموالك، لو حياتك مش ماشية زي ما تبي وزي ما أنت تتمنى أو زي ما أنت تبي تحقق، تفكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أن الابتلاء هذا مش معناه أن ربي مناسيك فعلا. أحيانا الابتلاء هذا هو الطريق اللي قاعد يربي فيك ويقويك ويرجعك إلى طريق الله سبحانه وتعالى وآله، وهو طريق الإصلاح والصلاح. باهي السؤال المهم والأهم والمتعلق بالمولد النبوي الشريف وبعاداتنا وبتقاليدنا طبعا، لكن من جانب آخر، ماذا يعني أن نحتفل بالمولد؟ مناسبة المولد النبوي الشريف لازم تكون فرصة للتذكير بالسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإكثار من الصدقة وإطعام الناس وصلة الرحم وتعظيم قدره ومحبة سنته. لكن الأهم من هذا كله إن احنا ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بمناسبة موسمية، مثلا في موسم رمضان فقط، أو موسم الأعياد فقط، أو موسم السنة الهجرية، أو السنة الهجرية، أو السنة اللي نقول احنا المولد النبوي الشريف. لا، مش يوم في السنة هو باش احنا نتفكر الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يوم في السنة باش نتعلم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يوم في السنة ان احنا نتصفوا بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. أبدأ دائما كل يوم في بيتك، في أخلاقك، في كلامك، في معاملاتك، في تجارتك، في زواجك، في تربية أولادك، في علاقاتك بجيرانك وأيضا في تعاملك مع الفقير وأيضا في تعاملك مع الناس اللي اختلفت معك في يوم من الأيام أو تخاصمت انت وياها. هنا هي المحبة الحقيقية وهنا هي الأفعال وليست الأقوال. باهي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هاليوم المبارك معنا، خلونا نتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل لبيوتنا الآن، شن بيشوف؟ هل بيشوف بيت فيه قرآن ولا بيوت وفيها تلفزيون وتليفون طول الوقت وطول اليوم؟ هل بيشوف أولادنا يتعلموا في الأخلاق والأدب ولا يتعلموا في السب والشتم من الإنترنت ومن الواقع؟ حطوا تحتها مليون خط الكلمة هذه. يشوفنا نحن نصلوا ويشوف فينا متسامحين ولا لا؟ يشوف فينا نحن نوصلوا في الأرحام ولا نقطعوا في الأرحام؟ هل يشوفنا نحن نحترموا في أبائنا وأمهاتنا ولا قاعدين نتطاول على أبائنا وأمهاتنا؟ شن بيكون حالنا وقتها لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في اللحظة هذه؟ السؤال هذا مش باش يحزننا أو يخلينا نحن تعيسين، لا بالعكس، السؤال هذا بيرجعك لنفسك، بيرجعك لذاتك، بيراجع أفكارك وتوجهك وين. لهذا رسالتي دائما تبدأ من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب وكان زيك زيها، يعني كيف زيك زيك؟ هو مش زيك زيك شبها، لكن كان فترة عمره شاب، مر بالطفولة والشباب والشيخوخة إلى ما ذلك، وكان عنده قوة وكان عنده طموح، لكن عمره ما خلى القوة هذه تخليه إنسان قاسي وإنسان ظالم وإنسان يأكل حقوق الناس، لا بالعكس تماما. ولا الطموح خلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدوس على الناس ويعفس عليهم حشاكم وحشا قدركم. فرسالتي للشباب أنكم أنتم تكونوا ناجحين لكن بأخلاقكم، الأخلاق هي اللي ترفع البني آدم مش المناصب مش الأموال، فاهمين الموضوع غلط. أنتم لازم تكونوا أقوياء لكن رحماء، قوي شديد صح لكن رحيم، قلبك رحيم بالناس. لازم تكون مشهور وتو احنا ناس مشهورة مثلا سواء في المواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلام أو أي مكان مشهورين، لكن لازم تكون متواضع، تكون متواضع أمام الناس وللناس إنك زيك زيهم. وخلوا شعاركم دائما يا شباب إن احنا ننجحوا لكن ما نخسروش أخلاقنا، لأن احنا لو خسرنا أخلاقنا خلاص ما فيش فايدة للنجاح، حتفشل في يوم من الأيام. ورسالتي الآن إلى كل الأمهات والأباء، إن شاء الله ربي يطول في عمركم، لكل أم وأب وانت تربي في ولدك أو بنتك ما تعلمهمش الصلاة بالكلام فقط، خليه يشوفك تصلي. ما تعلماش الصدق بالكلام، خليه يشوفك صادق. ما تقولاش احترم الناس وانت قاعد تسب فيهم وتقذف فيهم الناس قدامه. يعني الأطفال يتعلموا من اللي يشوفوه بعينهم مش من اللي يسمعوه من ودانهم. فلو نبوا احنا جيل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، خلونا نعيشوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم. ولما نقول الكلام هذا، هذا الكلام للعامة الناس، ولكن دائما أبدأ بنفسك. كلام هذا نبدأ بي أنا بنفسي وأبدو أنتم بأنفسكم، وأنا موجودة بس للتذكير لا أكثر ولا أقل، ويستفيدوا من هاليوم المبارك وهو المولد النبوي الشريف. على 092-150-59-99 092-150-59-99 كتروا من الصلاة على الرسول في التعليقات، وأيضا في انتظار مكالماتكم. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا، عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا هانيبال، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: حيانا
1: طيب. طب أنا بسألك، قلت مريضة شوية ممكن نحن نذكري اليوم.
0: إيه اليوم إن شاء الله هيك يمر بفترة صعبة شوية، لكن الحمد لله.
1: إن شاء الله بس عليك على مصطفي شوية أختي ملك.
0: ما هو نعم، ما يقدرش نعلي صوتي يا هانيبال وتعبة شوية، فهمتني؟ هذا على
1: ربي
0: تفضل.
1: يا ربي أحبك لا بس عليك ونحاول نطلع لك يعني أكثر حاجة. والله الحق ما خليت يا رشد نقول أنا توا على حلقة يوم ولا الحلقة الماضية. طبعا يكفي الحال نبدأ بالآية. طبعا في سورة الأحزاب معلش يا أخيتي ملاك الآية 56 وراجعها. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجب الإكثار من الصلاة هذا اليوم الطيب وليس الاحتفال. إن الله وملائكته وليس ملائكتي كفلون أو حفص من مثلهم لما الله يذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إنه عامل على الأطفال شوفي الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل في الأطفال. في فرق بين الأحساد وفي فرق بين الأصباط. هذه الحسن والحسين أولاد فاطمة رضي الله عنها زوجة علي رضي الله عنه. هذه أحساد هذه أصباط النبي عليه الصلاة والسلام وليس أحساد النبي لأن الأصباط أولاد البنت والأحساد أولاد الولد. هذا بالتصحيح لا أكثر ولا أقل. الحديث اللي قلتي اليوم لخص موضوع كله ما قلت لك ما خلتناش نقوله بسم الله ما شاء الله يعني حتى في كلام كررتيه. طبعا برضه فيك يعني انت طبقي في الآية تول في سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد آخر سورة قبر وراجعه. أنا ما نقولش كلام الراسي قلت خيركم رسول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وبصبعة يشير لروحها كان شو معناه الكلام هذا انت شرحتيه يعني واضح معناه العينة أكثر من هيك يعني واضح العينة شو معناه العينة هذا قدوتك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني انت تطلع من الصبح لليل تروح تلقى نفسك واطي عشانك واطي حوايجك مطبقات امورك طيبة حشاك كل شيء واطي. لا انت راه هنايا انت لست رجولية. الرجولية العينة كما قال عليه الصلاة والسلام تعاون مليك واهلك تغسل مليك معهم تغسل بسقاط حاجات تقيلة تقيلة معهم تنظف ترفع وتجيب تقضي من برا تجيب بضاعة تجيب خضر تجيب مية تجيب كذا ترفع وتجيب يعني لازم اهتمام بأهلك. هذا هو الحديث اللي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا وأشار بإصبعي خيركم لأهلي. كان يشمر وقت يخش يلقى السيدة عائشة أو واحد كان يعاون فيهم كان يجيب حتى في الحطب كنت هو وين يدير فيه لا ما فيش غدا يدير لك مشكلة وين أنت تطبق الحديث وينك أنت من الكلام هو فيعني يعني تدير كل شيء في الحوش والاهتمام بالحوش. هذا هو موضوع اليوم بنتكلم في موضوع التوبة الحلقة الفاتت الله يرحم والديك وبنحيي أم سالم طبعا بارك الله فيها على حضور الطيب وعبد الله ولها الأجر وإن شاء الله ألف لا بأس عليك ونورتي وفقدناك بجديات والله يرحم الأمهات اللي توفوا والله إلا حتى أنا كل مرة أم نسمة توفت كل مرة أم نسمة توفت فأطول عمركم وربي يحفظكم إن شاء الله. كان تعطيني شوية الإذن يعني خلاص هذا الموضوع المورد النبوي هذا زي ما قلتي أنت يعني نعلم صغيرنا القصة اليوم شو صار شو فيه اليوم هذا خير البرية وحلي أمته خير أمة أخرجت للناس لازم نتبعوه مش نحتفل بيه بقنديل وخميس وسمعة ونطلع ندربه كل صبح الدنيا لمدينا كل هايجة اليوم احتفالات فمانيش عارف أنا مش عارف والله أعلم وتلقيه في صلاة الظهر ما يجيش يصلي يقول لك تعب ما من الساعة 7 ماشي الحفلة لا حول ولا قوة إلا بالله ما يدريش أول ما يحاسب الإنسان من قيام على الصلاة من صلح سائر عمله. التوبة شو معناها؟ معناها التغيير. التوب من الذنب نتكلم في صفاتها التوب من الذنب لأن سمعته موضوع قيم جدا كيف التوب من الذنب كيف؟ ما ترجع له أبدا وتاخذ عهد بينك وبين الله وتصلي ركعتين زي ما قلت وحي عليك لو أخذت عهد مع الله وخالفته. على بنادم شو يصير لك؟ ما بالك مع الله؟ تخلقات بينك وبين الله انك انت ما اشترت على هذا الشيء وطبعا هنا بتوفيق من الله يا اختي ملك ضروري ايه بالدعاء انك انت يعني لانك انسان ما فيش ما يعرفش الغلط في الصحراء الا الغافل او المجنون المضروب على راسه بالفلاقي راح تصلك في النار قول له المجنون ما يقدرش شوف مجنون راح تصلك في النار ترى سبيلة حديدة سخونة هكي نار حمرة ما يخاف معناه انت غافل ما بالك المجنون يعني مرات الإنسان يرجع للذنب متاعه وبعدين يرجع إلى الله ويرجع للذنب متاعه ويرجع إلى الله. لذلك دائما الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة إنك أنت تموت عليه على حكم الخاتمة، مش موت على معصية كاذب على ناس ولا ناصب على ناس ولا مش قايم الفرائض تاعك على أكمل وجه، أو واقف حقوق ناس زقوه يعني حرام، وحقوق خوتك بالذات يعني لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، سبحان الله. فأنت لاحظي حتى الآيات إن الذين آمنوا لازم يتبع الله عز وجل وعملوا صالحا، ولازم أبيع من صور القصار باش والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا لازم يتبعها الله عز وجل وعملوا الصالحات في سورة الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هلبة في سورة مريم، حتى هي إلا من تاب، أنت قلتها بارك الله فيك، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب. هلبة قدم بالنص، لأن ما فيش آية قال الله عز وجل إن الذين آمنوا لازم نتبعها عملوا الصالحات، لأن إحنا لازم العمل الصالح، والعمل الصالح شنو هو؟ أنت قلتي الحسنات وتجبنا السيئات، هذه آية، وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد ربي يحمد ربي يا ناس بره يفرجون إن إحنا من أمة محمد، علاش؟ لأن الحسنة تمشي بعشرة، إحنا كأمة محمد وليست الأمة قبلنا، والسيئة تمشي لك بوحدة، والحسنة ترفع سيئة، ما رأيك بيديك الجنة، لأنك يعني أنت من قال لا إله إلا الله يقينا دخل الجنة، حرم عليه يعني حرم جسده على النار، أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام، فربي يديك يعني يديك تخش يوما ولا يوما، يديك وأنت قاعد تغلط وتذنب وتولي، يعني شوفي سبحان الله يعني، لا لا لا لا لا وما ظلمناهم ربي كان، لكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ربي قال ما ظلمتكش ربي. كذلك وما ظلمناهم هلبة الآيات هذه، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والحسنة تمسح السيئة، يعني تردي الحسنة وأنت مدير سيارة تمسح حالك، الحسنة تمشي لك بعشرة معناها قاعدين لك تسعة، يعني بيش اللاذي يعني. معي أختي يا ملاك، إلا ما تكلمت عن الناس تأخر في التوبة، الأسبوع الجاي الجمعة الجاية تنبدأ نصلي تو نتوب على المعصية، الجمعة القادمة تنبدأ أو شهر رمضان، ولكن الموت أقرب. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 إلا قليل، في ناس كبار في العمر ويكذبوا على روحهم ويكذبوا علينا ويتظاهروا بشيء وما فيهمش ومش فيهم وهم يعلمون إنهم كاذبون وطبعا مصرين على الكذب، وهذا موضوع أفتحي بالله راجعي لي في الكتب المشايخ، الإنسان اللي مصر على الكذب وتجي مشكلة كبيرة في العمر، في أعمار أمتي ما بين 60 و70، والله عز وجل بس وعدهم يا ملاك، يعني تقول في خطبة عارف روحي بس وعدهم بالويل معروف شن هو الويل، شن هو الويل، وهذه في جهنم والعياذ بالله، ويل يومئذ للمكذبين، وهذا شنو يدل؟ الإنسان كبير ويكذب أو الإنسانة كبيرة وتكذب، يدل على عدم الأخلاق، التربية، البيئة اللي عايش فيها، حتى عدم اتخاذ النفس اللي يشبهها هيك، لأن ما عندكش ثقة في نفسه يبدأ يكذب، يتظاهر بشيء هو ما فيه شيء، والثقة مذمومة في الإسلام، يتظاهر بشيء هو ما عندهش أو يتفاخر بشيء هو ما عندهش، يعني بالتمني والكذب، يكذب على رحم ويكذب على والله عز وجل في سورة الصف، ودي ما نقول فيها الآية الثالثة، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لما يدورون كما تمخدش معناها والله ما عاد واحد يكذب، سبحان الله مبكر يقولك لو كان الرسول في وقتنا هذا يعني حاضر تعرف شنو نقول لك ولا؟ كل واحد يتعرى كل واحد يبان عليه حقيقته يا ملاك، خذيها من الأخير، لو الرسول عليه الصلاة والسلام موجود تو معنا كل واحد يبان عليه حقيقته، هذا الجواب
0: بارك الله
1: فيك. في آية ثانية يعني الله شنو يقول أنت على التوبة غير بنزيد ننصح بس تلقاها في سورة آل عمران الآية 133، ربي شنو لكم؟ قال لكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت وعدت للمتقين، ما قالش وعدت للكافرين أو الفاسقين، قال سارعوا، إيش معنى سارعوا؟ هذه التوبة معناها زي ما قلت أنت غدوة تموت بعد غدوة، كان عندك دين برا سلمة كانت متخاصمة مع حد رد بالك إنهاكم متكاثر، ربي قال تيار الإسلام الناس أنا يدي والله اللي تقولي فيه بارك الله فيك، لكن والله يعني إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي، ربي وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض، فما بالك طولها يا ملك؟
0: إي والله
1: فما بالك طولها؟
0: بارك الله فيك.
1: على اخر الله يكذب، تفاجة الكذب والله الا الويل. قل الحق ولو على نفسك، قل الحق للناس، او الكذب حد مكسور زي ما قالوا الليلة. الله يفضحك ربي بلسانك بدون ما تعلم ولا تشعر، وزي ما تشوفي ربي فضحهم بلسانهم. والصدق راه ينجي الناس قلولة قالته فعلا والله. وش نتيجته؟ هلاك وعراق وغلبة حاجات، والإنسان الكاذب تلقيه راه مكروه بين الناس.
0: اي والله.
1: حتى في رباعية تقول، رباعية جميلة على الكذب، قال لك الكذب راه عريان، يعني أبو الفلاقي حتى ما يفهم شيء يفهم. الكذب راه عريان، ولكن لابس عباءة. والحق طريق أمراحيل، وكل الطريق شايباته. وما زال الإنسان يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وما زالت الإنسان تكذب حتى تكتب عند الله كذاب. لما قلت لك راه حبل كثير ومن أقوال الزور. الكذب راه من الزور أو من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام.
0: أيوة.
1: وليس من ذات المسلمين. وبارك الله فيك
0: وعلى
1: وسعة بالك، وحسيت روحي حبيت محاضرتي. أهم شيء زي ما قلت أنت الاستفادة، ونبدأ نستفيد من بعضنا. وصلوا أكثر من الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، والصدقة زي ما قلتي، والإكثار حتى من الصلاة الناس هذا اليوم الطيب. لأن هذا اليوم يعني زي اليوم ولد الرسول، يعني زي اليوم نزل الإسلام من السماء بمعنى يعني. بمعنى يعني المسلمين الحمد لله رب العالمين. وبالله خليني نختم بآية، والله يقول آل محمد ذاك اليوم الله يرحمه الجميع، بارك الله فيه، في سورة المنافقين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آخر سورة المنافقين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي، هذا على التوبة بتاعك، توب قبل تموت. قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني كل واضح. الله يرحمه البيت ويعطي كل ما تمني، وتحياتي يونس، وسامحيني على مالك، وبارك الله فيك، وسامحونا المستمعين. السلام عليكم.
0: بارك الله فيك يا هنيبال، شكرا شكرا. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: إشراقة
1: نور في أثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب. موضوع حلقتنا لليوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بمناسبة المولد النبوي الشريف. احنا ما قلناش نحتفلوا به، احنا قاعدين نذكروا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والأشياء اللي لازم احنا كم مسلمين ومؤمنين نتبعوها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. رجوعا هناخد ممكن مكالمة واحدة أخيرة وبنختمه بإذن الله. ايه أعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: مرحبتين يا أختي ملاك، وأقول لك شبك العام بخير والشعب الليبي بخير والله.
2: تسلم بارك الله فيك، الله يعزك يا أخوي.
3: يا رب العيد المبارك يا رب يوحد الشعب الليبي، وإن شاء الله من رخاء رخاء يا رب يحفظ ليبيا من الغرب والشرق والجنوب، وإن شاء الله كل عام بخير يا أختي ملاك والله.
2: إن شاء الله بارك الله فيك، الله يعزك. تفضل.
3: أنا أخوك يا أحمد من مدينة درنة.
2: أهلا وسهلا.
3: ربي يحفظ ليبيا ويحفظ عاصمتنا طرابلس.
2: تسلم.
3: ويحفظ ليبيا بالكامل ويحفظ الشعب الليبي، ونقول له إن شاء الله كل عام وأنت بخير، هذه مداخلتي البسيطة، وربي يحفظك أنت ملاك.
2: بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا. تسلم بارك الله فيك يا أخوي. طبعا اليوم تعتذروا لي أن نعتذر منكم، ممكن 20 دقيقة بناخذها منكم، ومش بس 20 دقيقة، أنا حاليا حاولت اني نعطي موضوع الحلقة وما حبيتش اني نفوت المولد النبوي الشريف ونذكركم باشياء انتم تمشوا عليها وتقتدوا بها والاشياء هذه، وانا نقتدي بها بنفسي، يعني نبداها بنفسي قبل ما تبدوها قبل ما ننصحها لكم والاشياء هذه. فنعتذر منكم اليوم. حنختم الحلقة، عارفة أن ما زال عليها 20 دقيقة على ختام الحلقة، ولكن ياريت الكلام ما ينتهيش بانتهاء الحلقة، وياريت كل واحد فينا ياخد كلمة واحدة من اليوم ويحولها لفعل. لو كنت فعلا إنسان قاسي أرحم، ولو كنت زعلان سامح، ولو كنت قاطع رحم أرجع، ولو ظلمت حد في يوم من الأيام اعتذر، ولو قصرت في صلاة أرجع لربي، لو نسيت السيرة النبوية أقراها، ولو قلت أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم خلي أخلاقك تشهد على حبك، لأن أعظم تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم مش إن احنا نرفع أصواتنا بالكلام فقط، أعظم تكريم إن احنا نحيي سنته في حياتنا، نحيي رحمته وصدقه أمانته عفوه تواضعه ورحمته بالناس. فوصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعني أن نقول إن يا رسول الله صح إحنا والله ما شفناك وما شفناكش، لكن أمنا بك وما عشناش معاك، لكن أحببناك وما جلسناش معاك، لكن قلوبنا تتمنى لو كانت بين أصحابك يا رسول الله. نسأل الله يوم القيامة يجمعنا بيك، ونسأل الله ما يحرمناش من شفاعتك، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل سنتك ومن أهل محبتك ومن أهل الجنة معاك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته وحسن الأدب معه، واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اصلح قلوبنا واصلح بيوتنا واصلح أولادنا وأزواجنا وعلاقاتنا أو علاقاتنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغلقة للشر. اللهم في ذكرى مولده ذكرنا برسالته، ذكرنا برحمته بأخلاقه، وخلي محبتنا ليه مش مجرد كلام، خليها حياة. وفي النهاية نقول لكم ولكل واحد يسمع فيا حاليا أو يشاهد فيا، لو عندك شخص بينك وبين أزعل سامحة، لو عندك أم بوس راسها ويديها وحتى رجليها، لو عندك أب بوس راسه واطلب منه انه يرضى عليك واسأل عليه. لو عندك اخ او اخت مقطعها بادر، لو عندك انسان محتاج ساعده، ولو قلبك بعيد عن ربي ارجع الى طريق الله سبحانه وتعالى، لان اجمل احتفال بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم انك تولد من جديد من الداخل بقلب انظف وروح ارحم واخلاق احسن وقرب اكبر من الله سبحانه وتعالى. وكل عام وانتم اقرب الى الله، وكل عام وقلوبكم عامرة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، تقبلوا دائما تحياتي ونعتذر منكم على ختام الحلقة اللي كان يعني مستعجل، فنتمنى لكم يا رب ليلة سعيدة يا رب، والأهم شيء إن احنا حنتلاقوا بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
0: في كل الحكاية جديد وضحكة من قلب وكلمة تونس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد الذي يجهر بالقرآن أمام الناس وأمام المشركين، ومع هذا كان يؤذى ويعذب عليه الصلاة والسلام. أما أصحابه فلم يكونوا قد تجرأوا على الجهر بالقرآن أمام المشركين. إذا كانت الشهادتان فقط تسبب الأذى والتعذيب، فكيف بالقرآن؟ فكيف بكلام الله جل وعلا؟ وذات يوم كان أصحاب النبي جلوسا يتحدث بعضهم إلى بعض، فقال أحدهم: من يتجرأ منا ويجهر بالقرآن ليسمعه قريشا؟ فإنهم ما سمعوه منا. من واحد يقوم منا ويتكلم بالقرآن أمام قريش ليسمعوه من أحد أصحاب النبي؟ فما قال أحد هذا الكلام، وما تجرأ أحد إلا عبد الله بن مسعود. قال: أنا أقرأ القرآن أمامهم. وكان عبد الله بن مسعود رجلا ضعيف الجسم ضعيف البنية، له ساقان دقيقتان ضعيفتان. قال: أنا أقوم فأقرأ القرآن أمامهم. فقال أصحابه: لا، لو أحدا غيرك يا عبد الله، نريد رجلا تمنعه عشيرته وقبيلته منهم. قال: أنا أقوم وسيمنعني الله عز وجل. قوة إيمان، القضية ليست بالجسد بل بالإيمان. قام عبد الله بن مسعود فذهب إلى المقام، وإذا به يجهر بالقرآن. وانظروا بأي سورة قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. سمع كفار قريش من تجرأ وقرأ القرآن، ما هذا الصوت؟ من أين يأتي؟ فإذا بهم يتجمعون على عبد الله بن مسعود يستنكرون قراءته. الرحمن علم القرآن. أخذوا يضربونه ليمنعوه من القراءة، يضربون عبد الله بن مسعود، وعبد الله مصر على قراءته لا يبالي. علم

يضرب عبد الله ولكنه يستمر بقراءة القرآن، يضرب ضربا شديدا والدم ينزف منه، ما تركوا حجرا، ما تركوا نعلا، ما تركوا شيئا إلا وضربوه به، وهو ذو بنية ضعيفة لكنه قوي الإيمان، يجتهد بالقراءة ويرفع الصوت، يريدون إسكاته لا يستطيعون. علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، إذا به يقرأ ويسترسل حتى سقط على الأرض ولا يعرف وجهه من قفاه من كثرة الدماء، سالت الدماء من جسده. وفي اليوم الثاني قالوا له: يا عبد الله، أرأيت ما حذرناك منه؟ قال: والله ليسوا بأهون منهم البارحة منهم اليوم، اليوم أهون هم عندي من البارحة، ولو شئتم لخرجت في اليوم الثاني وجهرت بالقرآن مرة أخرى. فمنعوه وقالوا: لا يا عبد الله، كف عن صنيعك، فقد أسمعتهم كتاب الله. إنه عبد الله بن مسعود ساقاه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهما: ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله.

بالرغم من أن المشركين كانوا يعذبون كل من يقرأ القرآن، كل من يتلو كتاب الله جل وعلا، بالرغم من أنهم كانوا لا يدعون أحدا يستمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع هذا إلا أنهم كانوا يحبون الاستماع إليه. كيف هذا؟ أبو جهل ابن هشام، أبو سفيان ابن حرب، الأخنس ابن شريق، من أعداء رسول الله ومن كبار المشركين، كان كل واحد منهم إذا حل الليل ذهب متسللا لوحده إلى مكان قريب من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستمعون قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد منهم يدري عن الآخر، إنه كلام الله، نفوسهم تشدهم للاستماع إليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ليس على بشر، على جماد، على جبل أصم، ماذا يقول الرب عز وجل؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا متصدعا من خشية الله. أبو جهل يستمع لوحده، أبو سفيان يستمع لوحده، الأخنس يستمع لوحده في الطريق، وهم قافلون عائدون قبيل الفجر إلى بيوتهم، يلتقي الثلاثة في طريق واحد. ويحكم ماذا تصنعون؟ لو رآكم سفهاؤكم لأوقعتم في نفوسهم شيئا، لا تعودوا لهذا. يتفقون على ألا يعودوا. في الليلة الثانية كل واحد يذهب للاستماع لقراءة القرآن، أبو جهل وأبو سفيان والأخنس، كل منهم يستمعون، لكن للأسف قلوبهم ما تدبرت، كأن القلوب عليها قفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في الليلة الثانية لما يقبل الفجر يعودون إلى بيوتهم، فيصادف كل منهم الآخر. ويحكم ماذا تصنعون؟ لا تعودوا لمثل هذا. في الليلة الثالثة يفعلون مثل صنيعهم، لكنهم يتعاهدون على ألا يعودوا مرة أخرى. كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم

وبدأت مرحلة جديدة بين المؤمنين وبين المشركين. كل من كان عنده من قبيلته رجل آمن مستضعف بدأوا بتعذيبه. بدأت الآن مرحلة التعذيب القاسية: جلد، تجويع، ضرب، سحل، حتى أن الواحد منهم كان يوضع في الرمضاء جائع يقتله الجوع والعطش لا يبالون. يجلد الناس جلدا ولا يبالون. بل كان بلال رضي الله عنه ويملكه أمية بن خلف كان يأمر الصبيان فيضع حبلا حول رقبته، رقبة من؟ بلال رضي الله عنه. ما أراد منهم شيئا، أراد فقط أن يؤمن بربه جل وعلا ويوحده، فكان يضعون حبلا حول رقبته ويجره الصبيان حول جبال مكة وبين جبالها حتى أن الحبل يؤثر برقبته، يجوعه ويعطشه أمية، ثم يضعه على الأرض الحارة في الصيف الحار، ثم يضع صخرة على صدره يكاد يموت وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. بل إن أمية بن خلف يقول له: يا بلال، لا أزال بك هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتؤمن باللات والعزى. فيقول بلال: والله لو أعلم كلمة أخرى أغيظ لكم منها لقلتها. أحد أحد أحد أحد. أحسب الناس أحسب الناس

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شاب صغير اسمه خباب بن الأرت، مولاته أمرت به فضرب ضربا شديدا، كان حدادا وكانت تضع له الجمر الحار النار، ثم يؤتى به فينزع الرداء عن ظهره ثم يوضع ظهره على الجمر الحار، حتى أن شحم ظهره لما ذاب أطفأ النار. أي نار هذه التي أحرق بها خباب؟ من مثل خباب في ذلك الزمان؟ ما صده عن دينه شيء أبدا، كان يعذب وكان يحرق، ومع هذا كان يصبر في سبيل الله جل وعلا. هكذا كانوا يتعذبون. خباب بشدة التعذيب ولم يتجاوز 18 من العمر جاء إلى رسول الله عند الكعبة متوسدا، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد غضب: إنه كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة، ويؤتى بمنشار الحديد على مفرق رأسه يفرق فرقتين، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه شيئا. لكنكم قوم تستعجلون. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، تعذيب ضرب جلد، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عمار بن ياسر، أبوه ياسر، أمه سمية، الأسرة كلها وأمها أمه امرأة كبيرة عجوز، كانوا يعذبون عذابا شديدا، حتى أن عمار ينظر إلى أمه تضرب وإلى أبيه يجلد وهو معهما، ومع هذا لا رحمة لهم. يمر عليهم أبو جهل فيقول لجالدهم:

اضرب وزد عليهم ضربا. ويمر النبي يصبر هذه الأسرة. أي أسرة هذه؟ كلها تعذب في سبيل الله. يقول النبي لهم: صبرا آل ياسر، صبرا فإن موعدكم الجنة. وجزاهم بما صبروا جنة جنة وحريرا. جنة وحرير جزاء لما؟ لصبرهم على أي شيء؟ صبرهم على هذا العذاب. بل إن أبا جهل والعياذ بالله أخذ حربة فضرب بها قبل من؟ أم عمار، حتى ماتت. أما أبوه فقد مات من شدة التعذيب. أبو عمار ياسر مات أبوه وماتت أمه، فازدادوا على عمار ضربا يريدون ذبحه وقتله، حتى لم يصبر عمار فإذا به رضي الله عنه يقول ما أرادوا في رسول الله. فإذا به يبكي إلى رسول الله يذهب، بكى عند الرسول، قال: يا رسول الله، يا رسول الله، لم أصبر فتكلمت فيك وقلت كذا وكذا. فأنزل الرب عز وجل: إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن، وقلبه مطمئن بالإيمان. أي إلا من قال كلمة الكفر مضطرا لكن قلبه مؤمن ومطمئن بالإيمان، لا حرج عليه. فقال النبي لعمار: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا يضرب وهذا يجلد. صهيب الرومي ضربوه ضربا حتى أغمي عليه، فكان يقول كلاما لا يدري ماذا يقول ولا يعي ماذا يقول. هذا صهيب الرومي، رجل كان كريما عزيزا بين مكة، لكنه لما آمن عذب عذابا شديدا. يعذب هذا ويضرب هذا. حتى مصعب، مصعب بن عمير ما سلم منهم. مصعب كان أترف أهل مكة، وكان يأكل أفضل الطعام ويلبس أحسن اللباس، وكان أترف شباب مكة. لما أسلم أمه أخذت منه كل أمواله، بل طردته من البيت، وصار رجلا فقيرا لا يدري كيف يأكل وماذا يلبس.

آه واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول ابن عباس عن الذين تعذبوا قال: كانوا يعذبون حتى إن أحدهم لا يستطيع أن يستوي جالسا من شدة الألم، بل من شدة الضرب والتعذيب كانوا يقولون لأحدهم: آلات والعزى إلهك من دون الله؟ فكان يقول: آلات والعزى إلهي من دون الله، وقلبه مطمئن بالإيمان. حتى أن الجعل حيوان حشرة تمر على الأرض يقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فكان يقولون: الجعل إلهي من دون الله. من شدة التعذيب ومن شدة الضرب هكذا كان يعذب أصحاب النبي. لما وما نقل

هذه مرحلة من أصعب مراحل الإسلام، أراد الرب أن يصفي المؤمنين ويستخرج منهم أفضلهم.

أبو بكر الصديق وهو يرى أصحاب النبي يتعذبون، يجرون في الرمضاء، يضربون ويجلدون، لم يسكت ولم يقعد، بل ذهب إلى أمواله وأخذ ينفقها في سبيل الله عز وجل. أخذ يشتري فلان ويعتقه لوجه الله، وفلانة ويعتقها لوجه الله. جاء إلى عامر بن فهيرة وهو أحد الذين شهدوا بدرا ومن السابقين في الإسلام، فاشتراه بحر ماله واعتقه لوجه الله. جاء إلى امرأة اسمها زنيرة، امرأة كبيرة كانت تعذب لأنها أسلمت ودخلت في الدين، فاشتراها بأمواله واعتقها لوجه الله جل وعلا. وكانت هناك امرأة من قريش، امرأة كافرة، حبست عندها امرأتين، النهدية وابنتها، كانتا جاريتان عندها، تعذبهما وتكلفهما أكثر من طاقتهما، وأقسمت ألا تعتقهما أبدا لأنهما أسلمتا. فجاء أبو بكر واشتراهما بأمواله واعتقهما مباشرة لوجه الله جل وعلا. رأى بلالا يعذبه من؟ أمية ابن خلف، عذابا شديدا يجره في الرمضاء ويضربه. قال أشتريه منك، فأبى أن يبيعه عليه، فرفع ماله ورفع ثمنه ورفع ثمنه حتى أعطاه إياه بثمن غال، حتى قال أبو بكر والله لو لم يبعني بلالا إلا بوزنه ذهبا لاشتريته. فاشتراه أبو بكر واعتقه لوجه الله جل وعلا. فجاء والد أبي بكر ولم يكن أسلم في ذلك الوقت، قال يا أبا بكر، يا أبا بكر ماذا تصنع؟ لم تشتري الضعفاء من الناس؟ لو أنك اشتريت رجالا أقوياء منعوك من الناس وكانوا حماية لك. قال يا أبي، أنا لا أفعل هذا الأمر لأجل هذا. قال إذن لم تفعل هذا يا أبا بكر؟ قال أنا أفعله فقط لله جل وعلا، أنفق أموالي لله جل وعلا. فأنزل الرب فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لما يا أبا بكر؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف ترضى يا أبا بكر، سوف يرضيك الرب عز وجل جزاء بصنيعك هذا، يشتري الضعفاء والفقراء والمساكين ويعتقهم لله جل وعلا، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. هذا صنيع وفعل أبي بكر في بداية الإسلام.

اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأذى شديدا ومن أقرب الناس إليه. عمه أبو لهب لم يسلم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب. وكانت لأبي لهب زوجة خبيثة سليطة اللسان، امرأة فاسدة، كانت تضع الشوكة والحطب على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند باب بيته. فلما سمعت أن الله عز وجل أنزل في زوجها آيات تظنه هجاء، جاءت إلى الصحابة وهم جلوسا والنبي بينهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تحمل حجرا كبيرا، فسألت الصحابة والنبي جالس: أين مذمم تسميه مذمما؟ قالوا لها: وما تريدين فيه؟ قال: سمعت أنه هجى زوجي، يعني أبا لهب، والنبي أمامها، وأعمى الله عز وجل بصرها عنه. قالوا لها: وما تريدين فيه؟ قالت: لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر. فأنزل الرب عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها، يعني في رقبتها، تجر في جهنم بحبل من صوف من مسد. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اشتد الأذى على رسول الله وعلى أصحابه من جميع المشركين. يوم من الأيام كان جالسا عند الكعبة يصلي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي فرآه المشركون عقبة وشيبة وعتبة وأبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر، فقال بعضهم لبعض: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ وكان آل فلان قد ذبحوا أو قد ولدت لهم ناقتهم ولدا، فإذا بهم يقولون: من يأخذ النجاسة الخارجة بعد الولادة من المشيمة وغيرها سلا الجزور، فيرميها على ظهره وهو يصلي. فقام عقبة ابن أبي معيط أشقى القوم، فذهب وجمع النجس والقذر وما تخلف من الناقة بعد الولادة سلا الجزور، فاحتمله، ثم انتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سجد رماه على ظهره، والمشركون يضحكون ويتمايلون من الضحك، ورسول الله ساجد لربه جل وعلا، ساجد والنجس والقذر على ظهره. من سمع بهذا الخبر؟ ابنته الجارية فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فأسرعت أخذت تركض فمسحت القذر عن ظهر أبيها. فلما انتهى النبي من صلاته نظر إلى ابنته فاطمة تبكي وتنظر إلى المشركين ماذا يصنعون بأبيها، قال: لا عليك يا بني، فإن الله مانع أباك، يعني اصبري فإن الله ناصري. ثم ذهب النبي إلى المشركين وهم يضحكون ويتمايلون عند الكعبة بالقرب منها، فدعا عليهم وقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. أخذ يسميهم واحدا واحدا. يقول ابن مسعود وقد شهد هذا، يقول: والله رأيت الذين سماهم النبي كلهم صرعى في أول معركة في يوم بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أوذي النبي أذى شديدا. أمية بن خلف كان يهمز النبي أن يسبه جهرا، ويلمزه أن يسبه سرا، فأنزل الله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. أبو جهل عليه لعنة الله يوم من الأيام جاء إلى المشركين أصحابه وقال لهم: أيعفر محمد وجهه بينكم؟ يقصد السجود. قالوا: نعم. قال: لئن رأيته لأطأن عليه برجلي. فقالوا له: ها هو ذاك يصلي، رسول الله يصلي. أرأيت الذي ينهى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فإذا بأبي جهل يذهب إلى رسول الله يريد أن يطأ عليه برجله، فتراجع والناس ينظرون، ما باله لم يقترب، تراجع ويضع أبو جهل يده أمام وجهه كأنه يبعد شيئا. قالوا: ما بالك؟ جاء خائفا. قال: إن بيني وبينه لخندقا. قال: ورأيت أهوال وأمورا عظام
فلما انتهى النبي من صلاته قال والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة لتخطفته الملائكة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا كلا لا تطع كلا لا تطعه واسجد واقترب هكذا كان يؤذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديدا من كفار قريش من خنق وضرب بل جاء إلى أحدهم يوم من الأيام فدعاه إلى الإسلام فأسلم فإذا به يذهب إلى صاحبه قال له ما بالك قال أسلمت قال صبأت قال بل أسلمت سمعت كلامه فأسلمت قال والله إنك لست بصاحبي حتى تكفر بهذا الدين وتذهب إلى محمد فتبصق في وجهه وفعل الرجل ذهب إلى رسول الله وكفر وارتد فأنزل الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سوف يعض على يديه جزاء نكالا بما صنع في هذه الدنيا أوذي كان يسب ويشتم كان أقرباؤه وجيرانه يضعون القذر والنجس عند باب بيته يخرج من بيته فيقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا أي جوار هذا كل هذا لأنه دعاهم إلى ربهم جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون يؤذى ولكن الرب عز وجل يصبره ويثبته.

لما اشتد البلاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قرر أن يجتمع بهم في دار عند الصفا للأرقم ابن أبي الأرقم. فكان النبي يأتي إلى هذه الدار سرا، وكان الصحابة يجتمعون إليه في هذه الدار سرا. إذا خيم الليل ودخل الناس بيوتهم تسلل الصحابة إلى هذه الدار يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أحلاها من جلسة، وما أجمله من مكان يجتمع فيه أبو بكر والإمام علي وعثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن وبلال وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت والسابقون إلى الإسلام، يجتمعون في هذه الدار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كل ما يتلى في هذه الدار وما يقال في هذه الدار إنما هو سر من الأسرار. أي علم تعلمه السابقون الأولون؟ أي إيمان يزدادونه كل ليلة وكل يوم؟ ما أعظمها من جلسة، وما أحلاها من دار يجتمع فيه الصحابة مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: ثامنا، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان ما ورد في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار. وأردف الأبواب السابقة الترجل والخضاب وغيرها بهذا الباب، لأنها جميعا في الحلية الظاهرة، وهي أيضا من أنواع الزينة كما قال الباجوري. واللباس تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا كاللباس الذي يستر العورة، ويكون مستحبا كالتجمل بالثياب للعيدين والجمعة ومجامع الناس والثوب الأبيض، ويكون محرما كلباس الحرير للرجال ولباس الشهرة للجنسين حرام، ويكون مكروها كلباس الخلق للغني دائما، يعني واحد دائما غني دائما وثوب مرقع، أين أثر نعمة الله عليك؟ ويكون الثوب مباحا فيما عدا ما تقدم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. حديث صحيح. ما هو وجه الحب هذا؟ وجه أحبية القميص إليه عليه الصلاة والسلام أنه أستر للأعضاء من الإزار والرداء، ولأنه أقل مؤونة وأخف على البدن من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك، ولأن لبسه أكثر تواضعا كما قال صاحب المرقى ونيل الأوطار القاري والشوكاني. ما هو القميص؟ هو الثوب، أشبه شيء به الثوب الذي نلبسه اليوم، هذا هو القميص. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الإزار والرداء أحيانا، وأحيانا يلبسون القميص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص لأنه أستر، ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة، فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا. ولكن مع ذلك يقول الشيخ: لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج، والمهم ألا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. قال: وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق غير مزرر، محلول الأزرار، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، خاتم النبوة، في رهط، أي مع طائفة، وفي تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى: ادخلوا في أمم، يعني مع أمم. والرهط قوم الرجل وقبيلته، ويطلق في العدد من الثلاثة إلى العشرة، وقيل إلى الأربعين. أتيت في رهط من مزينة قبيلة من مضر، وإن قميصه لمطلق غير مزرور. أدخل يده في جيب قميصه، ما هو الجيب؟ قلنا القميص الآن مثل الثوب، ما هو الجيب؟ ما يقطع من الثوب لإخراج الرقبة والأعضاء، ما يقطع من الثوب لإخراج الرقبة واليدين يعتبر جيبا، يسمى جيبا. قال الحافظ رحمه الله: أدخلت يدي إلى آخره، يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره، لما في صدر الحديث أنه رؤي مطلق القميص أي غير مزرور. إذن أين ستكون الفتحة؟ في جهة الصدر. ونحن نعرف الفتحة، الثياب، بعض الثياب ترى الفتحة جهة الصدر الفتحة، والأزرار قد تكون على هذا الشكل مثلا تزرر، وتكون الأزرار لتوسيع الفتحة ثم تضيق الفتحة بعد اللبس. وقوله فأدخلت يدي ليتمكن من الوقوف على خاتم النبوة، ومن هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ لا، سلمان جاء في حديث آخر، معاوية. فالحديث لمعاوية ابن قرة أصلا. قال المناوي الظاهر أن معاوية كان يعلم الخاتم، وإنما أدخل يده للتبرك بمسه أو للإخبار، لإخبار من لم يره أنه لمسه. قوله فمسست أي لمست الخاتم، خاتم النبوة، وفي زيادة لأبي داود قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا، رواه أبو داود وحديث صحيح. فالآن السؤال، هل ترك التزرير سنة؟ هل ترك تزرير القميص سنة؟ الجواب لا، لأنه فعله للحاجة من حر ونحوه، فكك الأزرار، فك الأزرار. لكن أنه يمشي الإنسان بين الناس والأزرار مفكوكة، لا. لكن لعل الصحابي وابنه فهما أن ذلك سنة ظن، أو من شدة التأسي بعض الصحابة كان يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو ما كان الأمر سنة. يعني ابن عمر ما كان يتعمد أن يذهب يقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام حاجته، وينزل في الطريق في المكان الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويصلي فيه. فيعني هذه ليست سنن في السفر، من واحد يعني في نفس المكان هذا ونفس المكان هذا، لكن من شدة التأسي. إذا بعض الصحابة ممكن يفعل، يمكن أن يفعل شيئا ليس لأنه سنة أو مستحب، وليس هذا هو الراجح، لكن من شدة التأسي يفعله، فيحمل فعل معاوية وابنه على شدة التأسي. قال فرعون، عون المعبود، شرح أبي داود، وإنما ترك الزر لشدة اتباعهما لما كان عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان ابن عمر. ابن عمر صح عنه أيضا أنه كان يتعمد أن يكون محلول الأزرار. لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار، رواه البزار وسنده حسن. وابن عمر معروف في تدقيقه جدا في التأسي، حتى ربما أنه فعل ما ليس التأسي به من السنة لمجرد التأسي. وفي الحديث ذكر بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباسه، وحرص السلف على التأسي به في الأقوال والأفعال، وينبغي مراعاة عادات الناس وأعراف الناس في اللباس حتى لا يفضي إلى الشهرة. هذا الضابط مهم، نجد العلماء يكررونه، نجدهم يكررونه، أن في موضوع اللباس والزينة إلى آخره لا، يقولون لا يخالف عرف البلد ولا لباس أهل بلده حتى لا يؤدي ذلك إلى الشهرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. حديث صحيح. ما معنى شاكيا؟ مريضا، يتكئ يتوكى بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس، متى؟ في المرض الذي مات فيه، خرج من بيته يستند عليهما لضعفه من ذلك المرض. لكن ما معنى ثوب قطري؟ نوع من الثياب اليمنية يتخذ من قطن فيه حمرة وأعلام، يعني خطوط مع خشونة، توشح به وضعه على عاتقه واطبع به كهيئة المحرم في طوافه، أو خالف بين طرفيه وربطه بعنقه. إذن لا يلزم الواحد دائما يدخل اللباس فيه ممكن أحيانا يتوشح به توشحا. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث وأول ما جلس إلي فقال حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك يعني بدل لو سمحت يعني بدل ما تعطيني من حفظك أعطيني من الكتاب. فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك. فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. وفيه كمال التحريض على تحصيل العلم والتنفير من الأمل لا سيما في الاشتياق إلى الخير إذ لا اعتماد على الحياة. يعني ربما الآن يذهب يأتي بالكتاب هذا يموت أو هذا يموت قال أنا قبل أن تجيب الكتاب أعطيني من حفظك لعلي لا ألقاك. وسنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم عن لباس الحبرة وعن لباس الأحمر وعن غير ذلك من الروايات التي جاءت في هذا الباب مثل لباس الأبيض للأحياء والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير.

دخلت السنة الخامسة من النبوة واشتد البلاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقرر بعض أصحاب النبي بعد أن أذن النبي لهم أن يهاجروا إلى منطقة تسمى الحبشة، فإن فيها ملك اسمه النجاشي، قال النبي فيه إنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأذن لبعض أصحابه من استطاع منهم أن يهاجر، وقرروا في ليلة من الليالي أن يجتمعوا فيها، فتسلل كل منهم من بيته يريدون أن يخرجوا من مكة بحيث لا يشعر بهم أحد من الناس، فتجمع 12 رجلا وأربعة من النساء، عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه قائدهم، وزوجته بنت النبي رقية رضي الله عنها من النساء. اجتمع 16 نفرا ليخرجوا من مكة مهاجرين إلى الله جل وعلا، والرب عز وجل أخبرهم في القرآن أن أرضه واسعة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الرب عز وجل أن أرضه واسعة حتى يأذن لهم أن يهاجروا فيها ويخرجوا من هذه الأرض التي عذبوا فيها. عذبهم المشركون عذابا شديدا، ضربوهم، جروهم في الرمضاء، جلدوهم، فعلوا ما فعلوا، ها هم في تلك الليلة يتجمعون ولم يشعر بهم أحد من كفار قريش. خرجوا بقيادة عثمان بن عفان، توجهوا باتجاه البحر، وفي الصباح علم المشركون بهم فأسرعوا خلفهم يريدون القبض عليهم، لكن الرب عز وجل نجاهم. ركبوا سفينة في البحر وتوجهوا باتجاه الحبشة إلى ذلك الملك العادل النجاشي الذي كان على دين النصرانية، ولكن في حكمه لا يظلم أحد من الناس، ونجى الله هذه الثلة المؤمنة، فكان أول بيت هاجر في سبيل الله بيت عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

في نفس هذه السنة التي هاجر فيها بعض الصحابة إلى الحبشة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الكعبة يقرأ القرآن. وكانت عادة المشركين إذا سمعوا النبي يقرأ القرآن لغوا فيه ورفعوا أصواتهم حتى لا يسمعه أحد، لكنه في تلك المرة لما قرأ كان حوله المشركون يستمعون. فاستغل النبي الفرصة وقرأ سورة من سور القرآن تخاطبهم مباشرة، فقرأ سورة النجم، وهذا لحكمته صلى الله عليه وآله وسلم. قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. والعرب يعرفون معنى النجم إذا هوى. يقسم الله بما ما ضل صاحبكم، أي أنا الذي أمامكم ما ضللت، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. وإذا بالمشركين ينبهرون، قلوبهم قادتهم إلى التدبر، إلى الاستماع. لا زالوا مشركين، لكن القرآن كلام الله يصل إلى أي قلب كان. فإذا بهم يستمعون يستمعون، فوصل إلى قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى. بدأ يكلمهم الرب عز وجل عن أصنامهم، عن معبوداتهم، ثم أخذ يخبرهم بفعله في الأمم، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. هنا خلعت قلوبهم من صدورهم وخافوا، وبلغت القلوب الحناجر، مع أنهم مشركون لكنهم خافوا من هذا الحديث ومن هذا الكلام. في نهاية السورة الرب عز وجل يخاطبهم مباشرة فيقول لهم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. لما تسمعون القرآن تغنون؟ لما تسمعون كلام الله لا تتأثرون؟ لما تسمعون هذا الكلام فقط تعجبون؟ أين إيمانكم؟ أين عقولكم؟ أين قلوبكم؟ ثم ختمت السورة: فاسجدوا لله، فاسجدوا لله واعبدوا. فإذا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يسجد، وإذا بالمشركين الذين استمعوا إليه كلهم يسجدون، لا شعوريا سجدت أجسادهم وقلوبهم لم تؤمن، سجدوا لا شعوريا. فلما رفع النبي رأسه رآهم سجدوا، قال: آمنتم؟ فإذا بهم ماذا يجيبون الآن؟ كيف يردون على الرسول؟ ما دخلوا في الدين، لكنهم لا إراديا سجدوا. قال: سجدتم لله؟ آمنتم؟ قالوا: لا، تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. تبا لهم ثم تبا. انتشرت إشاعة في قريش أن أهل مكة آمنوا، أن سادتهم آمنوا سجدوا مع رسول الله، وانتشرت هذه الإشاعة حتى وصلت للحبشة. فإذا الذين هاجروا إلى الحبشة يعودون مرة أخرى إلى مكة، فلما اقتربوا من مكة علموا أن الأمر كان إشاعة، رجع بعضهم ودخل بعضهم في جوار البعض إلى مكة مرة أخرى.

المسلمون مرة أخرى إلى الحبشة، لكن هذه الهجرة كانت أكبر من الأولى، فهاجر من الرجال 83 رجلا، منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ومن النساء 18 امرأة. هاجروا جميعا إلى الحبشة، إلى النجاشي، رجل نصراني لا يظلم أحدا عنده، فعاشوا بأمان. فأرسلت قريش في إثرهم رجلين من دهاتها، عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، معهما هدايا كثيرة للنجاشي. فلما وصل إلى النجاشي أعطوه من الهدايا، من المجوهرات، من الذهب، من غيرها، وأعطوا بطارقته، حاشيته، الذين حوله، فاستبشر بهما وأجلسهما. فتكلم عمرو بن العاص، قال: أيها النجاشي، إن سفهاء من قومنا وغلمانا منا خرجوا هاربين، فروا من ديارنا إلى ديارك، فارقوا ديننا ودين آبائهم.

عرفاء مكة يريدون إرجاعهم. فقالت البطارقة تؤيد كلامهما: نعم أيها النجاشي، أرجعهما وأرجع هؤلاء الناس إلى بلادهم. فقال النجاشي: لا، حتى أسمع منهم. فناداهم النجاشي، فاجتمع المسلمون ومن يتكلم بلسانهم جعفر ابن أبي طالب. قال لهم النجاشي: فارقتم دين آبائكم وأجدادكم ولم تدخلوا في ديني، فما هذا الدين الذي جئتم به؟ قال جعفر: أيها النجاشي، كنا في جاهلية نعبد الأصنام والأوثان والأحجار ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأخذ القوي من الضعيف، حتى بعث الله إلينا نبيا ورسولا من أنفسنا نعرف نسبه وصدقه وعفته وأمانته، يدعو إلى عبادة الله وحده، وأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأحجار والأوثان والأصنام، يدعونا إلى صلة الرحم وحسن الجوار، يدعونا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة، يدعونا إلى الصلاة والزكاة والعفة. وأخذ يعدد ما شرع الإسلام. قال: فإذا بقومنا يؤذوننا ويفتنوننا ويعذبوننا فعلمنا أنك لا تظلم أحدا عندك، فخرجنا من ديارنا إلى ديارك رجاء أن نمكث بأمن عندك. فقال النجاشي بعد أن سمع حسن منطق جعفر بن أبي طالب وعمرو يسمع، عمرو بن العاص، قال: هل عندكم، يسأل جعفر، هل عندكم شيء من دينكم؟ قال جعفر: نعم. قال: هات ما عندك. فإذا بجعفر بن أبي طالب يختار سورة مريم، وإذا به يقرأ:

مني يقرأ جعفر فإذا بالنجاشي تدمع عيناه، وإذا البطارقة أيضا يبكون، حتى وصل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. فإذا به يقص قصة مريم ثم عيسى عليه السلام، وإذا بهم يبكون وتخضل لحاهم، حتى إذا انتهى جعفر فإذا بالنجاشي يقول: والله إنما قلته وما قاله عيسى بن مريم يخرج من مشكات واحدة. يعني هذا هو الدين الذي جاء به عيسى. فإذا بعمر بن العاص يخرج، وإذا بالنجاشي يقول: أنتم أمينون في أرضي، خرجوا. فإذا بعمر يقول: والله لا أعودن إليه في اليوم الثاني وألح عليه مرة أخرى. فرجع عمرو بن العاص وكان ذكيا، فقال: أيها النجاشي، أسمعت إلى السفهاء

قدم جعفر والبطارقة حوله. قال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: هو عبد الله ورسوله. والكل ينظر والكل يستمع، كلام خطير. عبد الله؟ النصارى لا يقولون هذا. قال: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها على مريم وروح منه، وأخذ يعدد أوصافه. فإذا بالناس يسكتون، وإذا بالنجاشي يطرق رأسه، ثم يأخذ عودا من الأرض، ثم يقول: والله والله ما عدا هذا الكلام ولا تجاوز شيئا مما جاء به عيسى بن مريم. فنخر البطارقة وغضبوا، فقال النجاشي: وإن نخرتم، والله هذا هو الذي جاء به عيسى بن مريم. ثم أمر بالهدايا التي أعطاها عمرو بن العاص إليه، قال: ردوا إليهما هداياهم، لا أريد منهم شيئا. ثم ردوا خائبين على أدبارهم، عمرو بن العاص قبل أن يسلم، وعبد الله بن أبي ربيعة. يقول المسلمون: عشنا سنوات عند النجاشي بأمن وأمان، لم نعش قبلها مثل هذه الأيام، تركنا نعبد الله كما نشاء. ظل المسلمون في الحبشة سنوات حتى فتح الله على نبيه، ثم عادوا مرة أخرى.

مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عند الصفا، فسب أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبا قبيحا شديدا، وآذاه أذى شديدا، ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه. من رأى هذا المنظر؟ فتاة جارية مولاة لعبد الله بن جدعان. لما رأت هذا المنظر وبعد فترة قصيرة دخل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عائدا من رحلة صيد. لما دخل حمزة رأته هذه الفتاة، فذهبت إليه وقالت: يا حمزة، أعلمت ما صنع أبو جهل، وكانوا يسمونه عمرو بن هشام، بمحمد ابن أخيك؟ قال لها: وماذا صنع؟ فأخبرته بالذي حدث. فأخذت حمزة الحمية على ابن أخيه، فإذا به يسرع إلى أبي جهل، وكان جالسا في ناديح، فإذا به يأخذ القوس ويقول لأبي جهل: أتضرب محمدا ابن أخي وأنا على دينه؟ ولم يكن حمزة أسلم، لكن الأنفة أخذته: كيف يضرب ابن أخي؟ فإذا به يضرب أبا جهل بقوسه فيشج رأسه. سقط أبو جهل على الأرض والدم ينزف، فقام رجال من حيه يريدون ضرب حمزة، فقام رجال مع حمزة، وكاد قتال أن ينشب بينهم، إلا أن أبا جهل قال للناس: اتركوه اتركوه، فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ماذا صنعت يا حمزة؟ لقد قلت إنك على دين محمد. فإذا بحمزة مباشرة يذهب إلى رسول الله ويجلس عنده ويخبره بالخبر، فيعلمه النبي الإسلام، وإذا بقلب حمزة رضي الله عنه ينشرح للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شرح الله صدر من؟ صدر حمزة الذي عز الله عز وجل به الدين وحسن إسلامه. لكن بعد 3 أيام كان عمر وقد اشتدت وطأته على أصحاب رسول الله، كان عمر يبحث عن رسول الله، فإذا به يجد رجلا في الطريق فيسأله: أين محمد؟ قال: وماذا تريد فيه؟ قال: أريده. قال: يا عمر، أأدلك على شيء عجب؟ قال: ما هو؟ قال: أختك وصهرك، يعني زوجها، قد صبأ، يعني قد دخل في الإسلام. قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: اذهب إلى أختك فانظر. فإذا بأخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها جالسين في البيت، معهما خباب بن الأرت يقرئهما سورة طه. فإذا بعمر يسرع، سمع خباب أن عمر أقبل فاختبأ في البيت، فما إن دخل في البيت سألهما:

ما هذا الصوت الذي أسمعه؟ فقام إليه صهره قال يا عمر، يا عمر، أرأيت لو كان دينك ليس على الحق ودين غيرك على الحق؟ فقام عمر إليه يضربه، فدفعته فاطمة أخته عن زوجها، فإذا بعمر يضربها ضربة شجها، سقطت على الأرض والدم ينزف، وهو ينظر إليها عمر. الآن بدأ يرق قلب عمر، فإذا بعمر يقوم ليأخذ الصحيفة، وكان يقرآن صحيفة فيها سورة طه. أراد عمر رضي الله عنه أن يقرأ من الصحيفة، أن يأخذها، فإذا بفاطمة تجر الصحيفة من عمر. قال ماذا صنعت؟ قالت إنك مشرك نجس، إنك مشرك نجس يا عمر، ولن أعطيك إياها حتى تغتسل. لو لم يلن قلب عمر ما قام واغتسل، لكن بدأ القلب الآن يلين، بدأ عمر يتغير، فإذا به يقوم يغتسل. بعد أن اغتسل جاء ومسك الصحيفة، نظر فيها فأخذ يقرأ. كلام غريب، كلام أول مرة يقرأه عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وعمر رضي الله عنه يعلم من خلق السماوات والأرض، إنه الله جل وعلا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. من هو؟ الرحمن، الرحمن على العرش استوى. فإذا بعمر يقرأ ويتدبر، أخته تدعو له، جالسة عنده، صهره جالس. فجأة خرج خباب، لما علم الجميع أن عمر بدأ يقرأ القرآن، أن عمر بدأ يرق قلبه ويقرأ كلام الله جل وعلا.

قال عمر لخباب: وأين محمد؟ قال: وما تريد منه؟ قال: أخبرني أين هو الآن. وكان النبي كالعادة يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع أصحابه، وكان معهم حمزة للتو أسلم، يتعلمون دينهم وإسلامهم. فخرج عمر بن الخطاب برفقة خباب بن الأرت متوشحا سيفه، أي جر سيفه، ذاهبا إلى أين؟ إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إنه المكان السري الذي يجلس فيه النبي مع أصحابه. عمر الآن يتوجه إليهم، ولا يدري النبي ولا أصحابه أن عمر قدم إليهم الآن، وعمر رافعا سيفه. فلما وصل إلى دار الأرقم طرق الباب، فنظر أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إنه عمر بن الخطاب. ففزع الصحابة في ذلك الدار. فقال حمزة: إن كان يريد خيرا أعطيناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. أما حمزة فهو أسد من الأسود، وأما عمر فهو بطل من الأبطال، هذا يريد أن يواجه هذا، أما بقية الصحابة فقد فزعوا وخافوا. فقال النبي لحمزة: ابتعد. قام أشجع الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففتح الباب، فدخل عمر بن الخطاب، فإذا برسول الله يجبذه من ثيابه، يجره، فيقول له: يا عمر، يا عمر، أما آن لك أن تنتهي عن هذا أو لينزلن الله عليك قارعة من السماء؟ يعني إلى متى يا عمر وأنت على هذه الحال؟ فإذا بعمر يقولها مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. الله أكبر كبر رسول الله، الله أكبر كبر كل من في الدار. أسلم اليوم من؟ أسلم عمر بن الخطاب. اليوم بدأ عز الإسلام، اليوم بدأ الصحابة يكبرون وأظهروا إسلامهم، لأنه أسلم اليوم عمر، وقريش كلها تعلم من عمر بن الخطاب. عمر الذي ما ظن أحد من الناس أنه سيسلم، الآن شرح الله صدره. أفمن شرح الله صدره، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أسلم اليوم عمر، وكبر أهل الدار، وفرح المسلمون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. خرج عمر من دار الأرقم بعد أن أظهر إسلامه وتعلم دينه، فذهب إلى مكة، فسأل عن أكثر الناس نقلا للحديث، يعني رجل ينقل الخبر في مكة كلها، فقالوا له: جميل بن معمر، هذا رجل ينقل الحديث. فإذا به يأتي عمر إليه فيجلس عنده. قال: يا جميل، أسمعت بالخبر؟ قال: ما الخبر؟ قال: أسلمت. فلم يجبه، وقام جميل مباشرة ونادى في الناس: يا معشر قريش، يا معشر قريش، وعمر وراءه. قال: اسمعوا الخبر. وكل الناس تعلم أن جميل ينقل الأخبار. قالوا: ما الخبر؟ قال: صبأ عمر، صبأ عمر، فضربه عمر. قال: كذبت، قل أسلم عمر، قل أسلم عمر. اليوم حتى الألفاظ تتغير، اليوم حتى الكلام يتغير، اليوم عمر بن الخطاب أسلم. حتى الصحابة الذين كانوا يتخفون يقولون: والله ما صلينا عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر. اليوم عزة الإسلام بدأت. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هذا عمر بن الخطاب الذي سيعز الله به الإسلام وأهله. ولله العزة، ولله العزة، ولرسوله وللمؤمنين. فإذا بالمشركين لما سمعوا الخبر تجمعوا على عمر بن الخطاب، تجمع الرجال عليه وأخذوا يضربونه، وهو رجل لوحده يدفع هذا ويضرب هذا ويبعد هذا، وتجمعت الجموع على عمر من أول النهار إلى آخره، كلهم يريدون ضرب عمر وقتل عمر، لكنهم لم يستطيعوا. حتى قال لهم عمر بن الخطاب: يا معشر قريش، والله لو كنا فيها 300 ما تركناها لكم، لو كان عددنا 300 مسلم في مكة والله ما تركناها لهم.
في أول إسلامه يهدد كفار قريش إنه عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر، المحدث الملهم في هذه الأمة، إنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. لما اشتد الناس على عمر وصل رجل من أشراف قريش العاص بن وائل، قال ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ قالوا صبأ عمر، صبأ عمر. قال رجل اختار لنفسه دينا، دعوه وشأنه. رجل اختار ما يريد، اتركوه وشأنه. فما إن أمرهم العاص بن وائل بهذا إلا وانفض الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. عمر بعد أن انفض الناس عنه ذهب إلى أشد الناس أذى لرسول الله. أراد عمر الآن أن يتحدى أشد كفار قريش أذى للإسلام والمسلمين. من هو؟ إنه أبو جهل. سأل عمر عنه، أين هو؟ قالوا في بيته. ذهب عمر إليه مباشرة، طرق الباب عليه. فتح الباب أبو جهل، قال أهلا بك يا ابن أخي، حياك الله يا عمر، ماذا تريد؟ قال اسمع يا عدو الله. قال ماذا؟ قال اسمع، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتغير وجه أبي جهل فإذا به لم يتكلم بكلمة، وأغلق الباب ورجع إلى البيت خائبا خاسئا حسيرا. هكذا ذهلت مكة كلها، هكذا ذهلت حتى الشياطين أن عمر بن الخطاب اليوم أسلم، وها هو عز الإسلام بدأ، وها هم الناس يلتفون حول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

احتار المشركون فيما يفعله في النبي وأصحابه، فدعوته تنتشر والناس يقبلون على دينه، وصبرهم وجلدهم ليس كمثله صبر، فقرروا قرارا خطيرا، قرروا أن يقاطعوا كل بني هاشم وبني المطلب مقاطعة كاملة، فلا يبايعوهم ولا يؤكلوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يناكحوهم، وكتبوا مقاطعة بهذا الأمر وعلقوها في جوف الكعبة، حتى دعا النبي على من كتب هذه المقاطعة فشلت يده وبدأت المقاطعة، واستمرت لثلاث سنين في شعب أبي طالب، كل بني هاشم وبني المطلب مسلمين كانوا أم كفارا يقاطعون حتى يسلموا محمدا فيقتله الناس، لكن أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدا أبي لهب كانوا معه، واستمر الحال ثلاث سنين جوع وعطش، بل إن أهل مكة كانوا يستقبلون القوافل إذا قدمت مكة فيشتروا طعامهم وزادهم بأغلى الأثمان ويحرموها من بني هاشم وبني المطلب. ثلاث سنوات على هذه الحال، حتى إن أحدهم من شدة الجوع كان يأكل التمرة فيمص النواة يوما ويومين من شدة جوعه، بل أكلوا أوراق الأشجار ومات بعضهم، ارتفع الصياح، الأطفال والنساء، مات من مات، ضعف من ضعف، بل إنهم في يوم من الأيام كان بعضهم يجد جلدا فيأخذه فيحرقه ويطحنه فيأكله أكلا من شدة الجوع. حكيم بن حزام كان يهرب الطعام أحيانا لعمته خديجة، فإذا رآه أبو جهل ضربه ومنعه وفضحه عند الناس، نفد المال ونفد الزاد والطعام. خديجة كانت تنفق من حر مالها على حبيبها عليه الصلاة والسلام وعلى فقراء المسلمين، لكن المال نفد، لكن الطعام نفد، الجوع يشتد والعذاب يشتد، حتى أن بلالا كان يضع طعاما يهربه تحت إبطه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ربما عاش الواحد منهم يوما كاملا بتمرة واحدة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي فتنة أعظم من هذه الفتنة؟ ثلاث سنوات من الجوع والحصار في شعب أبي طالب.

مرت 3 سنوات على ذلك الحصار الظالم، حصار بني هاشم، حتى قام رجل تلك في السنة 10 من النبوة، قام رجل اسمه هشام بن عمرو من المشركين، لكن ما كان يرضى بما يحصل، فذهب إلى زهير بن أبي أمية، قال: يا زهير، أترضى أن نأكل ولا يأكلون؟ أترضى أن نشرب ولا يشربون؟ إنهم أخوالك. قال: إنما أنا رجل واحد، ماذا أصنع؟ قال: أنا معك. قال: أبغنا رجلا ثالثا. فذهب الاثنان إلى المطعم بن عدي فقال له نفس الكلام، قال: إنما أنا رجل واحد. قال: نحن معك، نحن 3 الآن. قال: أبغنا رجلا رابعا. فذهب الثلاثة إلى البختري ابن هشام وقالوا له نفس الكلام، أترضى أن نأكل والناس يجوعون ويموتون؟ قال: إنما أنا رجل واحد. قالوا: نحن 4 الآن. فذهب الأربعة إلى زمعة ابن الأسود فصاروا 5، واتفقوا على أنهم إذا جاء الصباح أن يمزقوا تلك الصحيفة، صحيفة الظلم والمقاطعة. فقام زهير أول من تكلم فنادى بالناس: يا معشر قريش، يا معشر قريش. فلما اجتمعوا قال: إنا لا نرضى بهذه الصحيفة الظالمة، أترضوا أن يموت الناس أمامكم؟ إنما بينكم وبينهم أرحام. فإذا به يقول: سنمزق هذه الصحيفة. فقال أبو جهل: كذبت والله، هذه الصحيفة لن تشق. فقام زمعة ابن الأسود قال: بل أنت كذبت، هذه صحيفة نبرأ إلى الله منها. وقام المطعم بن عدي قال نفس الكلام، وقام البختري بن هشام، كل 5 تكلموا بنفس الكلام. فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، هذا أمر قضي بليل. فإذا بهم يقومون ليمزقوا الصحيفة وأبو طالب جالس ينظر إليهم. وبنو هاشم الآن قد رجعت إليهم الروح مرة أخرى، هناك من قام ينصرهم ولو كانوا فجارا كفارا. فقاموا ليمزقوا الصحيفة فرأوا أن الصحيفة قد ذهبت وأكلتها دودة الأرض، أكلت الصحيفة كلها بنفسها، أرسل الله إليها من يتلفها، أكلت كلها إلا اسم الله فيها، باسمك اللهم لم يمس، وكل كلمة فيها اسم الله لم تمس. أما بقية الصحيفة فقد ذهبت واندثرت، وبهذا نجى الله عز وجل بني هاشم ورفعت مقاطعة الظلم.

لا زال المشركون يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرب عز وجل يدفع عنه أذاهم وسبهم. كلما تكلموا عليه نزل القرآن يطمئنه. رجل اسمه الأخنس ابن شريق، بذيء وقذر اللسان، سب النبي سبا كثيرا قبيحا، فأنزل الرب عز وجل فيه: ولا تطع كل حلاف مهين. هو المهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. رجل آخر من كبار المشركين اسمه النضر بن الحارث، أخذ قصصا من فارس فجاء في مكة يقصه على الناس وهو يقول: ما عليكم من محمد وكلامه، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأخذ يقص على الناس القصص، سمع القرآن لكنه ما آمن به وهو يعلم أنه حق، فأنزل الله فيه: ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وهكذا كلما تكلم رجل منهم نزل القرآن يثبت قلب النبي. أبي بن خلف جاء بعظام بالية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعد أن فتتها: أتزعم يا محمد أن ربك يجمعها ثم يعيدها ويبعثها ويحاسبها؟ قال: نعم نعم يا أبي، والله الذي لا إله غيره ليجمعنها ثم يبعثك ثم يحاسبك يوم القيامة ثم يدخلك جهنم. وضرب لنا

ولا مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، إذا الشجر الأخضر جعل لكم منه نارا فإذا أنتم منه توقدون، أليس الأمر أسهل أن يعيد بعث من خلقه جل وعلا؟ أما أبو جهل رأس الكفر فقد جاء إلى أصحابه فقال: يزعم محمد أنكم ستأكلون من شجرة اسمها الزقوم، ثم أقسم قال: والله لنتزقمها تزقما، يستهزئ على الزقوم. فأنزل الرب عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ادفعوه دفعا إلى قعر جهنم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق يا أبا جهل، ذق ذق، إنك أنت العزيز الكريم. ألم تكن عزيزا في قومك كريما فيهم؟ الآن ذق من الزقوم الذي كنت تستهزئ به. أكثر من هذا، جاءهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم: يا قوم، أعلمكم كلمة، كلمة واحدة أطلبها منكم، كلمة تدين لكم بها العرب والعجم جميعا، كلمة واحدة فقط قولوها. فقال أبو جهل وأصحابه: وما هذه الكلمة التي ستدين لنا بها العرب والعجم؟ لنقولها ونقول معها عشر كلمات، إذا كانت العرب والعجم تدين لنا بكلمة نقول عشر. قال: قولوا لا إله إلا الله، آمنوا بالله وحده، واكفروا بما سواه. فقال المشركون بعد أن صفقوا بأيديهم، قالوا: سيجعل الآلهة كلها إلها واحدة، هذا أمر عجب، تدين لنا العرب بهذه الكلمة؟ وانطلقوا وهم يقولون هذا. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أوصافهم، أعمالهم، كلامهم، سبهم وشتمهم، يرد الرب عز وجل عليه من فوق سبع سماوات. ولا يأتونك بشيء إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الرب عز وجل يرد عليهم بكلام حق وأحسن من حديثهم. يوم من الأيام كان النبي يطوف بالبيت، فجاء إليه عصبة من المشركين فقالوا له: يا محمد اسمع ما نقول لك وما نعرضه عليك. قال: ماذا تقولون؟ قالوا له: ما رأيك يا محمد، تعبد إلهنا ونعبد إلهك، أنت تعبد ما نعبد ونحن نعبد إلهك، فإن كان الذي عندنا خيرا من الذي عندك أصابك من حظه ومن خيره، وإن كان الذي عندك خيرا من الذي عندنا أصبنا حظنا منه، يعني نشترك كلنا في العبادة. فنظر النبي إليهم قال: أتعلمون ماذا قال الرب عز وجل؟ قال: وماذا يقول ربك؟ قال: اسمعوا ماذا يقول ربي: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جاءوا إليه يقولون: انظر إلى خباب وعمار وبلال والفقراء والمساكين. جاء إليه الأشراف قالوا له: اطردهم نجلس عندك. فأنزل الرب: ولا تطرد الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هكذا كان القرآن يثبت قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

مرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به المرض حتى اقتربت ساعة وفاته، فجاءه النبي مسرعا عنده جالس يريد أن يلقنه الشهادة قبل أن يموت، فلم يكن قد قالها، وكان عنده في المجلس وأبو طالب مستلق على الفراش أبو جهل وبعض المشركين، والنبي عند رأسه يقول له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل ينظر إلى أبي طالب وهو يحتضر ويقول له: أترغب عن ملة أبيك وأجدادك؟ أترغب عن دينك ودين آبائك وأجدادك؟ والنبي يقول له: يا عم يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا بأبي طالب ينظر إلى أبي جهل وإلى ابن أخيه، لكنه آثر دين آبائه وأجداده، فقال: أنا على ملة عبد المطلب، وعلى ملة عبد المطلب. وغمض عينيه وخرجت روحه ولم ينطق بلا إله إلا الله. يا الله، كم حزن رسول الله، دمعت عيناه وحزن على الرجل الذي وقف معه سنوات وهو يصد المشركين عنه ويدفع عنه أذى كفار قريش، الآن خرج من الدنيا ولم يستطع أن يهديه للإيمان، فأنزل الرب عز وجل: إن

قال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن له ما لم أنه عن هذا. فأخذ يستغفر لعمه أبي طالب حتى أنزل الرب عز وجل:

أولي قربى، أي لو كانوا أقرباء لهم لا يجوز أن يستغفروا لهم، ادعوا لهم بالمغفرة والرحمة. هنا انقطع النبي عن الاستغفار لعمه. سئل بعدها بسنوات: ماذا صنعت شفاعتك لعمك يا رسول الله؟ قال: إنه في ضحضاح، أي في طرف جهنم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هنا توفي عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستطع حتى أن يهديه للإيمان، فخيم حزن شديد على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

مضى شهران أو ثلاثة على وفاة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب، والهم والحزن لا زال يعتصر قلب النبي حتى دخل شهر رمضان من السنة العاشرة من النبوة، وإذا بزوجته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين تصاب بمرض فيقبضها الرب عز وجل. أي ألم هذا؟ أي حزن هذا؟ وفاة عمه ثم وفاة من؟ رفيقة دربه، إنها خديجة، إنها المبشرة ببيت في الجنة، إنها أول زوجات النبي التي واسته ووقفت معه 25 سنة رفيقة دربه. فجأة بعد فجيعته بعمه أبي طالب الآن يفجع بمن؟ بخديجة رضي الله عنها. يقول: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد وحرم غيرها. إنها من؟ إنها خديجة رضي الله عنها. الله أكبر. عندما يفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه الذي كان يؤازره، ثم زوجته التي كانت تواسيه بكل شيء، أي حزن هذا أصاب النبي. سمي ذلك العام بعام الحزن، حتى أن مشركي قريش ما كانوا يتجرؤون على رسول الله كما تجرؤوا في ذلك العام بعد وفاة عمه على الخصوص أبي طالب، حتى أنه دخل يوما من الأيام وقد حثى أحد الناس، أحد السفهاء، التراب عليه، فدخل في البيت فكانت إحدى بناته تغسل التراب عنه وتبكي، فنظر النبي إليها وقال: يا بني لا تبكي، فإن الله مانع أباك، فإن الله مانع أباك. لكن أي صبر هذا سيصبره النبي على وفاة خديجة التي بدأت معه منذ بداية دعوته، بل قبل بعثته كانت تواسيه وتقف معه. طالما آذاه الناس وصبرته خديجة، طالما اعتدى عليه السفهاء وواسته خديجة، طالما ضاقت به الدنيا بما رحبت، فكانت خديجة هي الملجأ بعد الله عز وجل. الآن فقد هذا الحضن الدافئ، وفقد تلك الرحمة التي كانت في بيته. إنها خديجة قبضها الرب إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

في نفس السنة العاشرة من النبوة تزوج النبي بعد خديجة رضي الله عنها أرملة اسمها سودة بنت زمعة، أول امرأة بعد خديجة. وفي نفس تلك السنة بعد أن أصابه الحزن وبلغ أشده، قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى الطائف يدعو أهل ثقيف إلى الإسلام. ربما استجابوا إليه، ربما قبلوا منه دعوته، فذهب إلى قاداتهم سادات ثقيف عبد ياليل وحبيب ومسعود، فدعاهم إلى الله جل وعلا. فقال أحدهم بكل وقاحة وجرأة، والنبي قد مشى إليهم هذا الطريق الطويل عبر الجبال يسير بمفرده، معه مولاه زيد بن حارثة، فلما وصل إليهم قال أحدهم: أمرط أي أمزق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك، يستهزئ بنبينا. وقال الآخر: أما وجد الله غيرك ليبعثه؟ بكل وقاحة يتكلمون. قال الثالث: لن أرد عليك، فإن كنت صادقا أصابني ما وعدتني به، وإن كنت كاذبا أنا أكبر من أن أرد عليك. قال: فإن لم تستجيبوا لا تجرئوا علي قريشا وأنصارها. فجرأوا عليه السفهاء والعبيد يرمونه بالحجارة، فأدميت قدماه وزيد يصد عنه، فخرج من الطائف حسيرا كسيرا مهموما مغموما، فلم يستفق من شدة همه إلا بقرن الثعالب، ودعا بدعائه المشهور، رفع يديه إلى السماء يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أخذ يدعو بهذا الدعاء الأليم ويبكي عليه الصلاة والسلام. أي هم أصابه، أي غم حل به، أي عذاب تعذبه، مشى كل هذا الطريق ثم رموه بالحجار. رموا من؟ أدموا قدم من؟ ينظر إلى قدمه وهو يقول: ما أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. من رأف لحاله؟ رجلان من كفار قريش، من سادات قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة، نزل عند حائطهما، فلما رأياه أرسل غلاما عندهما اسمه عداس، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلاه بعنب، فلما أكل النبي قال: بسم الله، ثم سأله: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: ما دينك؟ قال: أنا نصراني. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من بلد اسمها نينوى، بلد في العراق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نينوى؟ بلد الرجل الصالح يونس ابن متى نبي الله. قال: وما أدراك بيونس؟ قال: أنا نبي وهو نبي، نحن إخوة، أنا نبي وهو نبي، نحن إخوة. فقال عداس: أنت نبي؟ قال: نعم. فانكب على بطن النبي يقبله وهو يبكي، فإذا بعتبة يقول لشيبة: انظر إلى صاحبك أفسده محمد، يا عداس تعال. فلما رجع قال: ما صنعت؟ قال: هذا خير من يمشي على وجه الأرض اليوم، هذا نبي الله. فقال عتبة لعداس: دعك منه يا عداس، فإن دينك خير من دينه، صد عن سبيل الله وصبر من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهموما مغموما، يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن المنازل، قرن الثعالب. يقول: فإذا سحابة فوقي، وإذا بجبريل عليه السلام يسلم علي، فرد النبي عليه السلام. يقول: فقال لي جبريل: هذا ملك الجبال يسلم عليك. فسلمت عليه، فقال لي: مره أي يا محمد بأمر واحد منك، فليطبق عليهم الأخشبين جبلا مكة بأمر منك، يسقطان على أهل مكة وينتهي كل شيء. فرفض النبي مباشرة، قال: لا لا، ولم لا؟ فقد آذوك وأخرجوك وعذبوك. قال: لا، إذا لم يؤمنوا. قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، أولادهم، أحفادهم، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إنما أنت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة، إلا رحمة للعالمين. كيف عذبوه وكيف يرحمهم؟ ثم انطلق النبي، فأرسل الله له خلقا من خلقه. إذا كان البشر لا يؤمنون، إذا كان البشر فيهم شر كبير، فإن من الجن من فيه خير يا محمد. أوحى الله إليه أن سيأتيك جن، وفد من الجن، من نصيبين، هذا وفد من الجن، يريدون أن يستمعوا للقرآن، وما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه. فجاء الجن وقد حل الليل، فأخذ يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، أول ما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الرحمن، فإذا بالجن يقول بعضهم لبعض: أنصتوا، اسكتوا، اسمعوا للقرآن. بعضهم يسكت بعضا، يستمعون للقرآن، حتى وصل خلق الجان من مارج من نار، فبدأوا يستمعون، القرآن يتحدث عنهم. ثم سألهم الرب الجن والإنس: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فقالت الجن جميعا وقد تأثروا وتدبروا، قالوا: لا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بآيات ربنا. إذا كان أبو جهل

قرآنا عجبا. هذا القرآن عجيب، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فرح النبي بإيمانهم وإسلامهم وفد كامل من الجن، لم يسلموا فقط بل أسرعوا إلى قومهم دعاة مبلغين، كل هذا تسلية لرسول الله. فلما قضي وسألوا النبي أسئلة في دينهم وفي أحكام شريعتهم، فلما تعلموا الدين من رسول الله أسرعوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اقترب النبي إلى مكة، قال زيد بن حارثة: كيف تدخلها يا رسول الله؟ إنما يريدون قتلك، إنما يريدون إيذائك. فأرسل النبي إلى المطعم ابن عدي وكان مشركا أنه يريد جواره، فأجاره المطعم. كانت العرب عندهم هذه الأخلاق، مع أنه كان مشركا إلا أنه أجار الرسول وأمر أبناءه أن يتسلحوا بسلاحهم، فإذا بهم يستقبلون النبي المطعم مع أولاده وكانوا مشركين، فأحاطوا بالنبي إحاطة والسلاح بأيديهم. فلما رآهم هكذا أبو جهل النبي يطوف بالبيت وهم يحرسونه مع أنهم مشركون، قال أبو جهل: أصبأت يا مطعم؟ أأسلمت؟ قال: لا، لكن رسول الله، لكن محمدا أجارني فأجرته. فقال أبو جهل: ونحن نجير من أجارك. فرجع النبي إلى مكة يدعوهم مرة أخرى إلى ربه عز وجل.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: ثم قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بردة عن أبيه يعني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وهذا حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وقولها كساء أو قول الراوي كساء بكسر الكاف ما يستر أعلى البدن، والإزار ما يستر أسفل البدن. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الملبد هو المرقع، لبدت القميص ألبده ولبدته ألبده، وهو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبدة. وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين يعني في هذين الثوبين، يعني أرادت أنه لبس ثياب خشونة ورثاثة، ومع أنه كان بعد الفتح وكان بإمكانه يلبس أحسن ثياب أحسن الثياب، ولكنه ما صرف وقته وماله في هذا، وإنما كان قدوة في الزهد في الدنيا مع كمال سلطانه واستيلائه على جزيرة العرب وجهاده خارجها وقهره لأعدائه، ولكن ما اكترث بزخرف الدنيا ولا بمتاعها الفاني، وكان معرضا عن ملاذها عن الاشتغال بملاذها، ولكنه أخذ منها بنصيب، فيجب على الأمة أن تقتدي به. وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. وعن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هو بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حديث صحيح. الأشعث بن سليم يحدث عن عمته رهم بنت الأسود عن عمها عبيد بن خالد المحاربي الصحابي، أنه كان يمشي بالمدينة فسمع إنسانا خلفه يقول: ارفع إزارك. يا من أسبله حتى وصل إلى الأرض: ارفع إزارك فإنه أتقى، يعني لله، يعني رفع الإزار تقوى، وأبقى، وفي بعض النسخ أنقى. أبقى يبقي عليه، وأنقى أنظف، لأنه إذا جر الإزار فإنه يتلطخ بالنجاسات ويتلوث. وعند الطبراني من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره، فقال: ارفع إزارك واتق الله. والصحاحة والألباني. إذن من التقوى أن الإنسان لا يسبل، وجر الإزار منهي عنه ومتوعد عليه بالعقاب، وإذا كان تيها وخيلاء فهو أشنع وأبشع. وفي هذا أن رفع الثوب يقيه من الاهتراء، فهو أبقى للثوب، لأن الإنسان لو سحب الثوب على الأرض غير مساعدة المجانية للبلدية فإن القماش يهترئ، فإذا قلبت طرف ثوب المسبل تراه متآكل، تراه متآكلا. فلذلك رفعه عن الأرض أبقى، يعني يبقي عليه، يبقي على الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابي عن الإسبال وأرشده إلى ما يحفظ له ثوبه ويكون أتقى لربه، فأمره بشيء في طهارة القلب وطهارة القالب. الصحابي قال إنما هو بردة ملحاء، الملحاء بياض خالطه سواد، هذا اللون الأملح. فكان الأعرابي يقول يعني يا رسول الله، أو كأن الصحابي يقول يا رسول الله هذا يعني هذه لباس الأعراب، يعني ليس لباسا فاخرا. فكأن الصحابي فهم يعني أن يعني محافظة على هذا ليست بتلك الأهمية، لأن الثوب هذا ثوب أصلا يعني من ثياب الأعراب ومبتذل ولا يؤبه له، فلماذا أراعي إبقاءها؟ قال أما لك في أسوة، ألست قدوة لك؟ ألا تتابعني؟ ألا تحرص على التأسي بي؟ انظر إلي. فلما نظر الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم رأى إزاره إلى منتصف ساقيه، فهذا أبقى وأتقى وأبعد عن الكبر والخيلاء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع نحو هذا الموقف لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، يعني يتحرك ويضطرب، فقال من هذا؟ قلت عبد الله. قال إن كنت عبدا لله فارفع إزارك إلى أنصاف الساقين. فرفعت إزاري إلى نصف الساقين ولم تزل أزرته حتى مات، رواه الطبراني وصححه الألباني. الأحاديث هذه فيها مشروعية الإنكار على من أسبل إزاره، وأن تقصير الثياب والتحرز عن الإسبال من تقوى رب العالمين، وأن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، وتقصير الثياب صحيح أنه عمل ظاهري لكن يدل على تقوى الله في القلب، والحرص على نشر الطاعة والسنة والنهي عن المعصية والبدعة، وأن الإنسان لا يحقر أي شيء من المعروف ويحافظ على السنة حتى لو كانت بهذه الدقة، وأن الإسبال منهي عنه، وأنه إذا كان خيلاء يكون أشد وأسوأ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره لما قال يعني هذا قماش بسيط يعني لو اهترأ ما هي مشكلة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل اعتذاره على هذا. وفيه أن الداعية يجمع بين القول والعمل، لأنه لما أمره نهاه قال أما لك في أسوة، فكان هو عليه الصلاة والسلام قبل ما يتكلم مطبق الحكم، مطبق الحكم، وهو يعلم الناس الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والإسبال إسراف إضاعة للمال، لأن هذا يهترئ ثوبه ويحتاج أن يفصل واحد ثاني وهكذا. وفيه ذم تضييع المال. طيب، سبق ذكرنا أن هذا قال بعض العلماء خاص بمن كان إزار على وسطه، لأنه لا ينشمر، يعني لو ركع لا ينشمر، لكن الثوب المعلق على الكتفين لو ركع انشمر، لو أراد أن يجلس انشمر، بخلاف الإزار. الإزار المربوط على الحكو على وسط الجسد هذا يبقى طوله، نزل طلع يبقى طوله، الثوب لا، لأنه على الكتفين معلق. ولذلك الثوب مهم أنه ما ينزل تحت الكعبين، وهما العظمان الناتئان في آخر الساق بين الساق والقدم، عظمان من يمين وشمال، المهم أن ثوبك ما ينزل على الكعبين، لكن لا تطالب أن يكون ثوبك إلى نصف الساق، ما هو واجب أصلا. أما الإزار إذا أردت السنة، إذا مثلا أنت تلبس إزار في البيت، بعض الناس يلبس الإزار أو الفوطة في بيته، وقد يلبسها في الحج وقد يلبسها في يعني هلعين، مثلا في اليمن كيف يمشون في الشوارع؟ بالأزر، إزار، أنا لابس هذا لباس رسمي، خنجر وإزار. فإذا هذا كيف وأين إلى أين يلبسه؟ السنة يعني في الإزار إلى منتصف الساق، إلى منتصف الساق. وعن سلمة بن الأكوع قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يأتزر يلبس إزارة، وإزرة صاحبي الهيئة التي يلبس عليها الإنسان إزارة. وفي الحديث بيان الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس إزاره، وأنه كان إلى نصف ساقه الشريفة، وندب أمته إلى هذا. وفيه تأسي عثمان بن عفان رضي الله عنه بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعلمها ويفعل مثلها. وقد جاء في مسند أحمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل: سمعت ابن عمر يقول: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، وكسى أسامة حلة سيارة، فنظر فرآني قد أسبلت، فجاء فأخذ لمنكبي وقال: يا ابن عمر، كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار. قال: فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق. وفي المسند عن عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره، حتى أخذ ثوبه فقال: ارفع إزارك. فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله، إني أحنف وتصطك ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خلق الله حسن. ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات. فهو كان يغطي دقة ساقيه ويطول الإزار، فقال: كل خلق الله حسن، يعني لا يجوز لأحد أن يعيب عليك هذه الخلقة، وحتى لو جعلت إزارك إلى نصف الساق. وهكذا حافظ عليها الصحابي. وعن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار. عضلة الساق معروف العضلة أين هي، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني لا بد ما ينزل عن الكعبين، يعني يظهر الكعبان، لا يغطي الإزار الكعبين، الكعبان مكشوفان والإزار من فوق. وهذه العضلة وهي العصبة التي معها اللحم، عضلة الساق، المحل الضخم منه معروف إلى هنا. فإن أبيت انزل، لكن شريطة أن لا يصل إلى الكعبين، لا حق للكعبين في وصول الإزار إليهما. قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. فإذا هل يجب أن يلبس إلى نصف الساق؟ ما يجب، لكن الأفضل السنة المستحب الأكمل التي فعلها عليه الصلاة والسلام أكثر أجرا في لبس الإزار وما شابه إلى نصف الساق. طيب، والإزار ولا أي ثوب آخر من المهم جدا أن لا يجاوز الكعبين. فلو واحد راح يفصل ثياب يقول الخياط: لا تنزل على الكعبين، خل على، إذا أراد أنزل شيء إلى حد العظمة في آخر الساق، إلى العظمتين فقط، لا حظ للكعبين من الإزار. وقد روى أحمد عن أنس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. حديث صحيح. قال النووي رحمه الله: فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. والصحيح أن ما نزل عن الكعبين فممنوع مطلقا، سواء للخيلاء ولا لغير الخيلاء، وإذا كان الخيلاء فهو أشد. قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه حرام سواء كان لخيلاء أم لغير خيلاء، بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به، وهذا عليه عقوبة خاصة، ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير خيلاء، وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء. ما هي العقوبات الأربع؟ لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. طيب، لو واحد قال: أبو بكر يعني كان شق إزاره يتدلى وقال يا أبا بكر لست من يفعل ذلك. طيب نقول أولا هات رسول الله يشهد لك أنك لست من يفعل ذلك خيراء حتى نسلم، أو تكون مثل أبو بكر الصديق في الإيمان حتى يعلم أنك ما فعلت خيراء. أو وثالثا أن شق الإزار يتدلى، وليس كل الإزار، إن أحد شقي إزاري يتدلى، يلا دلي الآن شق منهما خلي الثاني مرفوع. ورابعا أن أبو بكر كان يتعاهده، يعني كان يعاون ما ينزل عليه ما ينزل تحت، فلا معنى للاحتجاج. يعني واحد بحديث الصديق، وهذا حديث الصديق طيب فيه أشياء تفسد استدلال من أراد أن يستدل به على التطويل. وحديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، واضح أن كلا العملين محرم، تحت الكعبين، وإذا كان خيلاء يصير أشد، لأنه قال ما تحت الكعبين من الإزار في النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقارون لعنه الله أصلا خسف الله به الأرض، كان لبس ثيابه مسبلا يتبختر فيها فخسف الله به. فهذا إذن ما يتعلق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث في الدرس القادم بمشيئة الله عن مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

اشتد الهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وزاد الحزن في ليلة من الليالي التي لها ذكرى في هذه الأمة. صلى النبي صلاة العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بيت أم هانئ فنام بعد العشاء، وفي الليل جاءه جبريل عليه السلام يوقظه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج من بيت أم هانئ، مر على البيت ثم ذهب مع جبريل. يقول: فرأيت دابة عظيمة، دابة غريبة لها جناحان، إنها دابة تنقل الأنبياء، تضع حافرها في منتهى طرفها، فرقيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمها البراق، وأخذت تسري به في تلك الليلة باتجاه بيت المقدس. ما أعظمها من رحلة، وما أجملها من رحلة فيها خير الخلق على دابة الأنبياء التي تنقل الأنبياء البراق، يرافقهم جبريل عليه السلام بنفسه. في الطريق رأى قافلة، رأى أمورا غريبة عجيبة، حتى وصل إلى بيت المقدس وكل أهل مكة نائمون لا أحد يدري عنه. وصل إلى بيت المقدس فوجد فيها لأول مرة يراه إبراهيم الخليل. يقول: أشد الناس شبها به صاحبكم، يعني هو عليه الصلاة والسلام. ورأى موسى يصفه، يقول: رجل طويل آدم جعد كأنه من رجال شنوءة. ووجد عيسى عليه السلام، رجل أحمر لا قصير ولا طويل، سبط الشعر، أشد الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي كما وصفهم. وفي جمع من الأنبياء في بيت المقدس في الأرض المباركة صلى النبي إماما بالأنبياء. ثم بعد أن صلى بهم قدم له إناءان، إناء من لبن وإناء من خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء اللبن، فقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغويت أمتك. ثم رجع النبي إلى فراشه في بيت أم هانئ ونام تلك الليلة. فلما أصبح أخبر الخبر أم هانئ، قال لها: ذهبت وصليت في بيت المقدس ورجعت. قالت أم هانئ: لا تخبر أحدا بهذا، فإن أخبرتهم كذبك الناس وآذوك. قال: والله لا أحدثنهم. فذهب وفي الصباح نادى أهل قريش وأخبرهم بأنه صلى في بيت المقدس مع الأنبياء. فهذه فرصة المشركين الآن، أخذوا ينشرون بين الناس يقولون: إن العيرة لتضرب شهرا إلى بيت المقدس وشهرا ترجع منها، وصاحبكم يقول أنه في ساعة صلى في بيت المقدس ورجع. حتى ضعاف الإيمان تشككوا في دينهم، وبعضهم ربما تراجع عن دينه، حتى ذهبوا إلى صاحبه أبي بكر وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى ورجع في ليلة واحدة، في ساعة واحدة. فقال أبو بكر بكل هدوء: إن كان قد قالها فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء يأتيه وهو جالس عندي، أفلا أصدقه في هذا؟ فأنزل الله في أبي بكر: والذي جاء بالصدق، يعني رسول الله، وصدق به، يعني أبو بكر، أولئك هم المتقون. فلما تجمع المشركون ومعهم أبو بكر وبعض الصحابة على الرسول: ما الخبر؟ ماذا تقول؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زار بيت المقدس قبل هذا. قال لهم: سأصف لكم بيت المقدس، تحدوه بهذا. وكان بعض الناس شاهد بيت المقدس، أخذ يصف بيت المقدس حجرا حجرا، يقول: رفع لي بيت المقدس كأنني أراه. وكلما قال شيئا قال أبو بكر: صدقت، قال أبو بكر: صدقت، قال أبو بكر: صدقت. حتى قال النبي له: أنت صديق هذه الأمة، أنت صديق هذه الأمة. ثم تحدى المشركين، قال: رأيت عيرا في الطريق فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أخبرهم بأوصافها، قافلة كاملة، وسوف تأتيكم في اليوم الفلاني من ثنية التنعيم. فانتظر المشركون في ذلك اليوم، فإذا القافلة كلها تصل، وإذا بالمؤمنين يزدادون إيمانا، والنبي سري عنه بعد هذا الإسراء، وكل أهل التقوى ازدادوا يقينا، أما المشركون ازدادوا غنظا وحيقا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان

وعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلا، وكان جبريل برفقته، رأى المعراج، ليس شيء أجمل منه. النبي يرتقي من هذه الأرض إلى السماوات، فيستفتح جبريل السماء، ولكل سماء أمنتها حفظتها من الملائكة. قالت الملائكة: من؟ قال: جبريل. قالت: ومن معك؟ قال: محمد. فسألت الملائكة: وهل بعث؟ قال: نعم. ففتحت أبواب السماء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي مكانة هذه في حياته الدنيا والسماوات العلا تفتح لرسولنا؟ دخل السماء الدنيا، السماء الأولى، فرأى رجلا ترفع له النسمات، كل روح تقبض في الأرض ترفع إليه، فإذا رأى روحا مؤمنة فرح، وإذا رأى روحا خبيثة كافرة حزن. قال النبي لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلم عليه فرد آدم: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ارتقى مرة أخرى إلى السماء الثانية، ففتحت له أبواب السماء، وكلما مر عليه ملأ من الملائكة سلموا عليه واستبشروا به ورحبوا به صلى الله عليه وآله وسلم. فرأى في السماء الثانية ابني الخالة، عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا، فسلما عليه وقال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ارتقى عليه الصلاة والسلام إلى السماء الثالثة، فرأى فيها رجلا جميلا أوتي شطر الحسن. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا يوسف ابن يعقوب، هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فسلم عليه فقال يوسف: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ارتقى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء الرابعة، فرأى فيها إدريس، فقرأ النبي: ورفعناه مكانا عليا، فسلم عليه ورد السلام. ثم إلى السماء الخامسة، فرأى رجلا ذو لحية بيضاء، فقال النبي لجبريل: من هذا؟ قال: هذا الذي أحبه قومه، إنه هارون ابن عمران عليه السلام. فسلم عليه ورد السلام، قال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم ارتقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السادسة، فرأى فيها من؟ رجلا طويلا، آدم أقنى، إنه من؟ إنه موسى عليه السلام. فسلم عليه ورد السلام، قال: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم وصل إلى السماء السابعة، ومن في السماء السابعة؟ رأى رجلا مستندا بظهره إلى البيت. أي بيت هذا؟ إنه البيت المعمور، كل يوم يدخله 70,000 من الملائكة، لا يدخلون مرة أخرى. من هذا الرجل الذي يستند بظهره إلى هذا البيت؟ قال: إنه أبوك إبراهيم الخليل. فسلم عليه فرد السلام، أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. هنا توقف الأنبياء، هذه السماء السابعة لم يرق بعدها نبي من الأنبياء، أما رسولنا فقد ارتقى عن السماء السابعة ووصل إلى شيء هو نهاية الخلق، اسمه سدرة المنتهى. ما أجمل هذه السدرة! حتى جبريل عليه السلام لما وصل إلى هذه المرتبة لم يستطع أن يرتقي، أما نبينا فارتقى. يقول: رأيت جبريل في هذا المكان، يخاف جبريل من مقام ربه، يقول: رأيته كالحلس البالي، مثل الثياب التي سقطت على الأرض. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هنالك الجنة، عندها جنة المأوى. هذه المرتبة لم يصل إليها لا نبي بل ولا ملك. فارتقى النبي فرأى نورا، أي نور هذا؟ قال: نور أن أراه. كلم ربه مباشرة بلا ترجمان، لكن حجاب ربنا النور. قال: لو كشفه
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه من بصره، أي كل الخلق يحترق لو كشف ربنا هذا الحجاب. أي لقاء هذا؟ لقاء الرب بحبيبه وخليله وصفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

في السماء السابعة كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه لم يرح، قال نور أن أراه، فما أعظمه من لقاء وما أعظمه من كلام. في تلك السماء فرض الله عز وجل على نبينا وعلى هذه الأمة أعظم العبادات وهي الصلاة. فرض الرب عز وجل هذه الشعيرة فوق السبع سماوات، وفرضها الرب 50 صلاة في اليوم والليلة من الفجر إلى الفجر. وجب على هذه الأمة أن يصلوا 50 صلاة، وكل صلاة أكثر من ركعة. فأقبل النبي راجعا عليه الصلاة والسلام، فمر على موسى ابن عمران فسأله عما فرض الله عز وجل عليه، فقال فرض علي الصلاة. قال وكم فرض عليك من صلاة؟ قال 50 صلاة. قال أمتك لن تقدر عليها. وكان موسى رفيقا بأمته وبأمة محمد، قال إن أمتك لن تقدر عليها، فارجع إلى ربك وسله التخفيف. فرجع النبي إلى ربه يشفع لهذه الأمة أن يخفف الله عليها عدد الصلوات، فأنزل الرب عز وجل من 50 إلى 40 10 صلوات. فلقي موسى في طريق عودته وقال له كم جعلها الرب؟ قال 40. قال ارجع فإن أمتك لن تقدر عليها، وصدق موسى. فرجع النبي وطلب من ربه التخفيف فصارت 30. ثم كل مرة ينزل الرب عز وجل يخفض الرب 10 صلوات حتى صارت 10، ثم جعلها الرب 5. فنزل إلى موسى قال كم صلاة؟ قال 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك وسله التخفيف فإن أمتك لن تقدر عليها. قال استحييت من ربي، استحييت من ربي، يعني أقل من 5 صلوات، من 50 إلى 5 صلوات. ثم قال النبي من أتى بهن وصلاهن إيمانا واحتسابا كن له ك50 صلاة. من صلى 5 كن له ك50 صلاة. لا يبدل القول لدى الرب عز وجل، لا يبدل القول عند الله جل وعلا. فهي 5 نصليها لكنها تكتب ك50 صلاة، ثم الحسنة بعشر أمثالها. هذه الفريضة أراد الرب عز وجل أن يفرضها على هذه الأمة في معراجه عليه الصلاة والسلام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كانت

بعدها بدأ يجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا. شعاره فاصدع بما تؤمر، منهجه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بدأ يستغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواسم الحج وغيرها، فقد كانت القبائل تأتي إلى البيت الحرام، تزور البيت الحرام، تحج إلى البيت الحرام بنفسها، وكان يستغل هذه الفرصة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان يأتي في منى وفي غيرها في تلك المواسم إلى كل قبيلة بنفسها، فيأتي إلى القبيلة فيقوم فيهم مناديا: يا بني فلان، هو بنفسه يناديهم: يا بني فلان، يا بني فلان، إن الله بعثني إليكم لتعبدوه وحده لا شريك له، وتخلعوا ما دونه من الأنداد والأوثان والأصنام، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتعينوني على أن أبلغ دعوة ربي. يأتي إلى أمة أمة، إلى قبيلة قبيلة، إلى فلان وفلان وفلان في خيامهم وفي مقارهم. وكان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يتبعه رجل كما قال الراوي، رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية يتبعه، فإذا ترك آل فلان قام فيهم وقال يخطب: أيها الناس، هذا ابن أخي، هذا ابن أخي، يدعوكم لأن تخلعوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن، وأتاكم بما لم تعرفوا، فلا تسمعوا إليه ولا تطيعوه. يظل النبي يدعو إلى الله ولا يبالي بمن يعاديه ولا من يصده. هذه دعوة الله، وهذا أمر الله لا بد أن يتمه.

والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس في خيامهم وتجمعاتهم، يدعوهم إلى الله جل وعلا، يصدونه ويردون دعوته. لكن هنا أذن الرب عز وجل أن يتغير مجرى هذه الدولة الإسلامية، فإذا به يجد نفرا سألهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفأجلس إليكم وحدثكم؟ قالوا: تفضل. فأحسنوا إليه، فجلس النبي يبلغهم دعوة ربه ويعرض عليهم الإسلام، فكأنهم استحسنوا. هنا أذن الرب أن يدخل قوم في دين الله، وقد كانوا على الشرك وعبادة الأصنام، أما يهود فكانوا أهل كتاب. فقال بعضهم لبعض: تعلمون أن يهود أخبرتكم أن هذا هو زمان بعث نبي، ويهود تتوعدكم به، فلا يغلبونكم ولا يسبقونكم عليه. فآمنوا بالنبي وصدقوا به وتعلموا الإسلام، ثم قالوا: يا رسول الله، ليس أحد من العرب بينهم قتال كالذي يحصل بيننا. وكان بين الأوس والخزرج نزاع وقتال قديم، فلعل الله أن يجمع بيننا بك. ثم لما علمهم الإسلام رجعوا إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب، فما من بيت إلا وأخذ يتكلم عن رسول الله في المدينة. ثم لما جاء الموسم المقبل جاء 12 رجلا من الأنصار ليلتقوا برسول الله في مكان يسمى العقبة في ذلك الموسم، ليبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة سميت بيعة النساء. لما؟ لأنه ليس فيها قتال. بايعوا النبي على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ويطيعونه ولا يعصونه. بايعوا النبي، فلما بايعوه وعلمهم الإسلام ودين الله جل وعلا سرا، بعث معهم رجلا كان أول سفير في الإسلام، إنه مصعب بن عمير، ذلك الشاب المترف المنعم في مكة. لما أسلم ترك الدنيا بملذاتها، بل هاجر وحيدا فريدا إلى المدينة يعلمهم دين الله جل وعلا. ذهب إلى المدينة ونزل عند رجل اسمه أسعد ابن زرارة، سيد من سادات الأنصار، نزل عنده وأخذ يتعاونان في الدعوة إلى الله جل وعلا. ما ترك مصعب بيتا إلا وأقرأهم القرآن وأسمعهم الإسلام، يبلغ دين الله صباحا ومساء، جهارا ونهارا، في كل مكان يدعو إلى الله جل وعلا، فكان نعم السفير ونعم الداعي إلى الله جل وعلا. يوم من الأيام كان مصعب مع أسعد ابن زرارة في حائط يعلمان الناس دين الله جل وعلا، فإذا برجلين من سادات الأنصار، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، لم يكونا قد أسلما، تضايقا مما يفعل مصعب وأسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لو قمت إليه فكلمتهما. فقام أسيد بن حضير إلى أسعد بن زرارة وإلى مصعب بن عمير، فقال لهما: ما الذي تصنعانه في قومنا؟ سفهتما ضعفاءنا وفعلتما. وأغلظ عليهما في الحديث، فقال أسعد بن زرارة: هل لك إلى أن تسمع ما نقول؟ فإن قبلت به وصدقت

إذا بأسيد بن حضير يتغير وجهه، إذا به يتغير وجهه ويشرق وجهه، يتأثر بالقرآن. فما إن انتهى إلا قال أسيد: ما أحسن حديثكما، ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكما؟ قالوا: لا شيء، يغتسل، يطهر ثيابه، يشهد شهادة الحق، يصلي ركعتين، يدخل في الدين، خلاص. فإذا به يرجع إلى سعد بن معاذ، لما رآه سعد قال: والله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. وقال أسيد قبل أن يذهب لسعد بن معاذ، قال: سوف أذهب إلى سعد بن معاذ سيد في قومه، إن آمن لم يتخلف عنه أحد من قومه. قالوا: من؟ قال: سعد بن معاذ. فذهب أسيد إلى سعد، قال: اذهب إليهما فاسمع منهما. فجاء سعد إليهما، قال: ماذا صنعتما؟ سفهتما ضعفاءنا وفعلتما، هل لكما أن تكفى عنا؟ فقال أسعد بن زرارة: اجلس واسمع، فإن أعجبك قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال: أنصفتما. فجلس سعد بن معاذ قبل أن يسلم، فأخذ يقرأ عليه القرآن مصعب، وإذا به يشرح الله صدره ويتغير وجهه ويشهد شهادة الحق. ثم ذهب إلى قومه وقال: يا بني عبد الأشهل، ما أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأنجبنا عقلا. قال: فإن رجالكم ونساءكم كلامهم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين وتؤمنوا برسول الله. فإذا بقومه جميعهم يؤمن بالله وبرسوله. هكذا انتشر الإسلام في المدينة. بدأ بنفر من الخزرج، ما أيس النبي من الناس، قبيلة قبيلة، حتى أدخل الإسلام في قوم من الخزرج. ثم بدأ الأنصار بايعوه البيعة الأولى، وانتشر الدين في المدينة برسول الله عليه الصلاة والسلام وبرسوله مصعب بن عمير الذي كان أول سفير في الإسلام.

كان المسلمون من الأنصار على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيعة الثانية، بيعة سميت بيعة العقبة الكبرى، وكان الموعد في الحج. خرج الأنصار من المسلمين، خرجوا مع المشركين في الحج إلى مكة، وكان بينهم سيد من ساداتهم اسمه البراء بن معرور، وكان في طريقه لا يصلي إلى بيت المقدس، لم يرضى أن يجعل الكعبة في ظهره، وكان أصحابه ينصحونه ولكنه كان يأبى، قال كيف نجعل هذه الكعبة في أظهرنا؟ فلما وصلوا إلى مكة 71 رجل معهم امرأتان، صاروا 73 رجل وامرأة، وصلوا مع المشركين في الحج إلى مكة، وأهل مكة لا يدرون بالخبر. ذهب البراء بن معرور وكعب بن مالك يسألان النبي عن الصلاة باتجاه الكعبة، لم يكونا قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الطريق سأل رجلا من أهل مكة: أين محمد؟ قال: أتعرفانه؟ قلنا: لا. قال: أتعرفان العباس؟ قلنا: نعم. قال: هو جالس مع العباس عند الكعبة. يقول: فذهبنا إلى الكعبة فرأينا العباس، وكنا نعرفه من قبل، كان تاجرا يأتي إلى المدينة. يقول: فجلسنا عند رسول الله، فقال النبي للعباس: أتعرفهما؟ قال: هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي: الشاعر؟ قال العباس: نعم. يقول كعب بن مالك: والله ما نسيتها طوال عمري. الرسول يعرفه. يقول: فسألنا النبي عن الصلاة باتجاه الكعبة، فقال النبي للبراء: يا براء، إنك على قبلة لو صبرت عليها، يعني اصبر الآن على هذه القبلة وهي بيت المقدس. فرجعنا إلى رحالنا. الموعد موعد البيعة أوسط أيام التشريق، المكان عند العقبة. جاء أوسط أيام التشريق، ذهب ثلث الليل الأول، نام الناس في رحالهم، تسلل المسلمون 71 رجل وامرأتان، تسللوا سرا في

ليل كتسلل القطى لموعد مع من؟ مع حبيبهم عليه الصلاة والسلام، لبيعة غيرت مجرى أمور كثيرة. خرجوا بالليل كل واحد من رحلة، ولا أحد يدري عنهم، لا أهل قريش ومكة ولا أصحابهم الذين جاءوا من المدينة من المشركين. خرجوا يتسللون، جاءوا إلى شعب في العقبة، التقوا برسول الله لعقد تلك البيعة. خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس، ولم يكن أسلم، لكن أراد أن يستوثق من ابن أخيه. فلما لقي القوم الأنصار قال: أيها القوم، تعلمون ما محمد بيننا، منعناه من الناس ومن أعدائه، فإن شئتم قبلتم به وأخذتموه معكم تمنعوه من الناس، وإلا فاتركوه بيننا. فلما انتهى قالوا له: انتهيت يا عباس؟ قال: نعم. قال: قل يا رسول الله ما أحببت وما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فقال الأنصار رضي الله عنهم: قالوا: بل نمنعك مما نمنع منه ما تحت أزرنا، ليس فقط نساءنا وأولادنا، نحن أهل حرب وجربنا الحروب. فقام رجل من الأنصار اسمه أبو الهيثم، قال: يا رسول الله، بيننا وبين الناس حبالا، يعني بيننا وبين اليهود عهود ومواثيق، وإن قاطعوها، فإن أظهرك الرب عز وجل على الناس وعلى العرب، فهل عسيت أن ترجع إلى قومك وتخلي بيننا وبينهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: الدم الدم والهدم الهدم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ففرح الأنصار بهذا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل عليهم 12 نقيبا مثل القائد، 12، 9 من الخزرج و3 من الأوس، ورجعوا إلى بلادهم. قبل أن يرجعوا ويتفرقوا، من علم بالخبر، من علم بهذه البيعة؟ شيطان من الشياطين. فقام يصيح بين الناس: يا أهل الجباجب، يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، هل لكم في مذمم والصباة معه، تبايعوا على حربكم، هل لكم؟ يصرخ بين الناس. فقام الناس يلتفتون ويبحثون، فقال الأنصار: ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا أزب العقبة، يعني هذا شيطان العقبة. ثم قال: والله لأتفرغن لك يا عدو الله. فقالت الأنصار: يا رسول الله، أفلا نميل عليهم ميلة واحدة؟ قال: لا، لم نؤمر بهذا بعد. فأمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم. وفي الصباح انتشر الخبر، فذهبت قريش تتثبت من زعماء الخزرج، وكانوا مشركين، وعليهم عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاءت قريش تسألهم: هل صحيح الخبر؟ تبايعتم مع محمد أن تقاتلون دون الناس؟ فقال عبد الله: أبدا والله ما حصل هذا، ما كان قومي ليفعلوا هذا حتى يرجعوا إلي. فرجعت قريش ظنت أن الأمر حقا، أما مشركو الخزرج لم يعلموا بهذا. فرجع الأنصار إلى بلادهم وعليهم 12 نقيبا ليحملوا راية الإسلام ويؤسسوا دولة الإسلام.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن قد تقدم ما يغني عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، كان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتكفى. فقول إذا مشى يتكفى يبين كيف كانت مشيته عليه الصلاة والسلام، وفي رواية إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. ومعنى يتكفأ يتمايل إلى قدام، وقيل معناه يرفع القدم من الأرض ثم يضعها، فلا يسحبها على الأرض سحبا كما يفعل الكسالى، وإنما يرفعها ويضعها، يرفعها ويضعها، مشية القوة والجلد والنشاط. ولا يمسح قدمه على الأرض كمشي المتبختر، وإنما يمشي كأنما ينحط من صبب، أي يرفع رجله في قوة وجلادة. وقال ابن القيم رحمه الله: كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. وذكر حديث أبي هريرة وحديث علي، ثم قال: وهي أعدل المشيات، يعني مشيته عليه الصلاة والسلام، وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حوله يمينا وشمالا حال مشي. إذا كان يمشي مشي الجمل الأهوج ويتلفت يمين وشمال وهو يمشي فإنها مشية قبيحة. قال: وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم الله بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى أن الماشي يجهد نفسه خلفه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أن مشيته لم تكن مشية تماوت ولا مهانة، بل مشيته أعدل المشيات. إذن في الوقت الذي كانت مشيته على الأرض هونا فإنه كان يتكفأ، مشية قوة وجلد ونشاط. قال ابن القيم رحمه الله: والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة التي تقدمت، مشية القطعة الواحدة كأنه خشبة محمولة، ومشية الجمل الأهوج، ومشية الهون مع الجلد والنشاط والقوة. قال: والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب أيضا. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا. والمشية السادسة هي النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه، يعني لا يجهده. وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، ما كان عندهم دواب تحملهم، فشكوا للنبي عليه الصلاة والسلام ألم المشي، المشي الطويل، فأوصاهم بالنسلان. فهذا العدو الخفيف، فهذا الجري الخفيف لا يتعب تعب المشي ولا يجعل النفس تنقطع كتعب الجري الشديد. فهذا النسلان الذي نصحهم به. والسابع مشية الخوزلة، وهي التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتأنثا. والثامن مشية القهقرة، وهي المشية إلى الوراء. والتاسع الجمزاء، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والكبر، وهي التي خسف الله بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه وتكبر وتبختر، فهو لا يزال يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات هي مشية الهون والتكفؤ كما تقدم. وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة. ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكان في السفر ساقة لأصحابه، يعني يمشي خلف الجيش يردف الضعيف ويلتقط ما وقع ليرده لصاحبه، ويزجي ويردف ويدعو لهم، كما روى أبو داود رحمه الله في الحديث الصحيح.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: النبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل قلب يسمع فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، السلام على كل بيت فتح راديو أو حتى في سيارتك أنت، أو كل أم قاعدة تسمع فيها حاليا، وكل أب وكل شاب وكل بنت وكل إنسان قال في قلبه ياريت نكون من الناس اللي يحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. بداية دائما في كل حلقة واعتيادا بي في كل بداية وكل ما نبدأ هالحلقة المباركة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

أهلا وسهلا لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم مش حلقة عادية، واليوم مناسبة تخلي القلب يوقف شوية ويراجع روحه ويسأل نفسه شني درنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشني تعلمنا من رحمته، وشني اللي قعد من سنته في حياتنا، وهل حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد كلام نقولوه ولا سلوك نعيشه؟ فاليوم بنحكي على أعظم إنسان مرة على تاريخ البشرية، نقص لي الصوت شوية، محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا محمد. النبي اللي ربي قال عليه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، شين قال عليه الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين مش رحمة لفئة معينة ولا قبيلة معينة ولا لزمن معين، إلا إن هي رحمة للعالمين. واليوم في مناسبة المولد النبوي الشريف، خلونا ما نوقفوش عند الاحتفال فقط، خلونا نرجع للمعنى الحقيقي، خلونا نسألوا شن يعني إنك أنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم، وهل الحب إنك أنت تقول نحب الرسول وبس، ولا الحب إنك أنت لما تغضب تتذكر حلمه، ولما تقدر تنتقم تتذكر عفو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما حد يسيء ليك تتذكر صبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما حد يحتاجك تتذكر رحمته، لما تكون بينك وبين حد مشكلة تتذكر إن الإصلاح كان من هديه، لما تكون قادر إنك أنت تجرح إنسان بكلمة أو بفعل أو بتصرف أي شيء تتذكر إن الكلمة كانت عنده مسؤولية. محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش مجرد اسم نحطوه في المناسبات فقط، كان منهج حياة، وهذا المقصود بموضوع حلقتنا لليوم. كان رحمة تمشي على الأرض، كان قلبه متعلق بالله، ومع هذا قلبه مليان رحمة بالناس. فموضوع حلقتنا اليوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فعلاش نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول فقرة من فقراتنا لليوم، علاش نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شن سبب حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوني نسألكم سؤال كالمعتاد، شن أكتر حاجة تحبوها في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رحمته، صدقه، تواضعه، صبره، وعفوه، أو شجاعته وكرمه؟ يمكن كل واحد فينا حاليا عنده سبب يحب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أسباب هلبة باش نحبه. ربي سبحانه وتعالى وصفه في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوفوا التعبير، شوفوا تعبير الآية حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا علينا، كان يهمه حال أمته، كان يخاف عليها، كان يدعي لها، وكان همه أن الناس تعرف طريق الله وتنجو من عقاب الآخرة. تخيل إنسان أنت أو أنت ما يعرفك شخصيا، مش متلاقي معك، ما صارش بينك وبين أي حوار، ومع هذا كان حريص عليك وحريص عليه، يعني حريص عليكم حتى اللي بعده بقرون، ومع هذا كنت داخل في دعائه وفي رحمته وفي رسالته. وهنا لازم نسأل أنفسنا دائما، هل احنا فعلا نبدلوا هذا الحب؟ ترى أسألوا رواحكم، هل احنا فعلا نبادل في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحب؟ خوفه علينا، حرصه علينا، كان يدعي لنا،
أسألوا روحكم وجاوبوا مع أنفسكم، لأن الحب الحقيقي، رأوا الحب الحقيقي مش بالكلام، الحب الحقيقي إنك تتبع، الحب الحقيقي إنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. ربي شين قال؟ الله سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الحب له دليل، والدليل هو الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. بنجول الفقرة الثانية وهي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة المولد النبوي الشريف. لازم نتذكروا ونتفكروا أننا لازم نحكوا عليه ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحكوا عليه ولادة إنسان غير وجه التاريخ ووجه الأمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ولد يتيما، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يجدك يتيما فآوى. يعني من البداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش حياة رفاهية، كانت حياة فيها مجموعة من الابتلاءات. ولد يتيم الأب، ثم فقد أمه وهو صغير، وفقد جده، وبعدها عاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنف عمه أبي طالب. ومع هذا كله طلع محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو الصادق الأمين الرحيم، الإنسان اللي الناس كلها توثق فيه وتأمن فيه. وهنا هي الرسالة الحقيقية لموضوعنا لليوم، إنك أنت لا تو تسمع فيا، سواء كنت على أثير راديو السرايا 99.3 أو أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، تو ما تقولوش إن في ظروف صعبة هي اللي تمنعك إنك أنت تكون إنسان كويس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما صنعتش منا إنسان قاسي، بالعكس تماما، خلاتها أكثر رحمة وأكثر عفو على الناس. ما يجينيش حد يقول لي لا والله هي الظروف هي اللي أجبرتني وقست قلبي وقستني وغيرت من أطباعي وبدأت إنسان تاني وللأسوأ وإلى ما ذلك. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت تتبع في الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنت تتبع في الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما خلتهاش أنه يتغير، أنه يتغير ويغير من أطباعه أو يصبح إنسان قاسي، بالعكس تماما، خلاته أكثر رحمة، أكثر عفو، أكثر عطف. بح، لما جونا نتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، أول حاجة بنتفكرها صفة من صفاته هو الصادق الأمين. يعني كلنا اللي قرينا في بدايات خطوات دراستنا نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بالصادق الأمين قبل النبوة وقبل ما ينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس كانت تعرف محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموا فيه بالصادق الأمين، يعني الأخلاق كانت موجودة قبل الرسالة، قبل أن ينزل الوحي. وهذا يعلمنا حاجة مهمة جدا جدا، إن الشخصية الحقيقية تبان قبل المنصب، مش لما يجيك منصب تقول أنا محترم، مش لما تشوف الناس وتشوفك الناس تقول أنا طيب. الإنسان الحقيقي يبان وهو ما عنداش أي مصلحة، وهذه من أعظم الدروس نبي صلى الله عليه وسلم: الأمانة والصدق والوفاء والتواضع. بح، فاحنا نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام انه وصف بالصادق الأمين، فاحنا توه شو بنتكلموا؟ نتكلموا على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتصف بالرحمة. وهنا خلونا نوقفوا عند صفة عظيمة جدا، ألا وهي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالصغير قبل الكبير، رحيم بالضعيف، رحيم بالفقير، رحيم حتى بالحيوان أكرمكم الله. يعني في حديث شريف
من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. حديث بسيط لكن معناه كبير. انت تبي رحمة من ربي، سهل جدا عليك انك ترحم الناس، ارحم الضعيف، ارحم اي شخص غلط فيك، ارحم الشخص ما تعرفاش اساسا، مش بينك وبينه اي معرفة مسبقة، ولا تعرفه ولا حتى تعرف حتى اسمه ولا صفته ولا اللي هو. ارحم اهلك، ارحم اولادك، ارحم شريك حياتك، ارحم موظف اللي يخدم عندك، ارحم الشخص اللي ظروفه صعبة. لان الرحمة روا مش ضعف ابدا، الرحمة ما كانت ضعف، القسوة هي ضعف، اما الرحمة هي قوة اخلاقية. فخلونا نقولها بصراحة، احنا مرات نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام، لكن في تعاملاتنا، في تعاملاتنا نقولوا نحبوا ننسوا في رحمته، ونقولوا احنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اول ما حد يختلف معنا ونتعاركوا معاه او ندخلوا معاه في خصام، نجرحوه، نفضحوه، نحكوا عليه، ونقطعوه، ونحرموا اولاده منه. وين الرحمة هنا ترى؟ فهموا لي هذه، وين الأخلاق؟ وين السنة؟ ترى حكوا لي أنتم بصراحة، وين هذا كله؟ وين أنتم؟ خاصة في مجتمعاتنا العربية، ما نبيش نوصف شيء بشيء، بالمجمل نتكلم، بالمجمل العام. إحنا مرات نقول إن إحنا والله نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام، لكن في تعاملاتنا الحياتية والواقعية ننسوا ان احنا نتصفوا بالرحمة هذه قولا فقط وليس فعلا. فنقولوا ان احنا نحب الرسول فقط، لكن اول ما نختلفوا مع شخص او يصير خصام بيننا وبينه او سوء فهم، شن نديروا احنا؟ نجرحوه، نفضحوه الشخص هذا، نحكوا عليه، ونقطعوه، ومرات حتى لما عنده صغار نحرموا صغاره منه. فوين الرحمة؟ وين الأخلاق؟ وين السنة؟ الموضوع يحتاج تفكير صراحة. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامنا في الوقت الحالي وفي اللحظة هذه، شين كان بيشوف منا؟ هل كان بيشوف في تصرفاتنا حاجة تفرحة؟ ولا حاجات تخليه تقول هكي أنا ما علمتكمش؟ ترى الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان في وقتنا الحالي متواجد معانا، شن كان بيشوف؟ هل بيشوف في تصرفاتنا حاجة فرحة، ولا للأسف يشوف حاجات تخليه يقول هكي ما علمتكمش يا أمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم، وكان يتصف أيضا بالعفو. من أقوى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي العفو. الإنسان يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر إنه هو ينتقم ويسامح. شفتوا كيف؟ الإنسان يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر ينتقم، هل يقدر يسامح؟ لو هو سامح، هنا هي القوة الحقيقية أساساً. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى، أوذي، تم سبه وشتمه،

يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى بشتى أنواعه. ما يجينيش حد يقول لي أنا تعرضت، لا أنت ما تعرضتش زي ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تعرض للأذى، تعرض للسب والشتم، للقذف بالحجارة، كذبوا عليه، افتروا عليه، سموه بالساحر، سموه بالكذاب، سموه بالمجنون، وحاولوا حتى قتله مرارا وتكرارا، ومع هذا ما خداش الانتقام منهج في حياته، او ما قالش لا كيف انتقم، كيف الشخص كان بيقتلني لا لازم نقتله، كيف شخص سبني وشتمني لازم نسبه ونشتمه، كيف حد اكذب علي لا انا لازم، ما قالش الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يشوف في الانتقام وسيلة، وما كانش يشوف من الانتقام انه هو يجيب له حقه ابدا. علاش؟ لأن كان القرآن يعلم دائما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا لازم نسأله من الشخص اللي محتاج أنك أنت تسامح اليوم؟ مش شرط ترجع علاقتك كبيرة، أنا ما أقصدش أنك أنت تسامح وترجع علاقتك بيه، مش شرط انك انت تنسى اللي دارهولك في يوم من الايام او صار بيناتكم، لكن سامح لله في لله وخلي قلبك هو اللي يرتاح. لان مرات انت ما تعاقبش الشخص لما تسامحه، بالعكس تماما انت قاعد تحرر في نفسك من الاحقاد والبغض او البغض والكبت والى ما ذلك. فلازم تسامح وتحرر قلبك من الأشياء هذه، باش الشيطان ما يحصلش تغرى إنه يجرك إلى الطريق الخاطئ، ألا وهو الانتقام أو إلى ما ذلك. بكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل داخل بيته مع أهله؟ كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجمل الأشياء اللي لازم نتعلموها، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عظيم مع الناس، أي الناس اللي البرة يتواجدوا فقط، على العكس تماما كان عظيم داخل بيته. علاش قلتي هيك يا ملاك؟ لأن قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان في مهنة أهله، يعني ساعد أهله في البيت ويساعد في زوجاته، وهذا درس لكل رجل، وهذا درس عظيم لازم تتعلمه من نبيك العظيم، ودرس ليك تعلمك ان الرجولة مش صوت عالي، الرجولة عمرها ما كانت بالصوت العالي، الرجولة مش معناها انك انت تتحكم، الرجولة مش معناها انك انت تهين، مش أنا راجل وأنت لازم تسمعي كلامي بالقسوة. الرجولة عند النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي الرحمة، ألا وهي المسؤولية، ألا وهي الاحترام، ألا وهي الاحتواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله. ليش؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. شفت الرجولة بشني تنحسب؟ الرجولة لو تبي معنى الرجولة اتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الرحمة، من ناحية المسؤولية، من ناحية الاحترام، من ناحية الاحتواء، من ناحية مساعدة زوجتك مثلا أو مساعدة أمك أو أختك. هذه تعاملات كان يتعامل بها الرسول عليه الصلاة والسلام داخل بيته ومع أهل بيته. فكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أضعف شريحة وأنقى شريحة، ألا وهي الأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب جدا من الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يلطفهم، وكان أقرب مثال لي هو الحسن والحسين أحفاد الرسول.

0: عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما قريبين منه، يعني الحسن والحسين كانوا قريبين من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو جدهم. يعني كان صلى الله عليه وسلم رحيم بالصغار، وهذا يعلمنا إن إحنا ما نربوش أولادنا بالخوف، ما نعلموهمش بالضرب، لا، ربوهم بعطف بحنان بشدة وقت اللزوم. فخلي ولدك لما يغلط يعرف إنه يقدر يرجع لك، يقدر يعترف بغلطة مش يكذب عليك. تخلي بنتك لما تخاف تعرف إن حضنك أمان واحتوائك لها أمان، مش بخوف، مش بالضرب. مش كل تربية إنك أنت لازم تقول لهم أسكت أو أسكتي، ما تحكيش أو ما تحكيش، أو أنا قلت هيك خلاص هذا قرار صارم. التربية النبوية فيها رحمة، فيها تعليم، فيها احتواء. لو في ثلاثة الأشياء هذه تيق وتأكد حتكون ذريتك صالحة. لما تكون أنت عندك رحمة وعند الأم رحمة، لما أنتم تعلموهم على القيم والمبادئ السليمة، لما أنتم تعلموهم على الاحتواء، لما يغلطوا يجوا يعترفوا بغلطهم، مش إنه يكذبوا عليكم، مش إنه يدسوا عليكم. لو لقيت بنتك أو ولدك يكذب عليك أو يدس عليك، فالخلل موجود فيك أنت مش فيه هو. أنت اللي علمته هيك، أنت اللي جريته للطريق هادي. تكلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الأطفال، وهذا يعطينا درس في التربية. بنجولي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الجيران، اللي للأسف الشديد في وقتنا الحالي اندثرت الأشياء هذه، مش تعميما، ولكن بعض الناس قاعدين يواصلوا في جيرانهم. فالإسلام عطى حق الجار مكانة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فشوفوا هنا مكانة الجار. ولليوم الأسف الشديد ممكن تلقى شخص يصلي ويصيم ويدير في مناسك الحج والأشياء هذه، لكن بينه وبين جاره مشاكل بسبب كلمة، بسبب موقف، بسبب سيارة درسها قدام الباب، بسبب حسد معين، بسبب سوء فهم. ونقول ان انا والله ما نكلمش فيه جاري هذا وما نبيش نكلمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك علمنا ان الجار له حق، الجار له حق. بح في الفقرة المهمة واللي هي تعتبر من النقاط المهمة لحلقتنا اليوم واللي تكلمنا فيها قبل بداية الحلقة، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أكثر من الصلاة على النبي في هذا اليوم المبارك. نقص لي شوية الصوت بس الموسيقى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل الأعمال في هذه المناسبة وهي مناسبة المولد النبوي الشريف، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شن قال الله سبحانه وتعالى في آياته؟ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني صلاة واحدة تساوي عشرة عند الله سبحانه وتعالى. يعني صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم ربي صلى عليك بها عشر مرات، واحدة تعادل عشرة. وشن أجمل من هذا الفضل؟ كل ما تصلى عليه كل ما تحصل حسنات وتتقرب من الله سبحانه وتعالى. فخلونا توا أي حد يسمع فيا سواء على الأثير راديو السرايا أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي، خلونا نردد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، سواء في التعليقات أو سواء مع أو اسماء السؤال اللي تسمع فيها حاليا عبر الأثير. صلوا وكثروا من الصلاة على الرسول في هاليوم المبارك من مولد النبوي الشريف. بح النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة، بح النبي هنا صلى الله عليه وسلم عاش حياة كلها راحة، ما كانش مرتاح ولا عاش حياة كلها راحة. ليش؟ مر بالحزن، مر بالفقد، مر بالحصار، مر بالطائف، مر بأيام صعبة جدا، مر بالحزن وحزن عليه السيدة عائشة وتقريبا أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام في الفقد وأبناءه وبناته، مر بالحصار لما حاصروه في عدة معارك، مر بالطائف، فمر بأيام صعبة جدا. لكن كان عنده شيء واحد ألا وهو ثقة بالله، كان واثق بالله. كل ما يحزن يكون واثق بالله إن بعد الحزن الله سبحانه وتعالى حيرضيه، بعد الفقد نفس الشيء، كان واثق بالله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة لكل إنسان قاعد يسمعني وهو تاعب أو قلبه تاعب أو يمر بظروف معينة في الحياة. لو أنت تو تمر حتى بأزمة، لو خسرت شخص عزيز عليك وفقدته، لو مشروعك فشل وخسرت كل أموالك، لو حياتك مش ماشية زي ما تبي، تفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكر إن الابتلاء مش معناها إن ربي راه ناسيك أبدا. أحيانا الابتلاء هو الطريق اللي قاعد يربي فيك ويقويك ويرجعك لله سبحانه وتعالى. الابتلاء عمره ما كان إن الله سبحانه وتعالى غاضب عليك أو مثلا، لا، هو يبيك ترجع له، يبي ربيك، يبي قويك، يبي رجعك لطريقه، يبيك تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فإحنا اليوم تناولنا الموضوع متاع المولد النبوي وعليكم السلام ورحمة الله لكل من التحق بنا عبر التيك توك والفيسبوك. بح في فقرة تقول ماذا يعني أن نحتفل بالمولد. شوفوا الكلام اللي بنقوله حاليا وإن شاء الله تفهموه. مناسبة المولد النبوي لازم تكون فرصة للتذكير بالسيرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة وإطعام الناس وصلة الرحم وتعظيم قدره ومحبة سنته. هذا هو الاحتفال الحقيقي للمولد النبوي الشريف، إنك أنت أو أنتي فرصة باش تتذكروا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على رسول الله، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، الصدقة وإطعام الناس، صلة الرحم وتعظيم قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة سنته. لكن الأهم وين؟ ما نعطيكم المهم، نعطيكم الأهم، نجول الأهم. الأهم إن احنا ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم موسمية فقط، نتذكروه في مواسم معينة، أو نتذكروه في موسم رمضان مثلا، أو نتذكروه في موسم نقول احنا في السنة الهجرية، أو نتفكروه مثلا في الأعياد، أو نتفكروه، لا، ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالموسم معين. هو مش يوم واحد في السنة أبدا. فلنبيكم تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. من وين؟ تبدو من بيتكم، في بيوتكم. لازم انكم انتم تقتنعوا ان تبدو بها من داخل البيوت، تبدو بها مع عاداتكم وانفسكم، في اخلاقكم، هذه اكثر حاجة، في كلامكم، في معاملاتكم، في تجارتكم، في زواجكم، في تربيتكم لأولادكم، في علاقتكم بجاركم، في تعاملكم مع الفقير، وفي تعاملاتكم مع اللي اختلفتم معهم أو تخاصمتم معهم في يوم من الأيام. هنا تكون المحبة الحقيقية، هنا هو الفعل الحقيقي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيناتنا اليوم، خلونا نتخيله بس مجرد تخيل، لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيوتنا اليوم، شن بيشوف؟ هل بيشوف بيت فيه قرآن ولا تلفزيون وتليفون طول اليوم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف أولاده يتعلموا الأخلاق ولا يتعلموا السب والشتم في الإنترنت أو من الإنترنت أو من الحياة الواقعية؟ هل كان بيشوفنا احنا نصلي ويشوفنا احنا متسامحين ولا ما يشوفنا شك، ولا يشوفنا احنا نواصله في الأرحام ولا نقاطعه في الأرحام؟ هل بيشوف ان احنا نحترمه في أمهاتنا وأبائنا ولا قاعدين نرد عليهم ومش محترمينهم؟ شن بيكون حالنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه اللحظة؟ شن بيشوف؟ السؤال هذا والأسئلة هذه مش مجرد ان احنا باش نحزنه، لا لا لا، السؤال هذا باش احنا نراجعوا انفسنا، نراجعوا حياتنا كيف اصبحت للأسف. هذا هو الغرض والغاية في موضوع حلقتنا اليوم. فالرسالة الحقيقية لكل شباب بصفة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب وكان عنده قوة وكان عنده طموح، لكن عمره ما خلى القوة هذه تخليه إن إنسان ظالم، ولا الطموح يخليه إن هو يدوس على الناس. فأنتم كونوا ناجحين لكن بأخلاق، كونوا أقوياء لكن رحماء، وكونوا مشهورين لكن متواضعين، مش رافعين خشومكم يعني نقول إحنا. وخلوا شعاركم دائما في الحياة ننجحوا ولكن ما نخسروش أخلاقنا مقابل هالنجاح هذا، ما نعفسوش على الناس، ما نكلمهمش من راس خشمنا، يعني ما نكونوش ظالمين مفسدين. هذه رسالتي لكم لكل الشباب. أما رسالتي حالية حتكون لكل الأباء والأمهات، ربي يطول في عمرهم، لكل أم ولكل أب، وانت تربي في ولدك أو بنتك، ما تعلمهمش إن الصلاة بالكلام فقط، خليه يشوفك إن هو يصلي، خليك إن يشوفك أنت تصلي أم تصلي، ما تعلماش إن تعلماش الصدق بالكلام فقط، بالقول فقط، خليه يشوفك إنك أنت إنسان صادق، يشوفك انك انت انسان صادق وانسانة صادقة. ما تقولاش احترم الناس وانت تسب في الناس قدامه، تسب وتلعن في الناس. الاطفال يتعلموا من اللي يشوفوه مش من اللي يسمعوه. انت تعطيه محاضرة ساعة كاملة، شن الفايدة وانت ما تفعلش بها كأب او ام؟ فلو نبوا جيل يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فخلونا نعيشوا اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم، يعني بدل ما نقول لهم محاضرات ودروس قيمة ونربوهم بالكلام، خلوا يشوفوا أفعالنا كأب وأم، وإحنا نصلوا وإحنا نكون صادقين وإحنا كذا وكذا وكذا، باش يقتدوا بالشيء هذا ويدروه على قناعة. لأن الطفل مهما كان حياخد منك أنت شن قاعد تتصرف أمامه، لكن تقول على شيء وأنت تدير في شيء آخر، هذا غير صحيح. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في هاليوم المبارك المولد النبوي الشريف، وأكثروا من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم. وما تديروش شي موسمي، بالله عليكم في ناس تدير فيه موسمي أبدا، ولا الأشياء اللي نشوفوا فيها توا. حاولوا أنكم أنتم تستفيدوا من هاليوم هذا في أشياء تفيدكم في الدنيا وتفيدكم في الآخرة. لكن يجيني حد يقول لي ملاك راهو كذا وكذا، عاداتنا تقاليدنا والأشياء هذه، عاداتكم تقاليدكم ديروها بينكم تتحاسبوا عليها، الله أعلم، كل واحد ياخد ربي بنيته. لكن احنا لازم نستغلوا هاليوم هذا ونستغلوا أيام السنة وطول حياتنا في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ونتصفوا بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملاتنا في الأمور الحياتية. أما قولا بدون فعلا هذه تبيلها أشياء أخرى. ناخذ فصل، يلا ناخذ فصل قصير ونرجع بإذن الله.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين.

هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار جميل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالم رسول.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لكل اللي بينا. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. وأيضا قال لي كيف حالك وكيف حال عيالك وأهلك كلهم بخير استدى ملاك. الحمد لله بخير. سلطانة زمان تقول هلا ملوكة كيف حالك. الحمد لله في نعمة وقالت علي أفضل الصلاة والسلام. لهذا قلت لكم اكتروا من الصلاة على الرسول. سليمة تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا سلطانة زمان تقول أجمل ما قال عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اصبري على مرارة الدنيا لنعيم الآخرة. وأجمل ما قال عن الحب قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. وأجمل ما قال رسول صلى الله عليه وسلم عن حب الأبناء: من قام بإداء فاطمة أداني. وأجمل ما قال رسول الله عن السنة واحتضان الحزين ماذا قال؟ قال على الصبر تقريبا: يا عمر إنها أيام وتمضي فلا تحزن. وأجمل ما قال رسول عن الفقر: نظرت إلى الجنة فأكثر أهلها هم الفقراء. هذا هو الذي سيشفع لنا يوم الموقف العظيم. هذا هو الذي قال: خففوا على أمتي وأثقلوا علي. هذا هو اللي في آخر ساعاته في الدنيا يقول: أوصيكم بالقوارير. قال: أوصيكم بحق الضعيف. المرأة أو الضعيفين ألا وهي المرأة واليتيم. هذا هو الذي كان يقول: أمتي أمتي. إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. تمام يا سميرة. تقريبا قريت تعليقك. حاضر بإذن الله. محمود يقول: ليست كلمات تقال ولا أناشيد تردد، وإنما هي قلب يتبع وأخلاق تقتدي أو تقتدى عفوا، وسيرة تعاش، وصلاة وسلام لا ينقطعان. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكرهم الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليك يا رسول الله، سلام على قلب كان رحمة، وعلى خلق كان قرآنة، وعلى سيرة ما زالت تعلم العالم كيف يكون الإنسان إنسانا. اللهم ارزقنا صدق محبتك ومحبة نبيك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. تمام. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا على 092-150-59-99 هلا، السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بنت القربولي صح؟
1: ايه بنت القربولي.
0: ذاك الصوت يتردد يا بنت القربولي اليوم، شن فيه؟
1: حاضر شويه.
0: هاي
1: ايوه
0: تفضلي يا بنت القربولي، كيف حالك؟ ان شاء الله طيبه يا رب.
1: باهي توا الصوت ولا
0: لا؟ باهي الصوت. باهي
1: بعدت عليه شويه بس كنت قريبه ليه.
0: لا عادي، خدي راحتك. هاي تفضلي يا بنت القرابولي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً المولد زي ما قلت لحضرتك أستاذة ملاك، يعني المفروض دائماً نذكره، مش في مناسبة بس. طبعاً قبل كل شيء تحياتي لي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا الأوفياء جميعا.
0: بارك الله فيك، تفضلي.
1: يعني المولد زي ما قلت يعني حضرتك، يعني هي فعلاً ناس الأغلبية يحتفل ويشرف الألعاب ويشرف يعني حتى المرات يأدوا أنفسهم، يعني أطفال بالمسدسات والألعاب النارية يعني هم يقولك والله هذه فرحة الصغار والمولد وكلهم، اللي هذا بالنار يجارة وهذا يلعب وهذا كيف، ولا هي، لكن أكثر حاجة هي التفاحة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يذكرون والمديح، لكن ما تجيش بأن احنا نبدو يعني نضر أنفسنا أو نخلوها هي زي ما تقولي بدعة، زي ما يقولوا هلدة بدعة يعني من كثر الأشياء اللي تضر يعني. هي ما كانتش هيك، هي دائما نذكروه بالخير ونبدو نحكوا حتى في قصصة ونستفيدوا منها يعني. فهذه نتمنى هيك يعني من خلالك أنت أن تزيديهم وتنصحيهم أكثر الناس اللي يحتفلوا، خاصة بالخلينة أو من الألعاب عادي، حاجات بسيطة للأطفال، لكن الألعاب النارية والحاجات الثانية يعني حاجات مليهاش لازمة يعني الحق.
0: صح.
1: فدائما يذكروا ويصلوا عليه ويذكروا ويكتروا من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله هيك الناس ربي يهديهم يا ربي جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا بنت القربولي، بارك الله فيك.
1: تحياتي لك وربي يعاونك إن شاء الله. تحياتي لك في الاجتماع ليك دائما، حتى ولو لم أشارك يعني في الحلقات الجاية، لكن حنكون بإذن الله ديما في الاجتماع ليك يا أستاذ ملاك.
0: تسلمي تسلمي، شكرا.
1: تحياتي،
0: تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك على هذا الوفاء يا بنت القربولي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أم سند.
2: الله يهديك، الله يمسيك بالخير ويهنيك، كل عام تبقى بخير
0: وانت طيبة يا رب.
2: ونحيي كل العاملين بالراديو والمستمعين والمستمعات، إن شاء الله نهار مبارك ببركة اليوم المبارك. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
0: اللهم صلي وسلم،
2: نقول اللهم بحرمة سر اليوم الذي ولد به النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل فرحة تمحو بها كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، أنك على كل شيء قدير يا رب يا رب. اللهم ببركة هذا النبي الكريم النسل تفريج لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفران لكل ذنب، ورزق لكل محتاج، ورحمة لكل ميت يا رب يا رب. يا بركة اليوم المبارك يا الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه، بارك الله فيك. أم سند
2: تسمعني؟ ما نسمع
0: فيك. نسمع فيك نسمع فيك نسمع فيك.
2: نقول قدرك فوق عالي، قدرك فوق عالي من الرحمن من طول شوالي، صلاه الله عليك بعد الليالي، وعداد من طاف بالكعبة وسمى، فداك الروح فداك الروح أولادي ومالي، وما تنقال في قدرك مدمة. رسول الله رسول الله يا هادي الأمة، رفيع القدر ما يطولاش مدمة، ما يطولاش عيب ما يطولاش عيب، النبي كريم والمولى حبيب، شفيع الخلق في يوم اللهيب، ويا جلاي عن مهموم همة، جمعت الناس جمعت الناس القاسي والقريب، على التوحيد وديت المهمة. رسول الله وشفيع كل حبيب، نقول يا مسك الختام يا مسك الختام، عليك صلاة من المولى والسلام، يا مسك الختام أزكى صلاة من المولى والسلام، بعددنا العام وطيور الحمام، يا رسول الله يا قدرك فوق عالي من الرحمن يطول أشوالي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحتى نأكد على كلامك يا بنتي، الإكثار من الصلاة على النبي وهو فرض، واحد يخليه ورد يومي يعني، زي ما بعد صلاتك وذكار الصباح والمساء، أضعف الإيمان حتى 10 مرات يعني في الصباح و10 مرات في احنا نقول في المساء، تصلي على النبي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وخلي نقول لك صفات بعد صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، انه هو قال لك العرق متاع الله يبارك كان يعني لؤلؤ، العرق متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قرآن يمشي يعني، السيدة عائشة كانت تقول لهم قرآن يمشي على الأرض له الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ختم النبوة بين كتافه، وكان أكثر الناس تبسم، وكان رحيم، وكان متسامح، وكان طبعا برجحة العقل متاعنا، وكان يحتوي الجميع ويحب، وكان حبيب الجميع هو، وكان على قولتك حتى انت قلتها انه هو كان يساعد اهل بيته يعني في وكان يعاملهم معاملة حسنة، كان على خلق يعني عظيم، وكان متواضع، وكان يشوف فيه انت حتى لما لا اله الله محمد رسول الله، لما حتى صارت هنا في هذا المعارك الغزوات، ان في يوم من ايامه وانا الاسره وكلهم شيء يعني زي ما يقولوا يعني إذا قالهم اذهبوا فرضوا بالطلقاء يعني قد ما أدوهم وكلها لكن أو سامحهم. وانت جبتي على سيرة الجار هو حتى اللي كان عنده جارة يهودي يعني يوم من أيام هو كان يوميا يعني يحط في الحشاك في احنا نقول الكنيسة قدام من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من أيام فقد إنه ما لقاش الكنيسة حشاكم حشاك قدركم مشي أسألنهم قالهم شنو قالوا لليهودي مريض مشي الرسول عليه الصلاة والسلام شوف من تواضع متاعة ومحسن المعاملة وبيعلمهم في الإسلام إنه مشي لليهودي وزارة يعني يسأل عليه احنا نقول بمعنى إنه يهوى عليه ويسأل عليه يعني على المرض متاعه. وخلي سامحيني معلش حتى خذيت شوي خلي فرصة غيري وبارك الله فيك وإن شاء الله ربي يعني يكرمنا في اليوم الكريم ويفرج على بلادنا ويفرج على كل الضايق ويرحم كل ميت وكل من عنده ضيقة ولا شيء هو غير يكتب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربي حيفرجها عليه وقفتنا ورسولنا هو أحسن حاجة لو إحنا نتبع السنة ونقتدي به ونمشي به والله حياتنا حتمشي كويس يعني
0: أكيد أكيد بارك الله فيك يا
2: رب سلمها يا رب تحياتي وسلامي لكل مستمعين ومستمعات ومبارك وإن شاء الله مصلي وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله آخر كلام
0: تنبيه بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا على المكالمة على 092-150-99-99. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذة.
0: أهلا عاش من اسمع صوتك.
3: إيش تسمعين أستاذة؟
0: عيوش تي وين يا عيوش وين؟
3: والله لا نستمع كل يوم بحري والله كل حلقة يعني تفوتين شو حلقة كل حلقة نسمع فيها
0: با وشن صار وين وين وين صوتك وين مشاركتك؟
3: نعم
0: وين صوتك وين مشاركتك؟
3: والله يا استاذ صوتك بعيد يعني نسمع
0: فيك وين وين
3: نحاول اني نسمع
0: صوتك يعني. اسمعيني
3: اسمعي لا والله يا استاذ صوتي ديما حاضر معكم وانا هذه فتره بنكون فتره هيك مستمعه بصمت عرفتي ولكن اليوم محبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم قدوتنا ولكن في رسول الله أسوة حسنة.
0: اي والله اي والله
3: هو قدوتنا يعني لازم نذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عنده كمية كبيرة كبيرة هو سيد الإنسانية. الإنسانية رسولنا الكريم فيه بعض الأحاديث إن رسول صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية يعني الإنسانية الإنسان قبل ما يكون إنسان لازم يكون إنساني. رسولنا الكريم إنسان رحيم وفي مبتسم رسولنا الكريم دائما مبتسم ديما الابتسامة مرسومة على وجهه عرفتي. رسولنا الكريم راهو لازم احنا نحضر حتى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي تعلمنا كيف كان رسولنا الكريم ونقدر يعني نمشي على نفس المنهج. حتى راهو الاطفال يعني في مثلا ابتدائي في المدرسة حتى في الحوض لازم يتعلموا لازم يكونوا تعرف يا استاذ احنا مجتمعنا معلش مع احترام احنا مسلمين وكنا محافظين وكنا الحمد لله على نعمة الإسلام لكن شني لازم تكون عندنا ثقافة دينية الثقافة الدينية كويسة أو حتى للأطفال من صغرهم لما الطفل عنده ثقافة دينية
0: صوتك يا عيوش صوتك يا رب صوتها رب صوتك هرب يا عيوش شكله ما عندكش تغطية يا عيوش شكله ما عندكش تغطية حاولي تتصلي بينا من جديد على 092 غير أعطيني فاصل قصير لكن خلينا نذكر الرقم وأعطيني فاصل على 092-150-59-99 نمشي فاصل ونرجع بإذن الله.
4: كلنا كلنا خذ يا ست فلان اللهم صل على سيدنا النبي شوف صوره
5: سمعنا
4: الحمد لله ايوه ما شفنا استغفر
5: سمعنا

نرجع لموضوع حلقتنا لليوم. ما تعطينيش مكالمات، بس تذكيرا بموضوع الحلقة لكل من التحق بنا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أعذروني اليوم نمر بشوية كظرف صحي فتعب شوية صراحة، ممكن حتى نختم الحلقة الساعة 7:30 غير العادة طبعا، فأعذروني لو سمحتوا يعني، وأعطوني العذر فنحاول أني نعطي الحلقة ونحاول أني نكون متواجدة صراحة في هاليوم المبارك، رغم عندي صعوبة شوية في الكلام اليوم وصعوبة حتى في أني حتى نشبح الكاميرا والتواصل مع الجمهور بصفة عامة. فخلوني نحكي لكم على يومنا الكريم اللي هو مولد النبوي الشريف اللي تناولناه من جانب آخر، وقلنا في أول فقرة إن إحنا علاش نحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فخلوني دائما نقول لكم إن الحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أسباب كثيرة جدا باش نحبوه. ربي سبحانه وتعالى في آياته الكريمة شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فشوفوا التعبير في الآية هذه إن هو كان حريص عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص علينا، كان يهم حال أمته، كان يخاف عليها، كان يدعي لها في كل وقت وفي كل حين، وكان همه أن الناس تعرف طريق الله وتنجو وما تقعش في طريق الهلاك ونهايتها عقاب من الله سبحانه وتعالى. فتخيل الإنسان هذا ما يعرفكش أنت شخصيا، ومع هذا كان حريص عليك وخايف عليك أنت اللي بعده بقرون، ومع هذا كنت أنت داخل دعاءه ودائما يدعي لك ودائما يعني بيشفع لك حتى يوم غضوة وحتى في رحمته وحتى في رسالته. فهنا هل احنا فعلا نبادل في الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحب؟ لأن الحب الحقيقي راه مش بالكلام، راه الحب الحقيقي للرسول عليه الصلاة والسلام أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى شن قال في آياته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني الحب له دليل، والدليل وين؟ هو الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. في الفقرة الثانية تكلمنا على مولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة المولد النبوي الشريف. احنا لازم نتفكروا ونتذكروا ولادة انسان عظيم غير وجه التاريخ وغير وجه الأمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ولد يتيما، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى. يعني من البداية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانتش حياة رفاهية وحياة راحة وحياة على مستوى، كانت مليئة بالابتلاءات، لأن ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب بعد فقد أمه وهو صغير، وبعدين فقد جده اللي رباه، وبعدين عاش في كنف عمه أبي طالب، وبعد هذا كل طلع محمد صلى الله عليه وسلم طلع متصف بالصادق والأمين والرحيم والإنسان اللي الناس كلها تثق فيه وتأمن فيه. وهنا هي الرسالة اللي لازم تسمعوني فيها، إن احنا لازم نقولوش إن الظروف صعبة هي اللي حولتنا إلى أناس قاسين القلب أو ناس مش كويسين، لا بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم مر بأصعب الظروف، لكن الظروف هذه ما صنعتش منه إنسان قاسي إنسان ظالم، بالعكس تماما خلاته إنسان أكثر رحمة وأكثر عطف على الناس. اتصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين في بداية دراستنا من أيام الابتدائي، وإحنا نقرأ أول صفة من الأخلاق الحميدة للرسول وأول صفة اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي الصادق الأمين. قبل النبوة وقبل ما ينزل عليه الوحي الناس كانت تعرف محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموا فيه بالصادق الأمين، يعني الأخلاق كانت موجودة قبل الرسالة وقبل البعثة. وهذا يعلمنا حاجة مهمة، أن الشخصية الحقيقية تبان قبل المنصب، مش لما يجيك منصب تقول أنا إنسان محترم، مش لما الناس تشوفك تقول أنا إنسان طيب. الإنسان الحقيقي يبان وهو ما عنداش حتى مصلحة
فيك أو مصلحة في الحياة. وهذه واحدة من أعظم الدروس النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الأمانة والصدق والوفاء والتواضع. تكلمنا أيضا على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا خلونا نوقف عن صفة عظيمة جدا ألا وهي الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالصغير قبل الكبير، رحيم بالضعيف ورحيم بالفقير ورحيم حتى بالجيران. في حديث شريف شنقال قال في حديث شريف قال: من لا يرحم لا يرحم. حديث بسيط لكن معناها كبير، انك انت تبي الرحمة من ربي لازم تتعلم انك انت ترحم الناس، ترحم انسان ضعيف، ترحم الناس اللي غلطت في حقك، ترحم الناس اللي ما يعرفوكش، ترحم الناس او اهلك وشريك حياتك اولادك، ترحم الموظف اللي يشتغل عندك اساسا، ترحم الشخص اللي ظروفه صعبه او بيمر باوقات صعبه. الرحمه عمرها ما كانت ضعف، الرحمه هي عباره على قوه اخلاقيه لازم احنا نتصفوا بها. شيء ما تقول ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. فخلوني نقولها لكم بصراحة وبوضوح، احنا مرات نحب الرسول عليه الصلاة والسلام في الكلام، لكن في تعاملاتنا الحياتية والواقعية ننسوا في رحمته. كيف يا ملاك؟ نقول لكم مثلا أنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أول ما حد يختلف معاي أو يختلف معاكم، أول حاجة نبدو فيها نحن نجرحوه بالكلام، نفتحوه أمام الملأ، نحكو عليه في ظهره، نقطعوه معاش نكلموه، ومرات حتى لما يكون الإنسان متزوج نحرموه من أولاده أو العكس. وين الرحمة؟ وين الأخلاق؟ وين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وينها من تعاملاتنا؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان قدامنا في اليوم هذا في الوقت الحالي وفي اللحظة هذه، هل كان بيشوف في تصرفاتنا حاجة حلوة وتفرحة، ولا حاجات تخليه تقول هكينا ما علمتكمش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالعفو أيضا، من أقوى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم العفو. الإنسان إنه يقدر يسامح لما يكون ضعيف، لكن لما يكون قادر إنه هو ينتقم هل يسامح أو لا؟ إذا كان يسامح فهنا القوة الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى، أوذي، تم سبه وشتمه، نعتوه بصفات إنه هو ساحر، إنه هو مجنون، رموه بالحجارة، دروا له أشياء أمام بيته، كذبوا عليه، افتروا عليه، حاولوا قتله مرارا وتكرارا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر بهذه الأشياء وبشتى أنواع الأذية، وكان القرآن يعلم خذ بالعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا لازم تسلوا أرواحكم من الشخص اللي محتاج انك انت تسامحه اليوم. مش شرط انك انت لازم ترجع علاقتك به الشخص هذا او تنسى اللي صار بينك وبينه، لكن سامحه لله فلله ولوجه الله، وريح قلبك وريح بالك، لان مرات انت ما تعاقبش الشخص لما تسامحه، لا انت قاعد تتحرر في نفسك من الشعور بالاشياء السلبية زي الحقد والحسد والانتقام والاشياء هذه. باهي الرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك علمنا أيضا كيف نتعامل داخل بيوتنا، وهو كيف كان يتعامل. من أجمل الأشياء اللي لازم نتعلموها، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مع الناس برا بيته، فكيف كان داخل بيته؟ كان عظيم جدا داخل بيته. فقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان في مهنة أهله، يعني يساعد في أهل بيته، يعاون في زوجاته. وهذا درس لكل رجل، درس لكل رجل حقيقي يبي يتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الرجولة مش صوت عالي فقط، مش تحكم، مش إهانة، مش أنا نقول أنا الراجل وأنت لازم تسمعي كلامي، لا بالعكس تماما. لو نبي نتصف بصفات الرجولة، اتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الرحمة، من ناحية المسؤولية، من ناحية الاحترام والاحتواء. والنبي كان خير الناس لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيري لأهله. باهي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل في الأطفال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب جدا من الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يلطفهم، وكان
أقرب مثال لي هما الحسن والحسين رضي الله عنهما، كانوا قريبين جدا من جدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيم معهم، وكان أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام رحيم بكل الصغار بصفة عامة. وهذا يعلمنا إن إحنا ما نربوش أولادنا بالخوف، بالضرب، بالشتم، لازم نربوهم بالاحتواء، بالمحبة، نربوهم بالشدة وقت الحاجة. فلازم تخلي ولدك لما يغلط يعرف إنه هو يقدر يرجع لك ويقدر يحكي لك الحقيقة، مش يكذب عليك. فيخلي بنتك لما تخاف تعرف إن احتوائك لها أمان، مش احتوائك، مش إنك أنت تعقبها وتضربها وكذا وكذا. ولأن لما تستعمل الشيء هذا معها في كل الحالات بطبيعة الحال حتكذب عليك ومش حتحكي الحقيقة. نفس الشيء بالنسبة للابن. لهذا مش كل تربية أسكت أو أسكتي أو ما تحكيش لأني قلت هكي أو كذا، لا لا لا، التربية النبوية فعلا فيها رحمة، فيها تعليم، فيها احتواء. به نجول لفقرة النبي صلى الله عليه وسلم والجيران. الإسلام أعطيه حق الجار مكانة عظيمة جدا وكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فشوفوا مكانة الجار في حديث الشريف. واليوم للأسف الشديد ممكن تلقى شخص يصلي ويصيم ويدير في كل شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن بينه وبين جاره مشاكل بسبب كلمة، بسبب موقف، بسبب تدريس سيارة معينة، حسد في موضوع معين، سوء تفاهم صاير في إشكالية معينة. ونقول له إننا والله ما نبي نكلمه، مستحيل نكلمه، مستحيل نتنزل له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن للجار له حق. والفقرة المهمة جدا اللي تكلمنا فيها هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمل الأعمال في هذه المناسبة بمناسبة المولد النبوي الشريف الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يعني صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 10 صلوات يصلي عليك الله سبحانه وتعالى، 10 مرات. صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل وسلم وبارك عليه تعادل 10، فما بها من حسنات وأشياء جميلة. فشن أجمل من هذا الفضل. فأكثر من الصلاة، سواء كان في التعليقات، سواء كان في المكالمات، أو سواء حتى أنت تسمع فيها توا عن طريق في السيارة أو حتى في بيتك، صلي على الرسول. تكلمنا أيضا على النبي لما يكون في وقت الشدة. النبي لما يكون في وقت الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم عاشش حياة، النبي صلى الله عليه وسلم عاشش حياة راحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاشش أيام فيها راحة، بالعكس مر بحزن، مر بفقد، مر بالحصار، مر بالطائف، مر بأيام صعبة جدا. يعني في الحزن فقد السيدة عائشة، فقد ابنها وبناتها، نفس الشيء الفقد، في الحصار حاصروا في عدة معارك، ومروا عليهم أيام صعبة جدا في نشر الدعوة الإسلامية باش توصلنا في الوقت الحالي. لكن كان عنده شيء واحد، وهو الثقة بالله. كان واثق بالله سبحانه وتعالى، متعلق بالله سبحانه وتعالى، وراضي بأمر الله سبحانه وتعالى، ومسلم أمره لله سبحانه وتعالى. وهذه هي الرسالة لكل شخص يسمع فيها ويقول هنا والله تعبان من الدنيا، تعبان من الظروف، أو ما تشوفيش فيها الحياة كيف يا ملاك، أو ما تشوفيش أن نمروا في البلاد بظروف معينة، أو مش عارفة شيني أو كذا. لا لا لا، لو أنت تمر بشيء معين، تمر بوضع، بأزمة معينة، بأنك أنت فقدت شخص وخسرت، سواء بفقد بموت أو عن طريق مثلا أنك أنت تخصمت مع الشخص هذا، لو مشروعك فشل وخسرت كل أموالك، لو حياتك مش ماشية زي ما تبي وزي ما أنت تتمنى أو زي ما أنت تبي تحقق، تفكر إن النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر إن الابتلاء هذا مش معناه إن ربي منسيك فعلا،
أحيانا الابتلاء هذا هو الطريق اللي قاعد يربي فيك ويقويك ويرجعك إلى طريق الله سبحانه وتعالى وآله، وهو طريق الإصلاح والصلاح. باهي، السؤال المهم والأهم والمتعلق بالمولد النبوي الشريف وبعاداتنا وبتقاليدنا طبعا، لكن من جانب آخر، ماذا يعني أن نحتفل بالمولد؟ مناسبة المولد النبوي الشريف لازم تكون فرصة للتذكير بالسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإكثار من الصدقة وإطعام الناس وصلة الرحم وتعظيم قدره ومحبة سنته. لكن الأهم من هذا كله إن احنا ما نخلوش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بمناسبة موسمية، مثلا في موسم رمضان فقط، أو موسم الأعياد فقط، أو موسم السنة الهجرية أو السنة الهجرية، أو السنة نقول احنا المولد النبوي الشريف. لا، مش يوم في السنة هو باش احنا نتفكر الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يوم في السنة باش نتعلم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يوم في السنة ان احنا نتصفوا بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام. أبدأ دائما كل يوم في بيتك، في أخلاقك، في كلامك، في معاملاتك، في تجارتك، في زواجك، في تربية أولادك، في علاقاتك بجيرانك، وأيضا في تعاملك مع الفقير، وأيضا في تعاملك مع الناس اللي اختلفت معاك في يوم من الأيام أو تخاصمت انت وياها. هنا هي المحبة الحقيقية، وهنا هي الأفعال وليست الأقوال. باهي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في هاليوم المبارك معنا، خلونا نتخيل لو النبي صلى الله عليه وسلم دخل لبيوتنا الآن، شن بيشوف؟ هل بيشوف بيت فيه قرآن، ولا بيوت وفيها تلفزيون وتليفون طول الوقت وطول اليوم؟ هل بيشوف أولادنا يتعلموا في الأخلاق والأدب، ولا يتعلموا في السب والشتم من الإنترنت ومن الواقع؟ حطوا تحتها مليون خط الكلمة هذه. يشوفنا نحن نصلوا ويشوف فينا متسامحين ولا لا؟ يشوف فينا نحن نوصلوا في الأرحام ولا نقطعوا في الأرحام؟ هل يشوفنا نحن نحترموا في أبائنا وأمهاتنا، ولا قاعدين نطاولوا على أبائنا وأمهاتنا؟ شن بيكون حالنا وقتها لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في اللحظة هذه؟ السؤال هذا مش باش يحزننا أو يخلينا نحن تعيسين، لا بالعكس، السؤال هذا بيرجعك لنفسك، بيرجعك لذاتك، بيراجع أفكارك وتوجهك وين. لهذا رسالتي دائما تبدأ من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان شاب وكان زيك زيها، يعني كيف زيك زيها؟ هو مش زيك زيك شبها، لكن كان فترة عمره شاب، مر بالطفولة والشباب والشيخوخة إلى ما ذلك، وكان عنده قوة وكان عنده طموح، لكن عمره ما خلى القوة هذه تخليه إنسان قاسي وإنسان ظالم وإنسان يأكل حقوق الناس، لا بالعكس تماما. ولا الطموح خلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدوس على الناس ويعفس عليهم حشاكم حشا قدركم. فرسالتي للشباب إنكم أنتم تكونوا ناجحين لكن بأخلاقكم، الأخلاق هي اللي ترفع البني آدم، مش المناصب، مش الأموال. فاهمين الموضوع غلط أنتم. لازم تكونوا أقوياء لكن رحماء، قوي شديد صح، لكن رحيم، قلبك رحيم بالناس. لازم تكون مشهور وتوا احنا ناس مشهورة مثلا، سواء في المواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلام أو أي مكان، مشهورين، لكن لازم تكون متواضع، تكون متواضع أمام الناس وللناس، لأنك زيك زيهم. وخلوا شعاركم دائما يا شباب إن احنا ننجحوا لكن ما نخسروش أخلاقنا، لأن احنا لو خسرنا أخلاقنا خلاص ما فيش فايدة للنجاح، حتفشل في يوم من الأيام. ورسالتي الآن إلى كل الأمهات والأباء، إن شاء الله ربي يطول في عمركم،

0: يعني. الأطفال يتعلموا من اللي يشوفوه بعينهم مش من اللي يسمعوه من ودانهم. فلو نبوا احنا جيل يحب النبي صلى الله عليه وسلم خلونا نعيش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم. ولما نقول الكلام هذا، هذا الكلام للعامة الناس، ولكن دائما أبدأ بنفسك. كلام هذا نبدأ بي أنا بنفسي، وأبدو أنتم بأنفسكم، وأنا موجودة بس للتذكير لا أكثر ولا أقل. ونستفيدوا من هاليوم المبارك وهو المولد النبوي الشريف. على 092-150-59-99 092-150-59-99 كتروا من الصلاة على الرسول في التعليقات، وأيضا في انتظار مكالماتكم. ألو، السلام عليكم.
1: يا مرحبا، عليكم
0: السلام. أهلا وسهلا يا هانيبال، مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
0: حيانا وحياك.
1: طيب، وسهلا. أنا بسألك، قلت مريضة شوية، ممكن نختم بكري اليوم؟
0: إيه اليوم إن شاء الله هيك يمر بفترة صعبة شوية، لكن الحمد لله.
1: ان شاء الله. انا بس عليك على ام صوتك شويه اختي املاك.
0: ما هو انا ما اقدرش نعلي صوتي يا هانيبال، وتعبه شويه، فهمتني؟ هذا على اساس.
1: ايه ربي،
0: تفضل يا
1: ربي. بس لا بس عليك، ونحاول نسمع لك يعني اكثر حاجه. انت والله الحق ما خليتي راش بنقول انا تو على حلقه اليوم ولا الحلقه الماضيه. طبعا يكفي الحال نبدا بالايه. طبعا في سوره الاحزاب، معلش يا اختي ملاك، الآية 56 وراجعها. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجب الإكثار من الصلاة في هذا اليوم الطيب وليس الاحتفال. إن الله وملائكته، وليس ملائكته كقلون أو حفص، لأن الله مذكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. المعامل بتاع الاطفال، شوفي الرسول عليه الصلاه والسلام كيف كان يعامل في الاطفال. طبعا في فرق بين الاحفاد وفي فرق بين الاسباط. هذه الحسن والحسين اولاد فاطمه رضي الله عنها، زوجة علي رضي الله عنه. هذو اسباط النبي عليه الصلاه والسلام، وليس احفاد النبي، لان الاسباط اولاد البنت والاحفاد اولاد الولد. هذا بالتصحيح لا اكثر ولا اقل. الحديث اللي قلتيه اليوم لخص موضوع كله. ما قلت لك ما خلتناش بنقوله، بسم الله ما شاء الله يعني. حتى في كلام كررتيه، طبعا بارك الله فيك، انت طبقي في الايه تول في سوره قاف، فذكر بالقران من يخاف وعيد. اخر سوره قاف برو راجعه، انا ما نقولش كلام من راسي. قلتي خيركم رسول الله، خيركم لاهله، وانا خيركم لاهله. وبصبعة يشير لروحها. كان شو معناه الكلام هذا؟ انت شرحتيه يعني واضح، معناها العينة اكثر من هيك يعني واضح. العينة شو معناها؟ العينة هذا قدوتك الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني انت تطلع من الصبح لليل، تروح تلقى ذاك واتي، عشاك واتي، حوائجك مطبقات، امورك طيبة، حشاك كل شيء واتي. لا، انت راه هنايا، انت ليست رجولية. الرجولية العينة كما قال عليه الصلاة والسلام. تعاون مليك واهلك، تغسل مليك معاهم، تغسل بسطات حاجات تقيلة تقيمة معاهم، تنظف، ترفع وتجيب، تقضي من برا، تجيب بضاعة، تجيب خضرة، تجيب مية، تجيب كذا، ترفع وتجيب. يعني لازم الاهتمام بأهلك. هذا هو الحديث اللي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهلي، وأنا وأشار بإصبعي خيركم لأهلي. كان يشمر وقت يخش يلقى السيدة عائشة أو واحد بناتها، كان يعاون فيهم، كان يجيب حتى في الحطب. لكن توا وين اللي يدير فيه؟ لا، ما فيش غدا يدير لك مشكله. وين انت طبقت الحديث؟ وينك انت من الكلام؟ هو فيعني يعني تدير كل شيء في الحوش، والاهتمام ب ب ب الحوش. هذا هو موضوعك اليوم. بنتكلم في موضوع التوبه الحلقه الفاتت. الله يرحم والديك، وبنحيي ام سالم طبعا، بارك الله فيها على حضورها الطيب، وعظم الله لها الاجر، وان شاء الله الف لا باس عليك ونورتي، وفقدناك بجديات. والله يرحم الامهات اللي توفى، والله لاحظتنا كل مره ام نسمة توفت، كل مره ام نسمة توفت. فطول اعماركم وربي يحفظكم ان شاء الله. كان تعطيني شويه الادم يعني، خلاص هذا موضوع ان المولد النبوي. هذا زي ما قلتي انت يعني، العلم صغار من القصه اليوم شو صار، شو فيه اليوم. هذا خير البريه، واحنا امته خير امه اخرجت للناس، لازم نتبعوه.

0: حتى في البيت قنديل وخميس شمعة ونطلع ندربك الصبح الدنيا لمدينا كلها هايجة اليوم احتفالات فماني عارف أنا من عارف الله أعلم وتلقيه في صلاة الظهر ما يجيش يصلي يقولك تعب ما يجي من الساعة 7 ماشي الحفلة لا حول ولا قوة إلا بالله ما يندريش إن أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة على الصلاة فنصلح تصلح سائر عمله. التوبة شو معناها؟ معناها التغيير. التوب من الذنب نتكلم في طريفاتها. التوب من الذنب لأن سمعته وموضوع قيم جدا كيف التوب من الذنب كيف؟ ما عادش ترجع له أبدا. وتاخذ عهد بينك وبين الله وتصلي ركعتين زي ما قلت وحي عليك لو خذيت عهد مع الله وخالفته. على بنادم شو يصير لك؟ ما بالك مع الله. تاخذ عهد بينك وبين الله انك انت ما ترجع لهذا الشيء الذنب. وطبعا هنا بتوفيق من الله يا اختي ملاك. ضروري ايه بالدعاء انك انت يعني لانك انسان ما فيش حد ما يعرفش الغلط في الصحراء الا الغافل. الا الغافل او المجنون المضروب على راسه بالفلاقي. راح تصلك في النار قول للمجنون ما يقدرش. شوف يا مجنون ترى حط صلك في النار ترى في له حديده سخونه نار حمراء ما يخاف. معناه انت غافل ما بالك المجنون يعني. مرات الانسان يرجع للذنب نتاعه وبعدين يرجع الى الله ويرجع للذنب نتاعه ويرجع الى الله. لذلك دائما الانسان يسال الله حسن الخاتمه. انك انت تموت على حسن الخاتمه مش تموت على معصيه كاذب على ناس ولا ناصب على ناس ولا مش قايم الفرائض بتاعك على اكمل وجه او واكل حقوق ناس زقوه يعني حرام وحقوق اخوتك بالذات يعني لا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت سبحان الله. فانت لاحظي حتى الايات ان الذين امنوا لازم يتبع الله عز وجل واقيموا الصالحات ولازم ابيها من صور القصار باش والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا لازم يتبعها الله عز وجل وعملوا الصالحات في اخر سوره الكهف ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هلبة في سوره مريم حتى هي الا من تاب انت قلتها بارك الله فيك الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه بغير حساب. هلبة ايات هلبة قصدي بالوصل ان ما فيش ايه قال الله عز وجل ان الذين امنوا لازم نتبعها عملوا الصالحات ضروري لان احنا لازم العمل الصالح. والعمل الصالح شنو هو؟ انت قلتيه الحسنات وذهبنا السيئات هذه ايه. واحنا امه محمد عليه الصلاه والسلام ونحمد ربي يحمد ربي يا ناس بره يسجدوا ان احنا من امه محمد. علاش؟ لان الحسنه تمشي بعشره احنا كامه محمد وليست الامم اللي قبلنا والسيئه تمشي لك بوحده والحسنة ترفع سيئة ما أنا ربي يديك الجنة خالي لأنك أنت من قال لا إله إلا الله يقينا دخل الجنة حرم عليه يعني حرم جسده على النار أو كما قال يعني عليه الصلاة والسلام. فربي يديك يعني يديك تخش يهمل ولا يهمل يديك وأنت قاعد تغلط وتذنب وتولي يعني شوفي سبحان الله يعني لا لا لا لا لا وما ظلمناهم ربي كان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ربي كان ما ظلمتكش قالها لك وما ظلمناهم هلبة في الآيات هذه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحسنة تمسح السيئة يا ناس لو تدير حسنة وأنت مدير سيارة تمسح حالك الحسنة تمشي لك بعشرة معناها قعدوا لك تسعة يعني بالفلاقي يعني معي أختي ملاك إلا اللي تكلمت عن الناس تأخر في التوبة يقول الأسبوع الجاي الجمعة الجاية تو نبدأ نصلي تو نتوب على المعصية الجمعة القادمة تو نبدأ أو شهر رمضان ولكن الموت أقرب. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 إلا قليل. في ناس كبار في العمر ويكذبوا على روحهم ويكذبوا علينا ويتظاهروا بشيء وما فيهمش ومش فيهم وهم يعلمون إنهم كاذبون وطبعا مصرين على الكذب. وهذا موضوع أفتحيه بالله راجعيه في الكتب والمشايخ الإنسان اللي يصر على الكذب مصر على الكذب وتلاقيه مشكلة كبيرة في العمر في أعمار أمتي ما بين 60 و70 والله عز وجل باش وعدهم يا ملاك. انا تقول في خطبه عارف روحي باش وعدهم بالويل. والويل معروف شنو هو؟ الويل شنو هو الويل؟ وهذه في جهنم والعياذ بالله. ويل يومئذ للمكذبين. وهذا شنو يدل؟ ان انسان كبير ويكذب او الانسان كبيره وتكذب. يدل على عدم الاخلاق، التربيه، البيئه اللي عايش فيها، حتى عدم الثقه بالنفس اللي نشبعها هيك. لأنني عندي ثقة لأن ما عندهاش ثقة في نفسه يبدأ يكذب يتظاهر بشيء هو ما فيش شيء. وهذه صفة مذمومة في الإسلام يتظاهر بشيء هو ما عنداش او يتفاخر بشيء هو ما عنداش يعني بالتمني والكذب يكذب على رحم ويكذب على والله عز وجل في سورة الصف ودي ما نقول ساعه الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بالله يدورك كما تنقد معناها والله ما عاد واحد يكذب سبحان الله بكري قلت لو كان الرسول في وقتنا هذا يعني حاضر تعرف شنو نقول لك ولا كل واحد يتعرى كل واحد يبان عليه حقيقته يا ملاك خذها من الأخير لو الرسول عليه الصلاة والسلام موجود تو معنا كل واحد يبان عليه حقيقته هذا هذا الجواب
1: بارك الله فيك
0: في آية ثانية يعني الله شنو يقول أنت على التوبة غير بنزيد ننصح بس تلقوها في سورة آل عمران الآية 133 ربي شنو قالكم قالكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت وعدت للمتقين ما كانش وعدت للكافرين أو الفاسقين قال سارعوا إيش معنى سارعوا هذه التوبة معناها زي ما قلت أنت غضوة تموت بعد غضوة كان عندك دين برا سبك كانت متخاصمة مع حد رد بالك لهاكم التكاثر ربي قال وانا الكلام الناس أنا يدي والله اللي تقولي فيه بارك الله وفيك لكن والله والله يعني إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي ربي وعدك بجنة عرضها السماوات والأرض فما بالك طولها يا ملك
1: اي والله
0: فما بالك طولها
1: بارك الله فيك
0: لا شفان يكذب الفايدة الكذب والله إلا الويل قل الحق ولو على نفسك قل الحق للناس رأوا الكذب حبلك فيه زي ما قالوا الناس لولا رأوا يصبحك ربي بلسانك بدون ما تعلم ولا تشعر وزي ما تشوفي ربي فضحهم بلسانهم والصدق رأوا ينجي الناس لولا قالتوا فعلا والله والكذب شو نتيجته هلاك وعراق وغلبة حاجات والإنسان الكاذب تلقيه رأوا مكروه بين الناس
1: اي والله
0: وشوفي حتى في رباعية شن تقول رباعية جميلة على الكذب قال لك الكذب رافع عريان يعني يا بالفلاقي حتى ما يفهمش يفهم الكذب رافع عريان ولو كان لابس عباته والحق طريق أمراحيل وكل الطريق جايباته وما زال الإنسان يكذب حتى يكتب عند الله كذاب وما زالت الإنسان تكذب حتى تكتب عند الله كذاب زي ما قلت لك راهو حبل قصير ومن أقوال الزور الكذب راهو من الزور أو أو أو أو من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام
1: أيوة.
0: وليس من صفات المسلمين وبارك الله فيك
1: وعلى
0: وسعة بالك وحسيت روحي حطيت محاضرة لكن أهم شيء زي ما قلت أنت الاستفادة ونبغى نستفيد من بعضنا وصلوا أكثر من الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام والصدقات زي ما قلتي والإكثار حتى من الصلاة النافلة في هذا اليوم الطيب لأن هذا اليوم يعني زي اليوم ولد الرسول يعني زي اليوم نزل الإسلام من السماء بمعنى يعني بمعنى يعني احنا مسلمين الحمد لله رب العالمين وبالله خلينا نختم بآية والله يقولها لي عن محمد ذاك اليوم الله يرحم والديه بارك الله فيه في سورة المنافقين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آخر سورة المنافقين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي هذه على التوبة بتاعك توب قبل ما تموت قال وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يعني القرآن واضح والله يرحم والديك ويعطيك كل ما تمني وتحياتي يونس وسامحيني على وسعة بالك وبارك الله فيك وسامحوني المستمعين السلام عليكم
1: بارك الله فيك يا هيبال شكرا شكرا اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله

0: الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب. موضوع حلقتنا لليوم محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بمناسبة المولد النبوي الشريف. احنا ما قلناش نحتفلوا به، احنا قاعدين نذكروا بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والأشياء اللي لازم احنا كمسلمين ومؤمنين نتبعوها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. رجوعا هناخدوا ممكن مكالمة واحدة أخيرة وبنختم بإذن الله. إيه أعطيني مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مرحبتين يا أخي ملاك، وأقول لك إن شاء الله كل عام وأنت بخير والشعب الليبي بخير والله.
1: تسلم، بارك الله فيك، الله يعزك يا أخوي.
2: وفي هذا العيد المبارك يا رب يوحد الشعب الليبي، وإن شاء الله من رخاء إلى رخاء، ويا رب يحفظ ليبيا من الغرب والشرق والجنوب، وإن شاء الله كل عام وأنت بخير يا أخي ملاك والله.
1: إن شاء الله بارك الله فيك، الله يعزك، تفضل.
2: أخوك يا أحمد من مدينة درنة.
1: أهلا وسهلا.
2: يحفظ ليبيا ويحفظ عاصمتنا طرابلس.
1: تسلم.
2: ويحفظ ليبيا بالكامل ويحفظ الشعب الليبي، ونقول له إن شاء الله كل عام وأنت بخير، وعليها مدخلات البسيطة، وربي يحفظك ملاك.
1: بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا، تسلم، بارك الله فيك يا أخوي. طبعا اليوم تعتذروا لي أن نعتذر منكم، ممكن 20 دقيقة بناخذها منكم، ومش بس 20 دقيقة، أنا حاليا حاولت اني نعطي موضوع الحلقة وما حبيتش اني نفوت المولد النبوي الشريف، ونذكركم باشياء انتم تمشوا عليها وتقتدوا بها، والاشياء هذه وانا نقتدي بها بنفسي، يعني نبداها بنفسي قبل ما تبدوها قبل ما ننصحها بكم ننصحها لكم والاشياء هذه. فنعتذر منكم اليوم، حنختم الحلقة، عارفة أن ما زال عليها 20 دقيقة على ختام الحلقة، ولكن ياريت الكلام ما ينتهيش بانتهاء الحلقة، وياريت كل واحد فينا ياخد كلمة واحدة من اليوم ويحولها لفعل. لو كنت فعلا إنسان قاسي أرحم، ولو كنت زعلان سامح، ولو كنت قاطع رحم أرجع، ولو ظلمت حد في يوم من الأيام اعتذر، ولو قصرت في صلاة أرجع لربي، لو نسيت السيرة النبوية أقراها، ولو قلت أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم خلي أخلاقك تشهد على حبك، لأن أعظم تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم مش إن احنا نرفع أصواتنا بالكلام فقط، أعظم تكريم إن احنا نحيي سنته في حياتنا، نحيي رحمته وصدقه أمانته عفوه تواضعه ورحمته بالناس. فوصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعني أن نقول إن يا رسول الله صح إحنا والله ما شفناك وما شفناكش، لكن آمنا بك وما عشناش معاك، لكن أحببناك وما جلسناش معاك، لكن قلوبنا تتمنى لو كانت بين أصحابك يا رسول الله. نسأل الله يوم القيامة يجمعنا بيك، ونسأل الله ما يحرمناش من شفاعتك، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل سنتك ومن أهل محبتك ومن أهل الجنة معاك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم ارزقنا حبه واتباع سنته وحسن الأدب معه، واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم اصلح قلوبنا واصلح بيوتنا واصلح أولادنا وأزواجنا وعلاقاتنا أو علاقاتنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغلقة للشر. اللهم في ذكرى مولده ذكرنا برسالته، ذكرنا برحمته بأخلاقه، وخلي محبتنا ليه مش مجرد كلام، خليها حياة. وفي النهاية نقول لكم ولكل واحد يسمع فيا حاليا أو يشاهد فيا، لو عندك شخص بينك وبينه زعل سامحه، لو عندك أم بوس راسها ويديها وحتى رجليها، لو عندك أب بوس راسه واطلب منه إنه يرضى عليك وأسأل عليه، لو عندك أخ أو أخت مقطعها بادر، لو عندك إنسان محتاج ساعده، ولو قلبك بعيد عن ربي أرجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى، لأن أجمل احتفال بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم إنك تولد من جديد من الداخل بقلب أنظف وروح أرحم وأخلاق أحسن وقرب أكبر من الله سبحانه وتعالى. وكل عام وأنتم أقرب إلى الله، وكل عام وقلوبكم عامرة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، تقبلوا دائما تحياتي ونعتذر منكم على ختام الحلقة اللي كان يعني مستعجل، فنتمنى لكم يا رب ليلة سعيدة يا رب، والأهم شيء إن احنا حنتلاقوا بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
0: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود.

أذن الله عز وجل للمهاجرين أن يهاجروا من بلدهم، أن يتركوا موطنهم وبلدهم الذي عاشوا وتربوا فيه، أن يتركوا أهليهم وأموالهم وتجاراتهم ليهاجروا إلى بلد أخرى، إلى بلاد غريبة. كل هذا في سبيل من؟ في سبيل الله عز وجل. الأخ ترك أخاه، الأم تركت أبناءها، الابن ترك أمه وأباه، الأسر ذهب بعضها وجلس البعض الآخر، هكذا ضحى الموحدون من أجل ربهم عز وجل. كان من أوائل الذين هاجروا ربما قبل البيعة الثانية أسرة أبي سلمة. أبو سلمة مع زوجته أم سلمة وابنيهما أرادت هذه الأسرة أن تهاجر لله عز وجل، أن تهاجر في سبيل الله جل وعلا، لكن أسرة أم سلمة ما تركوها تذهب مع زوجها، فمسكوها وحبسوها. فأراد أبو سلمة أن يهاجر لوحده وهاجر لوحده. أما الابن فقد جلس مع أمه، فجاءت أسرة أبي سلمة تريد أخذ ولدها، وأصرت أسرة أم سلمة أن تمسك الولد عندها، فتنازع الطرفان وحصل بينهما عراك أوذي الطفل بسببه. هكذا تشتتت أسرة بأكملها، فظل الابن عند أسرة الأب، وهاجر الأب إلى المدينة، وظلت الأم عند أهلها، فتفرقت أسرة بأكملها. كل هذا لأجل من؟ لأجل الله ولأجل رسول الله. حتى كانت أم سلمة تجلس كل يوم على صعيد فتجلس تبكي تذكر زوجها وابنها حتى غروب الشمس. ظلت سنة على هذه الحال حتى أذن لها، فسارت لوحدها إلى المدينة، فرآها عثمان بن طلحة فرافقها إلى مسجد رسول الله في المدينة. هكذا كانت وفود المهاجرين تخرج من مكة إلى المدينة سرا، جماعات ووحدانا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هدفهم الله جل وعلا فقط، لا يريدون شيئا من الدنيا. تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا أهليهم، يبتغون

يقول أغلب الناس خرج سرا إلا عمر بن الخطاب، فقد قال لقريش، قال أريد أن أهاجر إلى المدينة لأجل الله ولرسول الله، فمن أراد أن تثكله أمه فليأتني عند هذا الوادي. هكذا خرج عمر عزيزا كريما. أما المؤمنون خرجوا سرا يريدون وجه الله ويريدون الدار الآخرة. بدأت وفود المؤمنين تهاجر من مكة، ولم يبق في مكة إلا القليل القليل. هكذا أذن الرب عز وجل أن يتحول المؤمنون من بلد إلى بلد أخرى.

أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت أبي بكر وقت الظهيرة، وجلس عنده في وقت لم يعتد أن يأتيه فيه، فقد كان النبي يأتيه غالبا أول النهار أو آخر النهار، أما وقت الظهيرة فالأمر مستغرب، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت إلا لأمر جلل، إلا لحدث عظيم. وفي هذه الأيام كان أغلب الصحابة رضي الله عنهم قد هاجروا إلى المدينة، ومضى على بيعة العقبة الكبرى أكثر من شهرين. فجاء النبي إلى أبي بكر، وكان عنده في البيت ابنتاه عائشة صغيرة صبية، وأختها أسماء جالسة عندها. فنظر النبي وقال: أخرج من عندك يا أبا بكر، لأن الأمر سر، لأن الحدث عظيم، لأن الذي سأقوله لك هذا الأمر بيني وبينك فقط. فنظر أبو بكر إلى ابنتيه وقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني ليس بالأمر الخطير أن نتكلم أمامهما، فالسر عندهما سر. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن الله عز وجل قد أذن لي بالخروج والهجرة، الآن جاءت ساعة الصفر، الآن سنبدأ أعظم رحلة في تاريخ هذه الأمة. أبو بكر الآن يهتم لأمر آخر، ما هو الأمر الآخر الذي يهتم له أبو بكر؟ قال: الصحبة يا رسول الله، أي أتأذن لي أن أصحبك في الهجرة يا رسول الله؟ قال: الصحبة يا أبا بكر، الصحبة يا أبا بكر. فانفجر أبو بكر يبكي. تقول عائشة: ما كنت أظن أن أحدا من الناس يبكي من شدة الفرح إلا لما رأيت والدي يبكي في ذلك اليوم. جلس أبو بكر في بيته يبكي فرحا، يبكي سرورا أنه سيهاجر مع رسوله، مع حبيبه، مع خليله في أعظم وأخطر رحلة بالتاريخ، وكان قد استعد لهذه الرحلة. قال: يا رسول الله، قد جهزت لهذا الأمر راحلتين، اختر أيهما شئت. وقد جهز أبو بكر دليلا للهجرة هو عبد الله ابن أريقط. فلما أخبر النبي أبا بكر بهذا الخبر خرج من عنده.

أصاب قريشا الهم والقلق، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا زوجاتهم وأولادهم وأهليهم وغادروا مكة. حتما سيؤثر هذا على سمعة مكة وسمعة قريش بين القبائل. فقررت قريش أن تجتمع في دار سمتها دار الندوة، أن يأتي من كل قوم سيدهم شريفهم، فيجتمعون ليقرروا مصير محمد وأصحابه. وماذا يفعلون في هذه المصيبة التي حلت بهم؟ اجتمع السادة والأشراف، فدخل بينهم رجل كبير بالسن، شيخ كبير لم يعرفوه. قالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من نجد. قالوا: ما الذي جاء بك؟ قال: سمعت باجتماعكم فجئت أسديكم رأيا ونصيحة تستمعون إليها. فأدخلوه بينهم ولم يعرفوا أن هذا الرجل ليس برجل، إنه إبليس بنفسه، تصور بصورة شيخ كبير ليحضر أخطر اجتماع في تاريخ قريش، أخطر اجتماع يقرر به مصيرهم. ماذا نفعل أيها الناس؟ ماذا نصنع بمحمد؟ قال أحدهم، يقال له أبو الأسود، قال: أنا أرى أن ننفيه من بلدنا، أن نخرجه، أن نطرده ونرتاح منه. فقال إبليس بصورة الرجل الكبير: والله ذاك ليس بالرأي، تعرفون حسن كلامه ومنطقه، إن ذهب إلى قبيلة من العرب تجمع الناس عليه ثم قاتلوكم معه. قالوا: إذا ما رأيكم أيها الناس؟ يتشاورون. قال أبو البختري، قال: أنا عندي رأي آخر. قالوا: ما رأيك؟ قال: رأيي أن نثبته، أن نحبسه ونقيده في حديد في مكان نعزله عن الناس. فقال إبليس بصورة الرجل الكبير: ذاك أيضا ليس بالرأي والله. قال: ولما؟ قال: إن فعلتم هذا وصلهم كلامه من وراء الباب، وسوف يجمع الناس ويهب عليكم وثبة رجل واحد ليخرجوه، ليس ذلك بالرأي. هنا نطق وتكلم فرعون هذه الأمة أبو جهل، وقال للناس: ليس رأيكم بالرأي، إنما الرأي عندي. قالوا: ما رأيك؟ قال: نأتي بكل قوم أفضلهم قوة وجلدا ونسبا، فنعطيه لهذا الشاب سيفا صارما. فيجتمع أولئك الشباب من كل قوم شابا جليدا قويا نسيبا صارما سيفا بيده، فيجتمع على محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل. هنا تكلم إبليس وقال: إن هذا هو الرأي وهذه هي الحكمة، أن يتفرق دمه في القبائل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الرب فضحهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون.

اتفق المشركون على أن ينفذوا خطتهم تلك الليلة. حلت ساعة الصفر، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه عن طريق جبريل عليه السلام: يا محمد، لا تبت في بيتك ولا في فراشك تلك الليلة. فجاءه جبريل وأخبره بهذا، فذهب النبي مباشرة إلى علي بن أبي طالب يأمره أن ينام في فراشه ويتغطى ببردته صلى الله عليه وآله وسلم. اتفق الأكابر المجرمون وعلى رأسهم أبو جهل، وكانوا 11 رجلا كل واحد بيده الصارم، بيده السيف، ليقتلوا النبي بضربة رجل واحد، كلهم يضربه نفس الضربة فيتفرق دمه في القبائل. مكرهم ليثبتوك

في تلك الليلة حلت ساعة الصفر، ماذا سيحدث؟ هل سينفذ خطة الشيطان إبليس للمشركين، ستنفذ في تلك الليلة أم أن الله عز وجل سينجي نبيه؟ كل المشركين كانوا متجمعين 11 رجلا، فقام فيهم أبو جهل مخاطبا مستهزئا مفتخرا، قال: يا معشر قريش، يا أيها الناس، إن محمدا يعدكم أنكم إذا تبعتموه أن تملكوا العرب والعجم، ثم إذا متم لكم جنان كجنان الأردن، وأنكم إذا خالفتموه فإن لكم الحرب ثم النار بعد الموت. يستهزئ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول: ونحن الليلة سنقتله. وإذا بالإمام علي ينام في فراش النبي، ضحى بنفسه، فدى بنفسه من أجل رسول الله. ثم خرج النبي للمشركين، لهؤلاء الرجال الذين ينتظرونه بأسيافهم. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، ثم قرأ قول الله جل وعلا أمامهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا بهم لا يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما رآه أحد من المشركين 11 رجلا وهم ينتظرونه. فجاء النبي بحفنة تراب ووضعها على رأس كل واحد منهم، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف رأى هذا المنظر رجل من الناس، فجاء إليهم فقال: ماذا تصنعون هنا؟ قالوا: ننتظر محمدا، فإذا خرج قتلناه. قال: ماذا تقولون؟ قبحكم الله، لقد خرج محمد ووضع على كل واحد منكم ترابا على رأسه. ثم انصرف وما رآه أحد، لا يبصرون، جعل الله غشاء أمامهم، صاروا عميا لا يرون محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا بهم ينظرون إلى رؤوسهم عليها التراب، لكنهم أطلوا في الحجرة فرأوا الرسول نائما، كان الإمام علي هو الذي ينام، فظنوه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فانتظروا حتى الصباح، فلما أصبح الصباح دخلوا البيت فرأوا تحت الرداء والبردة علي بن أبي طالب، فإذا بهم يقول بعضهم لبعض: صدقكم الذي حدثكم

انظروا إلى مكر الله عز وجل وحفظه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. خرج أمامهم حث التراب على رؤوسهم، مشى من بينهم كل بيده سيف وهم من أكابر المجرمين وأبطالهم، ومع هذا نجاه الرب عز وجل، فهو حافظ لعبده ولخليله.

توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت أبي بكر، وكان أبو بكر ينتظره، فخرج إلى جبل فيه غار اسمه غار ثور في أسفل مكة. قبل أن يدخل إلى الغار دخل أبو بكر يستطلع الغارة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد فيه جحرين غطى أحدهما بثوبه، أما الآخر فوضع أبو بكر قدمه فيه فأغلقه، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عند أبي بكر وكان متعبا مجهدا، فوضع رأسه على رجل أبي بكر ونام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أبو بكر فقد لدغه شيء برجله، تألم، أصابه ألم شديد، لكنه ما تحرك حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دمعت عين أبي بكر فسقطت على وجه النبي فاستيقظ، قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء يا رسول الله. قال: ما لك؟ قال: لدغني شيء برجلي. قال: أرني إياها. فرآها فدعا الله ونفث على قدمه فبرئ رضي الله عنه. أما كفار مكة، أما أهل قريش، فاحتاروا وأخذوا يبحثون عن رسول الله وعن أبي بكر، فجالوا في مكة فلم يجدوهما، فخرجوا خارج مكة وجاءت الفرسان فوصلت إلى ذلك الغار، ووقف الفرسان عند غار ثور والنبي في الداخل وأبو بكر في الداخل، فحزن أبو بكر. حزن على من؟ خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لا شيء، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآني يا رسول الله، فقط لو نزل رأس الواحد لرآنا في هذا الغار. فقال النبي له: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن يا أبا بكر. وفعلا عم الله عز وجل على الفرسان فذهبوا ولم يجدوا شيئا. أما أبو جهل فانطلق في نفر إلى بيت أبي بكر، فطرق الباب على بيت أبي بكر فإذا هي أسماء بنت أبي بكر. قال: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. بل تدرين؟ قالت: لا أدري. فلطمها على خدها وسقط القرط من أذنها وسال الدم على وجهها. أما الخبيث أبو جهل ذهب أيضا يبحث عن رسول الله في كل مكان، وجاء جد أسماء والد أبي بكر أبو قحافة وكان شيخا ضريرا، دخل على حفيدته أسماء قال: لا أرى أبا بكر إلا فجعكم بنفسه وماله. قالت: لا، ترك لنا خيرا كثيرا. فوضعت أسماء حجرا عليه ثوب في صرة ظن الجد أنها أموال، قال: إما أنه قد ترك لكم هذا فقد أحسن. تقول أسماء: أخذ أبو بكر كل ماله فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يترك لأهله شيء. 3 أيام أبو بكر ورسول الله في الغار، من الذي يقوم عليهما؟ آل أبي بكر. أما أسماء فقد كانت توصل لهما الطعام. أما عبد الله ابن أبي بكر فكان يجلس في مكة بالنهار يستطلع الأخبار، فإذا جاء الليل ذهب إلى والده وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلعهما على أخبار مكة، ماذا فعلت قريش وماذا صنعت. وعامر ابن فهيرة كان يأتي بالغنم، هذا مولى لأبي بكر، يأتي بالغنم يغطي آثار ابنه ابن أبي بكر وابنته. أما قريش فقد جعلت 100 ناقة مكافأة لمن يأتي بأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحان موعد الخروج من الغار، ينطلقان إلى المدينة، مدينة رسول الله. قرب أبو بكر، جاء براحلتين جهزهما للهجرة، قال: اختر أحسنهما يا رسول الله. قال: بل الراحلتين لك. قال: لا والله يا رسول الله، بل هي لك. وكانت أسماء قد جاءت بالطعام لكنها لم تجد شيئا تربط الطعام فيه بالراحلة، فشقت نطاقها وربطت الطعام فسميت ذات النطاقين. وانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر في أخطر وأعظم رحلة في تاريخ هذه الأمة.

انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق على راحلتيهما، يدلهما في الطريق عبد الله ابن أريقط، والله عز وجل يحفظهما، يسيران في عين الله جل وعلا من مكة متجهين إلى المدينة. قريش من شدة حرصها على القبض على رسول الله وصاحبه أو قتلهما، جعلت 100 ناقة لمن جاء بهما حيين أو ميتين، فحرص الفرسان على هذا. وفي مرة كان أهل قريش جالسين في مجلس فيهم رجل اسمه سراقة ابن مالك، إذ جاء رجل من خارج مكة ودخل قال: رأيت في طريق كذا وكذا 3 رجال أظنهم محمد وأصحابه وصاحبيه. فقال سراقة: علم أنه محمد، لكن قال: هؤلاء آل فلان، لقد رأيتهم يخرجون. أراد أن يعمي على أهل قريش وهو يعلم أنه محمد وصاحبيه، فأسرع إلى بيته وأخذ سلاحه وركب فرسه متجها إلى الطريق نفسه. أسرع سراقة على الفرس متجها إلى ذلك الطريق، إلى رسول الله وصاحبه أبي بكر الصديق، يريد القبض عليهما ليحصل على هذه المكافأة. وكلما اقترب من رسول الله وأبي بكر الصديق صاحبه، إذا بفرسه يسقط في الأرض، يتعثر ويسقط وتسيخ قدمه.